BN4K HDR. أضخم نجوم يرافق ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على BN سبورتس الإخبارية. النرويج إنجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات BN سبورتس ماكس و BN4K HDR. هذه المباراة على قنوات BN سبورتس تأتيكم برعاية

0: في مكان خطير. مراوغ مراوغ يا الله الله، ما أجمل أهداف كأس العالم وهذا واحدا منها. كأس عالم على مستوى الأهداف الجميلة، غني وكريم. الديالة أخذوا هات الله الله يا للخيال، جاء من مقاعد البدلاء لأن يذهل العالم. يا له من هدف يا ديالو، جو كبير بنفس كبيرة تمشي كرة فرنسية وليسيا فلاسيس يا معلم، وكليانو الثالث يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، المعلم جاكم كيليان مبابي. قيد يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ما تختمش، مانيش نتعبك، لا تكتب سطور لا تكتب اوراق، اكتب رقمين 1 و8. جول كاغوراسو الهداف الاقوى في تاريخ فرنسا.
1: لموريرا حاول يمر، تعبوا شويه السنغاليين، راح

التعاون في دفاع منتخب السنغال. متواجد جوردون عرضية هاري كين وهدف التعادل. هاري كين هاري ومن غيره ينقذنا ومن غيره يخلصنا. يضرب الراس ويفوت وبراسه يشوت في مرمى المنتخب الكونغولي.

تيرمان تيرمان تيرمان روعة. روعة الكول يا تيرمان، هو هدف العبور يا تيرمان. الأمريكان سيصلون إلى دور الثمن النهائي.

بابا انتو سيدا غول بابا بابا بابا بابا بابا بابا غول سنو سنو سنو غول يفعلها صغيرهم يفعلها رائعهم يفعلها وسط ميدان دي ماينز

يصمود أوزبكستان والجول والجول والجول والجول 1-0 عن طريق ميسي أوزبكستان عن طريق شمور.

0: ليو ليو ليو. ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟
1: مر انت لك توماس توماس توماس توماس توماس. وكون وكون وكون

ويلكم تو ذا هيستوري. كومينانسيا يسجل. المنتخب الياباني في هذا اللقطة التسديد الهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

هذه كرة ملعوبة للأمام، الانطلاق هنا، الله على الكرة، على المحاولة، الله الله الله، جول أول في المباراة، ضربة أولى، يا لها من ضربة، يا لها من كرة، يا لها من روعة في اللقطة الماضية. الله على الكرة، على المحاولة وعلى الضربة التي وصلت كريسوت من هذا المكان. راح راح راح راح راح راح راح، الله يا رونالدو، يا أيها الإعجازي، يا أيها الأسطوري. أيها التاريخي، الله الله الله الله، على ضربة ثانية، على روعة ثانية، على متعة ثانية.

الثالث يورب فيني الثالث فيني والثالث 3-0 ليس من فراغ اني سألتكم 2 ولا 3 ليس من فراغ اني سألتكم استختاروا 2 ولا 3 الثالث 3-0 لفينيسيوس.

كرة داخل منطقة في اتجاه فينياس والثاني جول. كانوبيو يرجع في أصعب الأوقات، هذا هو السيليستي يرجع في أصعب الأوقات.

كراسة لامبرك سي بي سي ضيعتها ضيعتها خطيرة خطيرة جول جول جول جول جول جول كينيونيس مهاجم القادسية يفتح مجال التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 9 من انطلاقة المباراة.

آخر. كرة رابع، نعم رابع يأتي يسجل مبكرا جدا، يأتي في شوط المباراة الثاني. جبل موسيالا وفي الدقيقة الثانية يضع كرة في شباك روم.

بينما الكرة وصلت هنا البينية ممتازة خطيرة. لاريب دخل لاريب فجاء بالخبر السعيد. لارين يسعد الأنصار بهدف في وقت مهم جداً.

0: انجلترا والراسية والهدف الاول 1-0 لانجلترا. الجود بيلينغهام نستعيد الصدارة يا انجلترا.
1: الانطلاقة اجبادو مش اكتشف التركي اجبادو المساحة يلعبها حلوة عماد ديالو. اوه مش ممكن مش ممكن البديل عماد ديالو. في الدقيقة 90 هدف قاتل قاتل قاتل

في أقصى اليمين، هذه كرة لإيران للمنتخب الإيراني فيها العرضية، ربما العودة. الله الله على محبي، لم يرفع رايته، لم يتراجع.

خطيرة مرة ثانية، ما زالت الخطورة، التسديدة بابا بابا جول رائع، التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين.

بهذا الشكل، بورو استلام ثم عرضية ثم كوكورية، يا ساتر. لا لا، يبدو أننا مقبلين على نتيجة كارثية وهزيمة تاريخية بهذا الشكل.

بيربيك. الثاني والثنائية لهذا الفريق.

بعد ذلك محاولة بيدرو عرضية خطيرة. هي هي هي هي هي هي هي هي نعم، هدف للتاريخ عن طريق التاريخ حسن. قطر العنابي هنا يقلص النتيجة في هذه اللحظات.

0: think you see it all.
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: The moments of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us. Let's go!
9: لنعيش الإثارة.
10: The suspense.
11: The challenge.

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفر فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، في إسبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات في إسبورتس.
1: الأرجنتين

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان عبر قنوات تي في إن سبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة، في هذه المواجهة، في هذه الصباحية الممتعة، هذه الصباحية التي تنتظر في كل أنحاء العالم، حيث إطلالة البلد المستضيف المنتخب الأمريكي الذي يلعب مباراته هنا أمام بلجيكا في هذه المباراة الثانية له على التوالي في الأدوار الإقصائية، وهذا أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الأمريكي الذي يلعب هذه المباراة والتي سيخوضها أمام المنتخب الأوروبي الآخر بعد أن أقصى البوسنة في المباراة الماضية وفي الدور الماضي. ومن سياتل إلى لوس أنجلوس لازال الحلم الأمريكي يواصل رحلة المنتظرة في هذا المونديال. ودع المنتخب المكسيكي البلد الآخر الذي كان قد شارك الولايات المتحدة في استضافة المونديال، وودع كندا البلد الآخر أيضا الذي شاطر الولايات المتحدة في استضافة المونديال، وبالتالي لم يتبقى من البلدان المستضيفة سوى الولايات المتحدة، وبالتالي هي مباراة من أجل بقاء واستمرار وتواجد البلد المستضيف المنتخب الأمريكي الذي عليه أن يواجه المنتخب الإسباني فيما لو تمكن من العبور هناك إلى المرحلة القادمة من بطولة كأس العالم. طاقم التحكيم اليوم لإدارة هذه المباراة المهمة، لدينا طاقم تحكيم عربي يحضر في هذه المباراة، أدهم مخادمة كحكم ساحة في هذه المواجهة، وهناك أيضا طاقم تحكيمي من الأردن وكذلك من الجابون ومن كولومبيا ومن الأرجنتين ومن دولة قطر. تشكيلة المنتخب الأمريكي اليوم بمات فريس في حراسة المرمى، أنتوني روبنسون، وهناك تيم رين بالإضافة إلى كريسا ريتشارد، أليكسا فريمن، تايلر آدمز، وسون ماكيني، مالك تيلمان، فولارين بالاغون، ولدينا كريستال وكريسن بالاسك إلى جانب سيرتينيو ديس هناك في الأمام. في الجانب الآخر المنتخب البلجيكي الذي يبدأ بتيبو كورتوا في حراسة المرمى، ماكسيم ديكيبر، براندون مخيلة، نيثان إنغوي وتيمو كاسانيا، نيكولا راسكن وأمادو أونانا، ليساندرو تروسا وليندرو تروسارد إلى جانب يوري تيلمانس، وهناك دودي لوكي باكيو وشار ديكيتلار. العديد من الأسماء التي تغيرت والعديد من الخيارات التي غيرها رودي غارسيا المدرب الفرنسي والرجل الذي عليه قيادة المنتخب البلجيكي. هذا هو موريسيو بوتشيتينو الذي صرح منذ أيام بأنه أرجنتيني خالص على مستوى المنشأ والمشاعر وعلى مستوى طبعا حضوره في هذه البطولة، ولكنه يريد أن يتم هذه المهمة وهذه المرحلة المهمة جدا. الآن مع العدد التنازلي الخاص بالمباراة، join me for the countdown to kickoff powered by Aramco.

نعم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، حضرت الصافرة ليبدأ معها شوط المباراة الأول من هذه المباراة ومن هذه المواجهة بين أمريكا وبلجيكا، مباراة نرجو ونتمنى أن نستمتع فيها وإياكم عبر قنوات بي إن سبورتس. المنتخب الأمريكي يتواجد على الجهة اليمنى بينما بلجيكا في الجهة اليسرى من الشاشة هنا في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. أعتقد بأنها المباراة واحدة من المباريات الوعيدة بالأهداف، على اعتبار أن هناك مجموعة من المباريات التي لعبت في هذا الدور. هذه كرة وتصويبة ثم تصويبة أخرى. الله الله الله الله يا تيموتي، كاسان يتألق ولكن ما تفرس هناك تحت نظرات هذا الظاهر على الشاشة هوغو لوريس الذي يتألق هنا في كرة مضت. لدينا ما تفريس تصويبة ولكن حارس المرمى ما تفريس يتألق ليبعد هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كنا قريبين من مشاهدة هدف المباراة الأول وكنا قريبين جدا من عيش الهدف الأول في هذه المواجهة وفي الكرة الماضية التي مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية للمنتخب البلجيكي. اليوم الصافرة عربية أردنية، أدهم المخادمة حكم مباراة اليوم، الرجل الذي يدير مباراة الرابعة في كأس العالم بعد مجموعة من المباريات المهمة التي أدارها في المونديال، أخرها مباراة إنجلترا والكونغو، تلك المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي وعبر إلى دور 16. هذه كرة إذن بالرأس سهلة من شارل تيكيتلار الظاهر على الشاشة، اللاعب الذي أصبح الخيار الأول في تشكيلة رودي غارسيا مع المنتخب البلجيكي والأسم الذي يحضر في مباراة الدولية 34، نجم نادي طبعا أتلانتا هناك في إيطاليا في الدوري الإيطالي. هذه كرة إذن من الجهة اليسرى ثم أنها تذهب إلى رمية جانبية. المباراة هنا في البدايات اللحظات الأولى الطريق إلى لوس أنجلوس، لكن لاحظ هذه الكرة، شاهدوا هذه المباراة السريعة، هذه المواجهة السريعة في عرضها وفي أدائها وفي ما تقدمه في هذه المواجهة. طبعا الوجهة هناك إلى لوس أنجلوس بالنسبة للمباراة القادمة المنتظرة بين من يعبر من هذه المباراة وكذلك المنتخب الآخر منتخب إسبانيا الذي ينتظر الفائز من هذه المباراة، وذلك بعد فوزه على منتخب البرتغال في مباراة سبقت هذه المباراة بساعات قليلة. 1-0 هدف مورينو الذي سجل في آخر دقائق تلك المباراة. انطلاق إذن للأمام هذه الكرة ولكن إذن وصلت إلى كريسا ريتشاردز إلى خارج أرضية الملعب. طولة كأس العالم والمباريات الأخيرة المنتظرة لدينا هذه المباراة وبعدها مباراتين فقط، الأرجنتين أمام مصر بعونه تعالى 7 من مساء هذا اليوم، 7 مساء بإذنه تعالى، ومباراة سويسرا وكولومبيا في 11 بتوقيت مكة المكرمة لينتهي بذلك هذا الدور، دور 16 لبطولة كأس العالم. انطلاق إذن للأمام هذه المحاولة، الكرة الملعوبة الأمامية ولكنها وصلت إلى تيبو كورتوا حارس المرمى في اللقطة الأخيرة. مباراة صعبة والكل يرى بأن المنتخب الأمريكي اليوم بإمكانه أن يعبر، والكل يرى بأن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام فرصة كبيرة وكبيرة جدا للعبور إلى أدوار متقدمة أكثر في بطولة كأس العالم. لن نتحدث عن بطولة أولى، عن نسخة أولى هناك في 1930 في ثلاثينيات القرن الماضي أبدا، لكنني سأتحدث عن المشاركات الماضية والبطولات الأخيرة بدءا من طبعا المونديال الأخير والخروج من دور 16 ومونديال روسيا وعدم المشاركة في البطولة من الأساس ومونديال البرازيل والوصول إلى هذا الدور. أيضا يا تيموتي كاساني اللاعب الذي كاد أن يضع بلجيكا في المقدمة بضربة هناك رايحة للزاوية البعيدة للزاوية 90، يا لها
من بداية ستكون لو أن هذا الأمر تم، لو أن هذا الأمر حدث، ولكنه لم يحدث. مرة أخرى إذن أمادو أونانا، أونانا بكرة لنيثان نينغوي، يصل بالكرة لتيبو كورتوا، كورتوا إذن بمحاولة، وصلت الكرة من اليمين، انطلاقة لازالت، وصلت إذن بكرة طويلة أمامية لمصلحة المنتخب البلجيكي، ولكن أيضا مات فريس في المرمى بعد ذلك. مات فريس حارس مرمى نيويورك سيتي، من يلعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الحارس الأمريكي الذي يلعب اليوم مباراة الدولية 19 أنتوني روبنسون، يلعب الكرة إذن من اليسار، انطلاقة بكرة ثم العودة للخلف. لا زالت هذه المحاولات ولا زالت هذه الكرات في اللحظات الأولى من زمن هذه المواجهة للمنتخب الأمريكي الذي يريد أن يسجل أولا ويريد أن يأتي بالضربة الأولى أولا ويسعى لفعل ذلك. مباراة ليست سهلة وليست يعني مجرد مباراة أبدا، في دور إقصائي، دور عبر فيه المنتخب المغربي على حساب المنتخب الكندي، وفاز فيه منتخب فرنسا على باراغواي، العبور كان للنرويج على البرازيل. لا يمكن القول بأنها كانت نتيجة مفاجئة على اعتبار أن المنتخب النرويجي اليوم يصنف واحد من المنتخبات المميزة والمتالقة. أيضا هناك مباراة المكسيك وإنجلترا والعبور الإنجليزي للمنتخب الإنجليزي على حساب المكسيك في واحدة من أمتع مباريات هذا الدور، إسبانيا والفوز على البرتغال، بينما هذه المباراة وبقية المباريات التي ذكرتها في مساء هذا اليوم. للأمام إذن الكرة أمريكية الآن عن طريق فريمان، فريمان بكرة من اليمين، هنا الانطلاقة مرة أخرى، لا زالت المحاولة مستمرة، فيها الانتظار، فيها السرعة، فيها المساحة، ربما هنا الوصول، ربما يأتي الحل، قد تأتي هنا الكرة ومن خلالها المرور، مر من الأول من الثاني، هذه المحاولة، الله، لا لا لا لا يا تلمانس، لا يا يوري يا تلمانس، الكرة الماضية مرت، الفرصة الماضية مرت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب في محاولة كاد من خلالها المنتخب البلجيكي أن يكون أول المسجلين. يا تلمانس، يا رجل المباراة الماضية، يا رجل القصة الأخيرة للمنتخب البلجيكي عندما عاد بريمونتادا تاريخية، عندما عاد بريمونتادا، عندما سجل يوري تلمانس في الدقيقة 89، عندما سجل أيضا من علامة الجزاء الهدف في آخر لحظة من لحظات الشوط الإضافي الثاني أمام السنغال في مباراة المونديال، صنفت واحدة من مباريات كأس العالم، كانت القصة هنا على أرضية هذا الملعب، وكانت المباراة هنا على أرضية هذا الملعب سياتل ستاديوم. انطلاقة إذن للأمام، الكرة وصلت في أقصى اليسار لياندرو أتروسار، قد يأتي بالحل، قد يأتي هنا بالحل، لكن أيضا تعود المحاولة فيها الانطلاقة، ربما يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، الله، جول لبلجيكا، ضربة أولى في طريق المونديال للبقية، لبقية الحالمين، لبقية الواصلين، لبقية العابرين إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم. هكذا يقولها شارل ديكتلار، يريد أن يصل ويعبر هناك حيث يصل الحالمين. يا لها من ضربة، ويا لها من كرة أولى، ويا لها من تصويبة أولى يأتي من خلالها المنتخب البلجيكي أولا. هدف سيغير من شكل المباراة، من تفاصيل المباراة، من واقع المباراة، ولكن إليك القصة وإليك الصورة والحكاية والكرة الملعوبة. أتروسار بكرة، ولكن هناك من، هناك من الذي وصل بكرة بهذه الصورة، راسكن، والعرضية إلى ديكيتلار، من راسكن إلى ديكيتلار، حكاية الهدف الأول ما بين راسكن وما بين ديكيتلار، ضربة بلجيكية أولى في مرمى المنتخب الأمريكي.
البلجيكي في مرمى البلد المستضيف. هنا بلجيكا كتب قصة رائعة في المباراة الماضية، وبالتالي لما لا يستكمل تلك القصة ولما لا يستكمل تلك الرواية التي كتبت في هذا المكان؟ لما لا؟ لما لا؟ وهنا أعود إلى المدرب السيد موريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الذي عرف بهذا الدور، بهذا الدور التحفيزي الكبير. هذا سأتحدث عن ما قال بعد هذه الكرة القادمة لوسن ماكيني. عادة بلجيكية، انطلاقة للأمام، هذه المحاولة تيكتلار لا زالت، ولكن هناك صافرة وخطأ لمصلحة شار تيكتلار الصافرة العربية الأردنية. أدهم المخادمة واحد من الحكام المميزين. البداية بمباراة إسبانيا والرأس الأخضر، مباراة التعادل 0-0، وكذلك أيضا بلجيكا أمام نيوزيلندا، وهنا حضور رسمي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد إنفانتينو، بالإضافة إلى بيرلويجي كولينا. نعم، الحكم الإيطالي الشهير واستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كرة إذن تعود الآن، انطلاقة مرة أخرى بلجيكية. ماكسيم ديكيبر يلعب الكرة لكورتوا. 1-0 لبلجيكا، 1-0 للشياطين الحمر، 1-0 لهذا المنتخب، 1-0 لهذه الكتيبة المصنفة عالميا قبل المونديال، 9 عالميا أمام المنتخب الأمريكي المصنف عالميا 17 على مستوى العالم. هذه كرة إذن، لكن تصنيف المونديال مختلف، واقع المونديال مختلف، وظروف كأس العالم مختلفة. يا أليكس، يا فريمان، يا من سجلت في المباراة الماضية. نعم، بالنسبة للمنتخب المنتخب الأمريكي الذي عبر أمام البوسنة ليس في المباراة الماضية بل في دور المجموعات، المنتخب الأمريكي الذي عدى من أمام البوسنة بثنائية فولارين بالاغون وكذلك مالك تيلمان نجم نادي باي ليفركوزن، بينما هنا كريسا ريتشاردز الظاهر على الشاشة مدافع نادي كريستال بالاس، اللاعب الذي يتعرض لإصابة في اللقطة الماضية. سلامات يوري تيلمانس، والخطأ والحالة التي من خلالها تعرض ريتشاردز لإصابة. تعود الكرة بلجيكية مرة أخرى، براندون يلعب الكرة لأونانا، أونانا بكرة تعود للوراء، ديبو كورتوا يرسل هذه الكرة الطويلة. نحن هنا لازلنا في البدايات، نحن هنا لازلنا في هذه اللحظات الأولى. دودي لوكي باكيو إلى ديكيتلار، قد يأتي بالحل، ديكيتلار إلى لوكي باكيو. دودي هنا مر بكرة بمحاولة مر، لازالت هنا الخطورة القائمة، ربما الضربة، ربما العرضية، قد يأتي الحل من هذا المكان. ديكيتلار بالعرضية بالكرة الملعوبة، لازالت المحاولة، الكرة وصلت هنا ولكن أيضا تبعد، والدربكة حاضرة. أونانا مرة أخرى، أونانا من جديد، كرة عرضية ثم تاتي ولكنها وصلت إلى مات فريس حارس المرمى. المنتخب البلجيكي يريد أن يأتي بالضربة منذ البدايات، الضربة الأولى منذ البدايات، الكرة الأولى منذ البدايات، والثانية منذ البدايات، والوصول هنا في اللحظات الأولى. هذه انطلاقة، هذه كرة لا زالت تصويبة من هذا المكان، ولكن مرت هي الأخرى إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى للمنتخب الأمريكي. حلوة البداية، البداية جميلة، البداية ملهمة. هذه يبدو لي تصويبة بل كرة الهدف، كرة الهدف اللاعب نيكولا راسكن، وهدف سجل عن طريق شارلا ديكيتلار. ردت فعل هذه المشجعة الأمريكية الحاضرة في مدرجات ملعب المباراة سياتل ستيتو، هذا الملعب الذي احتضن مجموعة من المباريات في بطولة كأس العالم. كرة إذن وانطلاقة مرة أخرى بهذا الشكل، لكنها تعود من جديد لتيبو كورتوا.
البلجيكية نيثان نينغوي، لا زالت الانطلاقة من اليمين لكنها مقطوعة. إلى حد هذه اللحظة تشعر بأن المنتخب الأمريكي لم يبدأ المباراة بعد، لم يبدأ هذه المواجهة بعد، تشعر بأن في حالة من الضياع في أرضية الملعب. كرة إذا تعود نيثان نينغوي من اليمين، انطلاقة هنا بلجيكية لمصعد ميخيلا، براندون ميخيلا، هذه كرة من اليسار، ماكسيم دي كيبر عاد بالكرة للوراء، انطلاقة لبراندون إلى أونانا، أونانا من جديد. بلجيكية منتخب الذي على مستوى بطولة كأس العالم، بطولة الأخيرة، وانتعى من دور المجموعات، مشاركة للنسيان، فوز وحيد وتعادل وحيد، خسارة وحيدة، سجل هدف وحيد واستقبل هدفين في البطولة الماضية. مشاركة كانت للنسيان للمنتخب البلجيكي عندما وقع في مجموعة المغرب. يا سيدة موريسيو، يا بوتشيتينو، أصبح المدرب الأكثر فوزا مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم وصاحب الشعار الملهم كما ذكرت، لماذا لا نكون نحن، لماذا لا نكون نحن، هذا هو الشعار الذي أطلق موريسيو بوتشيتينو، لماذا لا نكون نحن، لماذا لا تكون أمريكا هي من تعبر وهي من تواصل السير، ولماذا لا نكون نحن الذين يعبرون للمراحل المتقدمة وللأدوار القادمة. وهناك أيضا لماذا شعار آخر، لماذا لا نلمس القمر، هكذا كان يقول موريسيو بوتشيتينو. هذه الشعارات الإيجابية المحفزة التي بدأت تتسلل من الغرف المغلقة إلى المدرجات وإلى الجماهير. سلامات، سلامات لأمادو أونانا، أونانا الذي يعاني من إصابة الآن، لعب يبدو أن يتألم بشدة، يبدو أن يعاني من إصابة بالغة في هذا التوقيت من زمن المواجهة. بالفعل لاعب أعتقد بأن مؤثر جدا ومهم في تشكيلة رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي. أتهم خادمة يطمئن على سلامة واحد من الحكام الذين تألقوا بصراحة في هذا المونديال، حكم نهائي دوري أبطال آسيا في موسم 2016-2017. كرة إذن لا زالت وحالة لا زالت مقلقة على بالنسبة لأمادو أونانا، هل بإمكانه أن يكمل هذه المواجهة، هل بإكمال أن هل بإمكانه أن يكمل هذه المباراة. أراه مرة يمسك برأسه، مرة يتحدث مع نفسه، أوكي من ماذا تعاني. يبدو أن على رودي غارسيا أن يسارع في إجراء التبديل، أن يسارع لإجراء

غير قادر على إكمال المباراة. أونانا غير قادر على إكمال المواجهة. هانس فاناكن هو اللاعب القادم، نجم نادي كلوب بروج، اللاعب الذي يعتبر قائد هناك، قائد نادي كلوب بروج أحد أنجع الفرق البلجيكية على الإطلاق. هانس فاناكن الذي سيشارك هنا في وسط الميدان بالنسبة للمنتخب البلجيكي. مرة أخرى هذه المحاولة، هنا العرضية تأتي لكنها تبعد، تبعد الكرة. مباراة لا زالت لم تأتي بأخبارها. يا فولاغون، انطلاق من جانب فولاغون حارس المرمى تيبو كورتوا، والكرة لا زالت ولكن أيضا تبعد. إلى حد هذه اللحظة كثرت التدخلات وإصابات اللاعبين، بالإضافة إلى غياب شبه تام للمنتخب الأمريكي في هذه المواجهة. براندون مدافع آخر، لاعب آخر يسقط من جانب المنتخب البلجيكي. لماذا تعاني يا براندون؟ لا يحتمل رودي غارسيا تبديل اضطراري آخر، لا يحتمل أبدا تبديل اضطراري آخر في تشكيلة الأساسية في مباراة ربما لا لا لا لا، التصادم بينه وبين زميله تيلمانس، يوري تيلمانس. بالفعل أونانا غادر، هانس فاناكن هو اللاعب الذي أتى بديلا بالرقم 20. كرة أيضا فيها انطلاق الآن، انطلاق لا زالت. المحاولة لديس، ديس عاد بالكرة مرة أخرى إلى ديس، ديس والكرة الأمريكية بكرة مرة من خلالها، عبر من خلالها، انطلق من خلالها. هذه كرة ملعوبة لكنها مقطوعة. لوكي باكيو مر من الأول، مر من الثاني، مر انطلق للأمام. هنا بالسرعة، هنا بالسرعة لوكي باكيو والكرة الأمامية، راح للأمام لكن خطأ، خطأ على دودي لوكي باكيو. لعب لم يبدأ في بداية المونديال، لم يكن الخيار الأول ولا حتى الخيار الثاني أبدا. هذا هو أونانا، لا يغادر أرضية الملعب بل يغادر المكان بأكمله. تيبو كورتوا والكرة البلجيكية التي ستلعب الآن. شوط أول فيه من الحذر، فيه من الحذر يا سادة، وفيه أيضا من الإثارة. وهذا خطأ، هنا كرة ومحاولة ولكن مرت الكرة الماضية. على كرة ضاعت، مرت يا ريتشارد. أعتقد بأن المنتخب البلجيكي في هذه المباراة ليس بحاجة للمزيد من الهدايا يا كريستيان ريتشارد. من جديد مكيني، فريمان يعود بهذه المحاولة. فريمان انطلاقة بكرة لا زالت مستمرة أيضا، محاولة من خلالها الوصول. هذه كرة في أقصى اليسار، انطلاقة مستمرة، كرة مرعوبة. إذن كريستيان كواليسيك لا زالت كرة أيضا وانطلاقة. هذه المحاولة لمصلحة أليكس. فريمان هنا إلى سيرجينيو ديس، ديس للوراء إلى فريمان. من يعرف هذا المكان جيدا، من سجل على أرضية هذا الملعب لمنتخب بلاده في هذا المونديال أمام المنتخب الأسترالي في مباراة الفوز بهدفين مقابل لا شيء في 19 من يونيو الماضي. كرة أيضا تعود المحاولة للأمام الآن. هذه كرة وانطلاقة ملعوبة في أقصى اليمين، لا زالت بلاغون. سيرجينيو ديس يحاول أكمل المباراة، مرة بالاستمرار صافرة موجودة وخطأ يأتي على سيرجينيو ديس، خطأ على سيرجينيو ديس. بالفعل هو من ارتكب المخالفة، ماكسيم ديكيبر هو اللاعب الذي يستفيد من هذه المخالفة.

0: جانب من اللقطات من ملعب المباراة سياتل ستاديوم، حيث المواجهة التي لا زالت تتواصل ولا زالت هنا بعرضها الكروي المميز، وبنتيجة واضحة يتقدم فيها المنتخب البلجيكي على المنتخب الأمريكي صاحب الدار، والاستضافة إلى جانب كندا البلد الذي ودع، والمكسيك البلد الذي غادر بعد مباراة كبيرة أمام الإنجليز، ليتواصل عرض المونديال على الأراضي الأمريكية بدءا من الدور القادم لبطولة كأس العالم بعونه تعالى في دور ربع النهائي لبطولة المونديال. والمباريات التي تحددت طبعا كمباراة فرنسا والمغرب وكذلك النرويج وإنجلترا في الدور القادم من بطولة كأس العالم، في انتظار أيضا من يذهب لمواجهة إسبانيا من هذه المواجهة، وكذلك في انتظار المباريات الأخرى التي ستحدد بعونه تعالى هنا في هذا اليوم 7 يوليو لعام 2026، هذا اليوم الذي ستلعب فيه آخر مباريات هذا الدور. مرة أخرى إذن هذه انطلاقة من اليسار، لا زالت المحاولة، كرة إذن من جديد انطلاقة، لا زالت بلجيكية يريدون هدف المباراة الثاني، الضربة الثانية، الوصول الثاني، لكنها مرتدة بانطلاقة، بعودة، بمساحة، بخيار، بكرة لا زالت أمامية لأصحاب الدار، بوليسيك هنا يحاول، عاد بها في أقصى اليسار، هذه الانطلاقة إذن، روبرتسون يحاول، روبرتسون قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل الآن عن طريق بوليسيك، بوليسيك والكرة الأمامية، لكنها تعود في أقصى اليمين، تصل لفريمان، فريمان والعودة، ولكنها أيضاً تبعد عن طريق تروسارد في الكرة الأخيرة لبراندون الذي يعود بهذه المحاولة. لا تشعرنا المباراة بأنها مكتفية بهذه النتيجة، لم تشعرنا المباراة بأنها اكتفت بهذه النتيجة أبداً، أشعر بأن هناك ما هو قادم، المزيد من الأهداف، المزيد من الضربات، المزيد من الكرات التي ستأتي خلال اللحظات القادمة لهذه المواجهة. تعود الكرة لبراندون، برانتون يلعب هذه الكرة لماكسيم ديكيبر، عاد بها للوراء ماكسيم لينغوي، غوي من اليمين كاسانيا، هذه الكرة من الجهة اليمنى إلى غوي مرة أخرى، بلجيكية لا زالت، عاد بها إلى تيبو كورتوا، كورتوا والكرة الطويلة في أقصى الجهة اليمنى، ولكن أيضا لا زالت، تيكيتلار إلى دودي، دودي يحاول، هل يأتي بالحل؟ دودي لعب ممتاز، دودي لعب مميز، يقدم نفسه بصورة جيدة، بصورة مميزة في هذه المواجهة إلى حد هذه اللحظة. إذن كنت أتحدث منذ لحظات، لكن هنا انطلاقة وخطأ، صفرة موجودة، خطأ موجود لمصلحة المنتخب الأمريكي. كنت أتحدث عن المشاركة البلجيكية الأخيرة الغير جيدة في بطولة كأس العالم قطر 2022، فوز على كندا 1-0، الخسارة من أمام المغرب بهدفين مقابل لا شيء على أرضية استاد ثمامة، ثم المباراة الثالثة التعادل مع كرواتيا بدون أهداف، والخروج من استاد أحمد بن علي بأم الأفاعي في المونديال الأخير، ولكن هذه المشاركة يبدو أنها مختلفة ويبدو أنها بصورة مغايرة، هذه كرة وانطلاقة، والخطأ، الخطأ في هذا المكان، الخطأ في هذا المكان، والضربة من هذا المكان للمنتخب الأمريكي الذي ربما يعود في كرة وفي محاولة قد يأتي الحل من خلالها، قد يأتي الحل من خلالها، كولارين بالاغون، والكرة إذن التي تنتظر لأمريكا وتنتظر لبوليسيك، كريستيان بوليسيك هو المتخصص، يا بالاغون الظاهر على الشاشة، اللاعب الذي ينتظر منه الخبر السار هنا في سياتل ستاديوم، هنا في سياتل ستاديوم. يا لها من مباراة ويا لها من قصة تكتب للمنتخب الأمريكي هنا في بطولة كأس العالم. هذا مونديال وما يكتب هنا يبقى إلى الأبد. هذه بطولة كأس عالم وما يكتب هنا يحفظ إلى الأبد. ما يكتب هنا يحفظ إلى الأبد وما يكتب من تاريخ وما يدون من لحظات تحفظ إلى الأبد. يتيبو يا كورتوا هذه الكرة القادمة، هذه الفرصة القادمة، هذه الضربة القادمة. يا مالك يا تلمان، يا تلمان، يا تلمان، ماذا أنت صانع يا تلمان؟ أخبرني قبل الجميع يا تلمان. الله خروج، لا يريدون استسلام، لا يظهرون تراجع، لا يظهرون تهاون. الوصول للأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، حيث لا تقدم، حيث لا استسلام، إلى الأمام. نعم، من أبناء العمسام. الله على كرة، على ضربة، على روعة، على عودة، على تصويبة، على حتى على كرة. من اللحظات التي ستحفظها كثيرا. ما يحدث هنا يحفظ إلى الأبد. يا تلمان، يا تلمان، يا تلمان، يا أيها الفنان، يا أيها الفنان، ما يسجل هنا يحفظ إلى الأبد، وما يحدث هنا يحفظ جيدا في بطولة كأس العالم. يا تيبو يا كورتوا، ناظر هذه الكرة. يا تيبو يا كورتوا، تلمان قال كلمته، وضع كرته، سدد كرته، عاد بلده وعاد منتخب بلاده إلى المباراة. نحن في كأس العالم. بوليسك هذه كرته للأمام الآن، ولكن الكرة مقطوعة. أي مباراة، أي مباراة، أي مباراة، أي ثواني، أي دقائق تمر من زمن شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. يا براندون، يا ماكسيم، يا ديكيبر، يا بلجيكا، يا أمريكا، الله على دقائق هنا تمر من زمن المباراة ومن زمن هذه المواجهة. انطلاق أيضا للأمام، هذه الكرة بلجيكية، العودة بعد ذلك مرة أخرى، فيها انطلاق لمصلحة من؟ تودي هنا يحاول، كرة لمصلحة ديكيتلار، مرة ديكيتلار، عبر ديكيتلار، تلمان سلان، والكرة الملعوبة إلى تروسات. قد يأتي بالحل، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالخبر، قد يأتي بالمرور، قد يأتي بالضربة، قد يأتي بالروعة. الله الله الله الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا جنون، هذا جنون، ما يحدث هنا هذا جنون، ما يحدث هنا هذا جنون. ما يدور هنا ليس من حيز الواقع ولا جزء من الواقع، بل حاجة من جنون، حاجة من خيال، حاجة من عالم آخر. عودة من جانبي شارل ديكيتلار الذي يسجل بهذه الروعة، بهذه الصورة. تروسارد باللقطة الماضية، بالكرة الماضية، بالروعة الماضية، بالسحر الماضي. يا الله يا الله، كم كان ارتقاؤك رائعا، كم كان ارتقاؤك مذهلا، كم كانت هذه اللحظة رائعة. يا شارل، يا ديكيتلار، حلق هنا في سماء المونديال، ولا تعود إلا هناك، بل ولا تحط الرحال إلا في لوس أنجلوس في المباراة القادمة. يا موريسيو، يا بوتشيتينو، اركل كل ما هو أمامك، سلم بقية للساف. يا موريسيو، يا بوتشيتينو، هذه مباراة تستوجب ردة الفعل هذا. يا شارل، يا ديكيتلار، 2-1 في مباراة رائعة وممتعة ومميزة إلى حد هذه اللحظة في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لبلجيكا الآن. هذه انطلاقة إذن، انطلاقة إذن بكرة وبمحاولة فيها المرور. مر مر مر مر هنا للأمام، هذه العرضية، ثم الكرة التي تعود. بلجيكا 2-1 على حساب أمريكا. يا لها من مباراة، إلى أين أنت ذاهبة أيتها المباراة؟ تدخل في اللقطة الماضية فيه قسوة. يا وسن، يا ماكيني، في الكرة الماضية نجم اليوفي، اللاعب الذي يتحصل هنا على الإنذار. أنت محظوظ يا وسن، أنت محظوظ يا ماكيني في اللقطة الأخيرة، على أن الكرة الماضية ذهبت إلى هذا الحد. ويسن ماكين، اللاعب الذي تدخل بتهور في اللقطة الماضية، وبالتالي هذه لقطة كان فيها ويسن ماكيني محظوظ جدا في اللقطة الأخيرة في المحاولة الماضية. 2-1 لبلجيكا على أمريكا. ويسن ماكيني ينضم إلى قائمة المنذرين في هذه اللحظات من هذه المباراة يا موريسيو يا بوتشيتينو؟ لماذا لن نلامس القمر؟ لماذا لا نلمس القمر؟ هكذا قالها موريسيو بوتشيتينو. لماذا لا نكون نحن؟ ستكون أنت العابر إلى المباراة القادمة وإلى الدور القادم، وستكون أنت من يلامس القمر، لكن عليك الفوز أولا هنا، عليك الفوز أولا هنا في هذه المباراة. انطلاقة بكرة، بمحاولة، بوصول من اليمين، بانطلاقة من اليمين عن طريق فريمان. فريمان عاد بها للوراء، ثم العودة بعد ذلك لريتشاردز. كرة من الخلف الآن تحضر، انطلاقة لآدم سلان، كرة ملعوبة أمريكية لمصلحة أصحاب الدار. العودة ولا زالت حاضرة، ولا زالت مستمرة، ولا زالت يعود بها من؟ هذا اللاعب تايلور آدمز إلى تيم ريم. الريم والكرة عاد بها آدمز لحارس المرمى مات فريس. شوط المباراة الأول نصل فيها أيها الأحبة إلى الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. انطلاقة إذن، الكرة وصلت، المحاولة من جديد، لازالت هذه الكرة من اليسار ملعوبة هنا، المحاولة ماكسيم ديكيبر يرسل هذه الكرة مرة أخرى، ولكن أيضا فيها رمية جانبية تنافسية كبيرة، سرعة أداء، شخصية كبيرة يقدمها المنتخب البلجيكي الذي يريد أن يصحو من غي من من من لا أقول من ضياعة، ولا أقول من غيبوبة، ولكن من حالة ميلانا التي مر بها ومرت به خلال المونديال الماضي من اليسار، وبالتالي يسارع من أجل عودة ومن أجل وصول المباراة. لو استمرت بهذه النتيجة يعني أن المنتخب البلجيكي يعبر إلى الدور القادم، والدور القادم من الأدوار المهمة والمميزة في بطولة كأس العالم، دور ربع النهائي، أي بمعنى ضمن أفضل 8 منتخبات في البطولة في العالم، وهذا ربما ينتقل إلى المرحلة الأخرى. هذه انطلاقة، لكن هناك مباراة مهمة جدا أمام إسبانيا. هل بإمكانك أن تعبر أيها البلجيكي؟ وهل بإمكانك أن تعود أيها الأمريكي وتكون أنت العابر من هذه المباراة؟ تيبو كورتو إلى براندون، يلعب الكرة في وسط الميدان، عادت بكرة لكنها مرة أخرى بانطلاقة، البحث هنا عن ضربة، البحث هنا عن عودة، لكنها هنا وصلت هنا لتيموتي كاسانية من اليمين، وصلت إلى من؟ دودي لوكي باكيو. لوكي باكيو يحاول، لوكي باكيو يصل، لكن الكرة تعود الآن إلى يوري تيليمانس أو تيلمانس. هانس فاناكن، كرة وصلت مرة أخرى، لوكي باكيو الآن، هذه كرة لتيلمانس، يوري تيلمانس، هذه العرضية التي تأتي من أجل الهدف الثالث. أعتقد بأن الهدف الثالث لو سجل، يعني المباراة فيها الكثير والكثير من الصعوبة، لو سجل هذا الهدف تعني أن المباراة صعبة. يا كيفن يا دي بروين، يا كيفن يا دي بروين. إذن هنا كرة قادمة الآن، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب البلجيكي الآن. انطلاقة، هذه كرة لمصلحة المنتخب البلجيكي، لكن وصلت سهلة من الركلة الركنية الخطيرة، لكن هنا انطلاقة، انطلاقة في كرة وصلت ولا زالت المحاولة، عادت بلجيكية الآن، تيلمان سلان بالكرة، بالتوران، بالعودة، بالانطلاق القائمة التي يعود من خلالها إلى انغوي، من انغوي إلى كاسانيا، نيثن، انغوي إلى كورتوا، من كورتوا إلى براندون، يلعب الكرة إذن طويلة أمامية، المحاولة من جديد، وصلت هذه الكرة، وانطلاقة إذن من الخلف عن طريق أريتشاردز. حلوة المباراة، جميلة المباراة، رائعة المباراة إلى حد هذه اللحظة. كريس أريتشاردز يرسل كرة لمصلحة المنتخب الأمريكي الآن، هذه كرة لتيم ريم من اليسار، أمامية المحاولة حيث العودة، والكرة لتايلور آدمز يعود بها للخلف عن طريق ريتشاردز. ريتشاردز يعود من جديد، كرة لمصلحة المتقدم الآخر فريمان، طويلة من جانب فريمان إلى بالاغو، بالاغو إلى حتى هذه اللحظة لم يظهر في هذه المباراة. هنا كرة وإلى خارج أرضية الملعب، مراقب مراقب في كل تحركاته، يعلمون مدى خطورة اللعب الذي ينتظرون منه الشيء الكثير، لكنه إلى حتى هذه اللحظة لم يفعل شيء. هذه الحقيقة يا بالاغو. كرة إذن وصلت من جديد عن طريق أنتوني روبنسون، روبنسون إلى كريستيان بوليسك، بوليسك هنا والحل الذي لم يأتي بعد. روبنسون، بوليسك، تايلر، هاناكن، مرة أخرى من جديد يلعب هذه المحاولة الأمامية، الوصول مرة أخرى لصالح المنتخب البلجيكي. هانس فاناكن، لعب الذي نزل بديلا كما ذكرت في مباراة الدولية رقم 39، من جديد بالرأس، تعود المحاولة، لا زالت مستمرة هذه الكرة، الكرة عائدة بلجيكية مرة أخرى هنا الآن، لا زالت هذه المحاولات تصل إذن بانطلاقة وبكرة من أقصى اليمين. العودة، لا زالت إذن مرة أخرى، مرة أخرى هذه كرة من الجهة اليسرى، لكن صافرة موجودة. والقرار يأتي، وجود مخالفة، لاحظ يبقى السؤال إلى أين يصل وما هي أبعد نقطة سيصل لها المنتخب الأمريكي في هذا المونديال. يرى الكثيرون أن هذه فرصة لا تعوض لأمريكا. هنا الثالث، القاضية كادت أن تأتي، يا لوكي باكيو، يا لوكي باكيو، هذه الكرة الرائعة، هذه الكرة الرائعة، رائعة رائعة رائعة، مرت إلى خارج أرضية الملعب من لوكي باكيو، نجم نادي بنفيكا البرتغالي. اليوم يبدأ أساسي، اليوم يبدأ أساسي على حساب مجموعة من الأسماء. اليوم لدينا يعني دي بروين هناك على مقاعد البدلاء، لوكاكو على مقاعد البدلاء. اليوم لدينا إذن هذه كرة ومحاولة، لكن أيضاً إلى خارج أرضية الملعب. توكو على مقاعد البدلاء، كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء، لوكاكو على مقاعد البدلاء بالنسبة للمنتخب البلجيكي. كرة إذن عن طريق من؟ روبنسون، روبنسون والعودة والانطلاق أيضاً. تايلور آدمز يأتي بهذه الكرة الملعوبة مرة أخرى للأمام الآن. هذه محاولة فيها العودة لمن؟ لأليكس فريمان. تصل الكرة من جديد، تفويتة ممتازة ولكنها تبعد من أمامه، حيث الكرة التي وصلت إلى فريمان، فريمان هنا لحارس المرمى مات فريس، حارس المرمى. شوط أول سريع، شوط أول سجلت فيه 3 أهداف، شوط أول تقدم فيه المنتخب البلجيكي، بعد ذلك عادل المنتخب الأمريكي، وبعدها بدقيقة مباشرة ووصل المنتخب البلجيكي لضربة ثانية وسجل 2 أهداف ليتقدم بهدفين مقابل هدف إلى حد هذه اللحظة. سيتينيو ديست من اليمين، اللاعب الذي يتواجد جناح أيمن في هذه المباراة، يعني يحاول موريسيو بوتشيتينو توظيفه في هذا المكان والاستفادة من انطلاقاته. رمية جانبية أيضاً، رمية جانبية، مالك تلمان. آخر دقائق شوط المباراة الأول لهذه المواجهة، كرة ستلعب، حكم المباراة السيد هاتم المخادمة يقدم مونديال رائع، يقدم مونديال مميز، هذا الحكم العربي السيد هاتم مخادمة، الحكم الأردني الذي يتواصل هنا ويواصل حضوره. كرة مرت يا بالاغو، كاد أن يأتي الرد على الجميع بعد الضجيج الذي حدث خلال الأيام الماضية. الكرة بهذه الطريقة يا بلاغون مرت عدت إلى خارج أرضية الملعب. من طالبوا بشرعية مشاركة 6 دقائق. إذن مشاهدين متابعين في كل مكان، الوقت الممدد لشوط المباراة الأول في هذه المواجهة. أوكي، ما هو القرار؟ بعد أن كانت الكرة إلى ركلة ركنية أتى القرار الآن والإشارة الواضحة، ركلة مرمى لأمريكا يا بلاغون، لم ترتطم بأي لاعب وأنت آخر من لمس الكرة. هكذا كان قرار حكم المواجهة. لاحظ بالفعل يا لها من كرة خطيرة وقريبة جدا على مرمى كورتوا في الكرة الأخيرة. ريتشاردز يلعب الكرة للأمام الآن، هذه محاولة وصلت إلى فناكن من جديد مرة أخرى، إذا لكنها إلى رمية جانبية. تروسارد، لياندرو تروسارد، اللاعب الذي تألق اليوم صاحب 31 سنة في مباراة الدولية رقم 56، لكن شارل ديكيتلار هو نجم المنتخب الأول، من سجل ومن كان يملك 6 أهداف قبل هذه المواجهة. اليوم سجل ثنائية لهذا الاسم الذي في المباريات الماضية في المواجهات الماضية للمنتخب، على طبعا للمنتخب البلجيكي. يعني لم يحضر ولم يسجل في المباريات الماضية في الدور الأول دور المجموعات في المباريات الثلاث، وصولا إلى المباراة الماضية أمام السنغال ثنائية ليمانس ولوكاكو. وبالتالي هذه أول أهداف شارل ديكيتلار في المونديال. هذه النسخة، هذه انطلاقة أيضا وكرة وصلت في سيرجينيو، هذه خطيرة لأمريكا. هنا المحاولة قد يأتي بالحل، فضل المرور لكنه ارتطم واصطدم بدفاعات المنتخب البلجيكي، حرموه من التقدم للأمام. لوكي باكيو من اليمين، لوكي باكيو والمحاولة، لوكي باكيو والكرة التي تصل هنا في أقصى اليمين، لا زالت المحاولة، لا زالت والكرة، لا زالت والفرصة، إذا لا زالت والانطلاقة، لا زالت العرضية بهذا الشكل للأمام الآن، لكنها تعود الآن مرة أخرى لتروسارد. هذه الكرة التي تصل إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لبلجيكا، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب البلجيكي. شوط أول سريع، شوط أول رائع، مباراة سجل فيها 3 أهداف في شوط واحد، ربما ترتقي لأن تكون واحدة من أكثر المشاركات التي تسجل فيها الأهداف. هذه الكرة تصويبة ولكن مرت إلى ركلة مرمى إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لأمريكا. مباراة النرويج والبرازيل سجل فيها 3 أهداف، كندا والمغرب 3 أهداف كلها للمغرب، فرنسا وباراغواي هدف وحيد، إسبانيا والبرتغال هدف وحيد، 3-2 في مباراة المكسيك، وإنجلترا بمعدل 5 أهداف. لكن لا نعلم شوط المباراة الثانية فريمان ما الذي بالإمكان أن يحدث. يا مالك يا تلمان، مالك تلمان، انطلاقة، كرة وصلت هنا، المحاولة هنا، مرت هذه الفرصة، مرت هذه الكرة، هذه الفرصة التي مرت والتي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الأخيرة. لا لا لا لا، الهدف كان قريب. كرة إذن تصل مرة أخرى، الكرة ملعوبة للأمام، عادة أمريكية تصل من الجهة اليسرى، لازالت ريتشاردز لمصلحة المنتخب الأمريكي. هنا فرصة، هنا المحاولة، ثم العودة إلى المساحات. مباراة يبحث فيها عن المساحات، كلما توفرت المساحات حضرت الخطورة. لوكي باكيو ممتازة إلى اللاعب البديل هانس فناكن، إلى ماكسيم براندون نيثن إنغوي لبلجيكا الآن آخر اللحظات كرة تصل في أقصى الجهة اليسرى تروسارد طالت على تروسارد بعيدة جدا على تروسارد من نيثن إنغوي الظاهر على الشاشة لعب نادي ليل هناك في فرنسا من يبلغ من العمر 23 سنة تيم ريم العودة للخلف مرة أخرى لريتشارد لازالت هذه المحاولات في آخر الثواني الأخيرة من زمن المواجهة الثواني الأخيرة من زمن المباراة كرة تصل من اليسار بكرة وبمحاولة وصلت إلى آدمز حيث العودة والانطلاقة إذن كرة ملعوبة إذن لمن؟ للمتقدم آدمز من اليمين الآن هذه الكرة والمحاولة الأمريكية ممتاز الله الله الله الله الله على الكرة بلغن راح راح راح راح تصويبه هنا ولكن إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية لصالح المنتخب البلجيكي أي مباراة أي مباراة أي مباراة تنتظرنا أي مباراة تنتظرنا كرة من جانب مالك ثيلا تيلمان الذي مر بصورة رائعة استفزت الكل استفزت الكل من الجماهير من الأنصار من الشعب الأمريكي في كل مكان في كل الولايات يريدون الوصول يريدون العبور يريدون التأهل يريدون المرور من أمام المنتخب البلجيكي الذي إلى حد هذه اللحظة يقدم مباراة الرائعة النموذجية المميزة الصافرة في هذه اللحظات تأتي مشاهدين لتعلن نهاية شوط المباراة الأول واحد من أجمل أشواط هذه البطولة ينتهي بتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف في هذا الشوط مشاهدين متابعين استراحة قصيرة الموعد عند بداية الشوط الثاني
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم اهلا وسهلا
3: لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل احترم لتحترم
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة
3: احنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء احنا من تعلمتم منهم واحنا من

مرة أخرى أيها الأحباء في كل مكان، العودة لحضراتكم لمجريات شوط المباراة الثاني لهذه المواجهة ولهذه المباراة هنا بين بلجيكا وأمريكا في هذا المونديال، في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كندا والمكسيك لحد الدور ربع النهائي، لتنتقل بعد ذلك المباريات كلها في الولايات المتحدة الأمريكية. كندا البلد الذي ودع والمكسيك البلد الذي ودع كذلك من الدور الثاني والثلاثين. كندا أمام المغرب والمكسيك أمام المنتخب الإنجليزي، بينما المنتخب الآخر المنتخب الأمريكي الذي يلعب اليوم هذه المباراة على أرضية ميدانه هنا في سياتل المدينة الأمريكية الواقعة في ولاية واشنطن. هذه المواجهة التي نرجو ونتمنى أن نستمتع كثيرا بتفاصيلها في الشوط الثاني من المواجهة، بعد الشوط أول رائع، بعد الشوط أول مميز، بعد الشوط أول حضرت فيه الأهداف، سجلت فيه الأهداف من جانب المنتخبين. ناتي وإياكم الآن مشاهدينا متابعينا إلى شوط المباراة الثاني، والسؤال المطروح الآن: ما الذي بالإمكان أن يضاف، ما الذي بالإمكان أن يضيف السيد موريسيو بوتشيتينو لشوط المباراة الثاني في هذه المواجهة؟ تأتي أيها الأحباء في كل مكان صافرة شوط المباراة الثاني لهذه المواجهة، ليبدأ بذلك شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة بين المنتخبين. تبديل يأتي في صفوف المنتخب الأمريكي، يشارك اللاعب جوفاني رينا. بديلا لسيرجينيو ديست الذي غادر وترك أرضية الملعب الآن مع بداية الشوط الثاني من هذه المواجهة. الانطلاقة إذن للأمام، الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب إذن، والمحاولة التي ستأتي الآن كرمية جانبية لمصلحة المنتخب الأمريكي. شوط ثاني في الانتظار، ما الذي بالإمكان أن يضاف، ما الذي بالإمكان أن يضاف؟ هل المنتخب الأمريكي المستضيف لهذه البطولة سيسلم أمره، سيتعايش مع فكرة الخروج من بطولة كأس العالم، أم أن هناك ردة فعل تنتظر خلال اللحظات القادمة من زمن المواجهة؟ الكرة إذن وصلت للأمام، لكن إذن مرت هذه الكرة، فيها رمية جانبية، فيها كرة وصلت مرة أخرى إلى من؟ تيم ريم. انطلاقة من اليسار لأنتوني روبنسون، روبنسون والكرة الأمامية لكنها تعود إلى خارج أرضية الملعب. هذه الأسماء الأمريكية: فريس وريم وريتشاردز وفريمن وروبنسون وتيلمان وآدمز، ماكيني وبوليسك وفولارين بالاغوم، وكذلك جوفاني رينا. رينا اللاعب الذي يأتي بالرقم 7 في هذا منذ لحظات أو منذ دقائق، وبالتالي تبديل. يحاول موريسيو بوتشيتينو أن يوجد الحل في مباراة تفوق فيها رودي غارسيا، المباراة تفوق فيها رودي غارسيا، لكن هنا الانطلاقة، هنا هذه المحاولة، بوليسك لازال، المحاولة لازالت، ثم هنا العودة، ثم هنا الانطلاقة، كرة لازالت مستمرة، تصل عن طريق تيلمانس لتيموتي كاساني. شو الثاني كيف سيكون؟ لازلنا ننتظر. لوكي باكيو، تيلمانس، بل هذا اللعب كاساني. وصلت الكرة لريم عن طريق تايلور آدمز، آدمز لجوفاني رينا، رينا والمحاولة والكرة الملعوبة والانطلاقة هنا في اليمين عن طريق المتقدم مالك تيلمان. يا له من هدف، يا له من هدف سجلته يا تيلمان. انطلاقة إذن
للأمام الآن. هذه المحاولة، هذه الكرة مر للأمام، مر انطلق للأمام هنا من خلالها العودة من جانب المنتخب الأمريكي. هذه العرضية، ربما الضربة، ربما هذه الكرة التي لا زالت مستمرة، ثم العودة بعد ذلك من جديد، انطلاقة في اليسار، هذه كرة ملعوبة إذن بانطلاقة بكرة وصلت هنا من الجهة اليسرى، لا زال من خلالها الحل، لا زال من خلالها الأمل لضربة لعودة لهدف يسجل في هذه اللحظات. تصل من جديد مرة أخرى أمريكية هنا الآن، لا زالت هذه كرة وانطلاقة وصلت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. هذا هو الحال لكرة مضت، انطلاقة مرة أخرى إذن، هذه كرة محاولة من جديد مرة أخرى، لكن وصلت إلى مات فريس حارس المرمى الذي يبعد هذه الكرة. كرة تعود الآن من جديد، الآن انطلاقة لا زالت مستمرة، الكرة ملعوبة أمامية، لا زالت مشاهدين متابعين الرغبة الأمريكية، لا زالت الرغبة الأمريكية، لا زالت الرغبة الأمريكية، لا زالت هنا الأمنيات والأماني والأمال والرغبات. هذه كرة، هذه محاولة تصل من اليمين، فيها انطلاقة، فيها الكرة ثم العودة بعد ذلك، ثم هذه الكرة ربما من خلالها تأتي العودة، ولكنها تعود، تعود الكرة الأخيرة، تعود المحاولة الماضية. هذا هو الحال، لا مجال، تبدو الأمور صعبة، تبدو الأمور صعبة على المنتخب الأمريكي، ولكن لا مستحيل، لا مستحيل. هذه كرة ملعوبة، هذه الكرة من جديد انطلاقة تصل في الجهة اليمنى مرة أخرى، الكرة من اليمين، هذه العرضية لصالح المنتخب البلجيكي، لودي أو دودي لوكي باكيو، يعتبر واحد من الأسماء المميزة اليوم، من تألق وأبدع في صفوف المنتخب البلجيكي الذي يلعب مباراة الثالثة على هذا الملعب وفي ذات المكان. بلجيكا أمام مصر في دور المجموعات مباراة الواحد واحد، بلجيكا أمام السنغال والريمونتادا، بلجيكا أمام الولايات المتحدة في الدور، دور 16، بلجيكا والعبور إلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذه اللحظة للدور القادم. هذه كرة تصل لدودي لوكي باكيو والعرضية الخطيرة، ولكن وصلت سهلة لدى حارس المرمى، وصلت سهلة هذه إذن كرة انطلاقة مرة أخرى، مرة أخرى إذن، مرة أخرى هذه الفرصة هنا، لا زالت أمريكية، هنا الانطلاقة، هنا المحاولة، فيها ردة فعل، فيها عودة الآن، فيها رغبة أمريكية، جيفاني رينا، رينا والمحاولة للأمام، تيلمان، لا زالت أمريكية هذه الكرة، مباراة فيها رغبة كبيرة جدا، إلى خارج أرضية الملعب.

مرة أخرى. إذن انطلاقة من جديد. هذه الكرة لازالت مستمرة هذه المحاولة. كرة لمصلحة المنتخب الأمريكي الآن. لازالت هذه فرصة، هذه محاولة من جديد. فرصة إذن، هذه خطيرة لكنها مرت

جديد إذن مرة أخرى هذه الفرصة هذه المحاولة لا زالت كرة أمريكية الآن عن طريق المتقدم تايلر آدامز يلعب هذه الكرة الملعوبة للأمام من جديد هذه كرة هذه محاولة للأمام الآن الكرة المستمرة المحاولة القائمة ربما هنا التصويبة ربما العودة راح للأمام بلاغون راح بلاغون ولكنها تعود المحاولة إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة الكرة الماضية حضور للاعبة الأمريكية أليكس مورغان اللاعبة الأمريكية المتألقة أليكس مورغان التي تتواجد هنا في هذه اللحظات في المنصة الشرفية لملعب المباراة ألكسندرا مورغان كاراسكو التي تبلغ من العمر 37 سنة واللاعبة التي لعبت للمنتخب الأمريكي في العديد من المباريات واللاعبة التي مثلت مشاهدين منتخباتها في 224 مباراة مرة أخرى إذن هذه محاولة تصل لليسار مستمرة هذه الكرة الأمامية من جديد من الجهة اليسرى كرة تعود الآن لمصلحة نيثان نغوي عن طريق كاسانيه مرة أخرى لتيبو كورتوا من جديد هذه كرة براندون يلعب الكرة الطويلة هنا ديكيتلار يحاول للأمام لكن كورتوا بل فريس هذا بالخطأ هنا جول يا فناكن فناكن يسجل خطأ من جانب مات فريس يأتي بهذا الخطأ في مباراة لا تحتمل أخطاء أبدا مات فريس في اللقطة الماضية ماذا تفعل في أهم مباراة في مشوار المنتخب الأمريكي خطأ في هذا المكان واستغلال للمتقدم البديل هانس فناكن الذي يسجل هدف المباراة الثالث هنا بل والقاتل لم يكن مجرد هدف بل كان هدفا قاتلا في اللقطة الماضية لاحظ الكرة والمحاولة والخطأ الكبير وكذلك الدور الكبير لشارل ديكيتلار الذي عمل اللازم في اللقطة الماضية عمل اللازم خطف الكرة وبعد ذلك مباشرة هانس فناكن سجل من هذه الكرة شبه ميتة ولكن شارل ديكيتلار أحياها ليسجل المنتخب البلجيكي الضربة القاضية يا لها من مباراة ومن حضور ومن خطأ مزدوج مكرر من حارس المرمى ومن المدافع تيم ريم الذي لم يتمكن من إبعاد الكرة الأخيرة رودي غارسيا سعيد هذا الفرنسي سعيد الذي يرى بأنه يقترب من العبور إلى الدور القادم لمنتخب غابة عن العبور وغابة عن التأهل في الموسم أو في النسخة الماضية لبطولة كأس العالم بطولة مونديال قطر 2022 لكن المنتخب الأمريكي لا يمر بفترة جيدة أبدا هذه ليست فترة جيدة للمنتخب الأمريكي أبدا الذي يفتقد لأهم عناصر كريستيان بوليسك الذي يغادر في هذه اللحظات وهو يعاني من الواضح جدا بأن يترك أرضية الملعب تحت الإصابة تحت تأثير الإصابة وبالتالي هذا أمر سيؤثر كثيرا على المنتخب الأمريكي خلال اللحظات القادمة من زمن المباراة البديل هو سيباستيان بالهارتر بالفعل هو اللاعب الذي يأتي بديلا في هذا التوقيت سيباستيان انطلاقة إذن للأمام مرة أخرى هذه كرة
وصلت المحاولة من اليسار، انطلاقة لمصلحة المنتخب الأمريكي الآن، العودة لأنتوني روبنسون، روبنسون عاد بهذه الكرة تصل من الجهة اليسرى، لا زالت هنا مستمرة لمصلحة المنتخب الأمريكي. هل هناك عودة أم أن الأمور انتهت؟ هذا السؤال الذي يطرح الآن، هل هناك إمكانية عودة أم أن الأمور انتهت؟ هذا هو كريستيان بوليسك. يا الله، لم يتمالك نفسه فأجهش بالبكاء، أجهش بالبكاء، يبكي هنا في لحظة عاطفية. كان يريد أن يعبر ببلاده، كان يريد أن يصل بمنتخب بلاده إلى الدور القادم، لكن الأمور صعبة، صعبة يا بوليسك. ريتشاردز إلى ريملان مرة أخرى أمريكية، في أقصى اليمين فريمن بمحاولة وصلت إلى سيباستيان اللاعب البديل كريس ريتشارد، بعد ذلك إلى سيباستيان مرة أخرى، فيها انطلاقة، هنا المساحة، هنا المساحة، قد يأتي الحل، لكن لا حل ولا بوادر حل، لا حل ولا بوادر حل، هنا انطلاقة أمامية لشارل تيكتلار. أي نجومية مطلقة لهذا اللاعب، أي نجومية مطلقة لهذا اللاعب اليوم، سجل هدفين وصنع ثالث أو تسبب بالهدف الثالث، وبالتالي نجومية مطلقة لشارل ديكتلار مهاجم المنتخب البلجيكي الذي يفضل رودي غارسيا على العديد من الأسماء. كرة إذن لتيبو كورتوا، يلعب الكرة لبراندون من الجهة اليسرى، كرة ملعوبة إذن للأمام، هذه المحاولة إذن تصل مرة أخرى بانطلاقة بمحاولة، ثم هناك العودة، ثم هناك الكرة، وهناك الفرصة التي لا زالت هنا قائمة بل مستمرة لمصلحة تايلور آدمز، أمريكية بكرة ملعوبة إذن بانطلاقة للأمام لمصلحة المنتخب الأمريكي. لا يريدون وداع، لا يريدون خروج، سيعملون كل ما يلزم من أجل عودة ومن أجل تعديل النتيجة ومن أجل تقليص الفارق، لكن الأمور صعبة، الأمور صعبة يا مالك يا تيلمان، صاحب الهدف الوحيد من جانب المنتخب الأمريكي. هذه انطلاقة، الله، كرة ملعوبة ممتازة هنا لتيلمان كتمريرة، ولكن أيضا جوفاني رينا ضاعت الكرة من أمامه لتعود الكرة لآدمز. آدمز لعب وسط الميدان الآن إلى سباستيان الاسم البديل، كرة ملعوبة عادت مرة أخرى لسباستيان إلى تايلور آدمز، آدمز والدوران، كرة ملعوبة لتيم ريم، ريم في أقصى اليسار، روبنسون والمحاولة، روبنسون والكرة، روبنسون والعرضية، ربما غير راية، لا زال الكرة التي تصل مرة أخرى إلى تايلور آدمز بكرة أمامي، لكن بالخطأ خطأ، فراح راح للأمام، انطلق للأمام، شال ديكتلار، راح ديكتلار، راح ديكتلار، راح ديكتلار، مر ترسارد، هذه المحاولة، الضربة الرابعة، الضربة الرابعة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى، بل ركلة ركنية لبلجيكا. يا لها من سرعة لدى شارل ديكتلار، نجم النجوم المباراة يا كريستيان يا بوليسك. لا يمكن للأيام أن تكون كلها رائعة، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، يا سيد موريسيو، يا بوتشيتينو، بوليسك اللاعب الذي تألق، واللاعب الذي تجلى، واللاعب الذي حضر في الأدوار في الدور الماضي في دور المجموعات وتألق في المباريات، هذه كرة، هذه محاولة، ولكنها تبعد من جانب الدفاعات. وصلت هذه الكرة إذن من الجهة اليمنى، هنا الآن انطلاقة بكرة وصلت وبمحاولة مستمرة، ثم العودة بعد ذلك لمصلحة ويسون ماكيني إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأمريكي، لكنها إلى ركلة مرمى لبلجيكا. بلجيكا ليست بلجيكا مباراة السنغال، ليست بلجيكا مباراة السنغال الماضية، تلك المباراة التي تراخى فيها المنتخب البلجيكي كثيرا، وبعد ذلك عاد بالصعوبة، عاد بريمونتادا، سيحفظها كأس العالم وستحفظها هذه البطولة كثيرا، على اعتبار أن هذا الملعب تحديدا، هذا الملعب كان شاهدا على تلك المباراة. منتخب السنغالي حتى الدقيقة 86 يتقدم 2-0 وكان يواصل في الهجوم ويواصل في الهجوم، عاد لوكاكو سجل مشاهدينا هدف المباراة الأول، بل انطلق لوكاكو ليسجل الهدف الأول، وبعد ذلك يوري تيلمانس الذي حرز التعادل في الدقيقة 89. امتدت المباراة لأشواط إضافية، وفي آخر لحظات الشوط الإضافي الثاني تحديدا تمكن تيلمانس أيضا من إحراز الهدف القاتل ليعبر المنتخب البلجيكي لهذه المباراة.
اليوم أيضا من هذا المكان ومن هذا الملعب تحديدا. مرة أخرى إلى تيم ريم كريس ريتشاردز. ريتشاردز بكرة من اليمين بانطلاقة للأمام بلجيكية، المحاولة العودة بعد ذلك مرة أخرى حيث الانطلاق لريتشاردز، يصل بهذه الكرة من جديد عن طريق اللاعب تيم ريم. هذه كرة وصلت، محاولة لمصلحة المتقدم أنتوني روبنسون. روبنسون والكرة الأمامية والكرة القائمة إذن لمصلحة المنتخب الأمريكي. هل هناك عودة؟ لا تستغربوا شيء، لا تستغربوا عودة، ولا تستغربوا ريمونتادا، ولا تستغربوا هدف، ولا تستغربوا عودة هنا في هذه اللحظات. نحن في عالم مفتوح من السيناريوهات المجنونة ومن المسارات الغير متوقعة ومن الأهداف الغير متوقعة تأتي في أي لحظة، ومن كرة ميتة أو حتى واعدة خلال لحظة من اللحظات هنا في هذه البطولة. كم من الأهداف التي شاهدناها من كرات ميتة، كم من الأهداف التي سجلت بأخطاء حراس مرمى، كم من الأهداف التي شاهدناها بأخطاء من المدافعين، هذه الركلة الركنية. ولكن فريمان أرسل هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. فريمان من سجل وابتسم على أرضية هذا الملعب أمام المنتخب الأسترالي في دور المجموعات. في دور المجموعات يا شارل يا ديكتلار، هذه الكرة التي خطف من خلالها الكرة ليسجل بذلك هدف المباراة الثالث. هنا اللاعب البلجيكي هانس فاناكن أخطاء قاتلة بصراحة. الأخطاء التي تكون بهذه الطريقة تكون قاتلة. هذه محاولة إذن انطلاقة للأمام عن طريق المتقدم جودي لوكي باكيومر، يا عيني هذه الكرة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. هل يمكن القول بأن جودي لوكي باكيو اليوم كان مفاجأة رودي غارسيا؟ دوكو لاعب أيضا يحضر أسماء تأتي من أجل القضاء على هذه المباراة، من أجل القضاء على الأمال إن كانت هناك أمال، القضاء على الأحلام إن كانت هناك أحلام. تعود المحاولة أمريكية ولكن خطأ موجود. الأسماء التي تأتي وتحضر 9 وكذلك 11 لعب دوكو. جوندي لوكي باكيو عليه أن يغادر، قدم مباراة كبيرة. شارل ديكتلار عليه أن يغادر، ساهم في الأهداف الثلاثة. الزعلان طبيعي، نجم من نجوم المباراة. الهدف الأول ضربة تحرك تموضع قبل الهدف، الهدف الثاني ارتقاء عالي جدا، دقة في تصويب الكرة في الزاوية البعيدة. الهدف الثالث مباشرة كان المتسبب فيه من خلال خطفة للكرة التي تهاون فيها وتراخى فيها حارس المرمى ليسجل المنتخب البلجيكي أهداف الثلاثة. دوكو ولوكاكو هذه الأسماء التي تأتي. لوكاكو، هذا هو لوكاكو الذي يلعب مباراة الدولية رقم 31 بعد 100، اللاعب الذي يملك 52 هدف، اللاعب الذي يعتبر من الأسماء الكبيرة والكبيرة جدا في تاريخ المنتخب البلجيكي، ويعتبر الهداف التاريخي الأول ب 92 هدف، ويعتبر كذلك كواحد من الأسماء الكبيرة، ثالث أكثر من لعب بقميص المنتخب البلجيكي عبر كل التاريخ ب 131 مباراة. انطلاقة إذن مرة أخرى للوكاكو. تيلمانس خطأ لمصلحة اللعب. تيلمانس خطأ على مالك تيلمان عرقلة تيلمانس. هذا هو يوري تيلمانس وذاك مالك تيلمان في اللقطة الماضية وفي الخطأ الأخير.

الخطأ الكارثي الذي سيلاحظك طول العمر يا مات يا فريس، خطأ قتل المباراة من حيث الأحلام والرغبة وإمكانية العودة للمنتخب الأمريكي. مات فريس خطأ لا يمكن أن ينسى، يا له من خطأ يا موريسيو، يا بوتيتينو، تساقطت الأمطار، تغير طقس المباراة. هل هذه أمطار؟ لا والله، يبدو أن اللقطة هنا من لقطات المباراة في هذه اللحظات، الجو صحو، وهنا عملية رش لملعب المباراة لملحمة أخرى قادمة، لفترة أخرى قادمة، ولمباراة ستستأنف بعد لحظات من الآن. الله على كأس العالم، كل الأسماء اجتمعت في مكان واحد تحت سقف واحد وفي مدرج واحد، هذا يشجع أمريكا، وذاك يشجع بلجيكا، وذاك إسبانيا، وذاك إيطاليا. لا والله، إيطاليا المنتخب المفقود، ذكرته عمدا لأنه المفقود، لأنه المنتخب الذي يفتقد بشدة بصراحة في بطولة كأس العالم الحالية، وذاك ألمانيا، والبقية والبقية هنا في بطولة كأس العالم. انطلاقة إذن للأمام مرة أخرى، المحاولة من جديد، العودة لمصلحة المنتخب البلجيكي عن طريق لوكاكو، عاد بها للوراء بكرة لازالت إذن مستمرة، ولازالت هذه المحاولة لمصلحة المنتخب البلجيكي، لكن أيضا رمية جانبية لبلجيكا. الهدف الرابع ينهي المباراة. دعونا نضع الأمور، دعونا نضع النقاط في مكانها. الهدف الرابع يقتل المباراة يا تايلور آدمز، يقتلها في كل شيء، في كل شيء. اسم آخر يحذر، لاعب آخر يحذر، ريكاردو بيبي هو اللاعب الذي يأتي بديلا، ريكاردو بيبي بديلا لتايلور آدمز، قدم مباراة ممتازة بصراحة. يأتي هنا اللاعب ريكاردو بيبي بعد جوفاني رينا وسباستيان بيرهالتر، اللاعب الذي أيضا شارك في الشوط الثاني من المواجهة. يأتي ريكاردو بيبي، انطلاق أيضا لبالاغون، انطلق للأمام ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، مختفي تماما فولارين بالاغون، مختفي تماما في هذه المواجهة. اللاعب الذي حاول ولا زال يحاول، سعى ولا زال يسعى لكي يسجل ولكي يأتي بحضوره في هذه المباراة الصعبة. تعود الكرة بلجيكية، فيها انطلاقة إذن للأمام، لوكاكو والسرعة والقوة، هذه كرة ولكنها تبعد من مات فريس. حارس المرمى يلعب الكرة للوراء من جديد مرة أخرى، هذه المحاولة تعود الآن، لازالت مرة أخرى، تعود الكرة لمصلحة المنتخب الأمريكي الآن. هنا الكرة، إلى خارج أرضية الملعب، أجواء يستمتع بها الجميع هنا في مدرجات ملعب المباراة سياتل ستاديوم. خلاص سنودع هذا الملعب، سنودع هذا الملعب، ولكن يبقى السؤال، هل نودع أمريكا؟ هل نودع أمريكا؟ يبدو أن المنتخب الثالث، المنتخب المستضيف الثالث في طريقة للوداع وفي طريقة للخروج من بطولة كأس العالم. خلاص سيكتفي المنتخب الأمريكي بالاستضافة، باستضافة المباريات بدءا من الدور القادم. هذه إذن كرة ومحاولة من الجهة اليمنى الآن، لكن صافرة موجودة، الصافرة موجودة، والقرار يأتي لمصلحة المنتخب البلجيكي في هذا التوقيت. خلاص بدأنا نقترب مشاهدينا متابعينا في كل مكان من آخر ربع ساعة لزمن المواجهة في مباراة يتقدم فيها منتخب بلجيكا على أمريكا. 3-1 يضرب موعد مع إسبانيا في مباراة ستلعب في تاريخ 10 يوليو بعونه تعالى، بعد 3 أيام. توكو راح، توكو مر، توكو عبر للضربة الرابعة، لكن طالت هذه الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الأمريكي.

ركلة مرمى إذن لأمريكا. هذا تيبو كورتوا تلقى هدف في لقطة الهدف، بينما تيرمي دوكو كان يطالب بركلة ركنية، لكن حكم المباراة رأى بأن هناك ركلة مرمى لأمريكا. على كل نعود لأجواء المباراة، المباريات التي تحددت فرنسا والمغرب، إسبانيا وبلجيكا إلى حد هذه اللحظة، النرويج وإنجلترا في انتظار إما المنتخب المصري أو الأرجنتيني. أمام من؟ أمام الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا بعونه تعالى. إن شاء الله كل الدعوات والأمنيات لمصر. مباراة صعبة أمام التانغو، ولكنها ليست مستحيلة. كرة تعود بلجيكية من اليمين، انطلاقة مرة أخرى لبلجيكا. تروسارد من نجوم المباراة، تروسارد لا زالت صافرة أخرى، خطأ لبلجيكا. كثرت الأخطاء، كثرت الصافرات. هذا هو أنتوني روبنسون نجم نادي فولام واللاعب الذي يلعب مباراة الدولية رقم 58، بينما هنا تيموتي كاسانيا اللاعب الذي سقط على الأرض في اللقطة الأخيرة نتيجة الصدام الأخير، وهو اللاعب الذي كاد أن يسجل الهدف الأول يا موريسيو يا بوتشيتينو في بداية المباراة تقريبا في الدقيقة الثانية أو الثالثة. وكم بود هذا الرجل وأن المباراة تنطلق من البداية، لكن خلاص لا يمكن يا موريسيو يا بوتشيتينو. النتيجة 3-1، النتيجة صعبة، فيها من التعقيد، فيها من الصعوبة، فيها من الصعوبة على المنتخب الأمريكي في هذه المباراة، إلا إن كانت هناك لا أقول معجزة، يعني ريمونتادا تاريخية سيحفظها المونديال للمنتخب الأمريكي على أرضية ملعب. ملاعب رائعة تستضيف بطولة كأس العالم، سواء كان هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أو كذلك هناك في كندا وحتى المكسيك في المدن الأمريكية المختلفة. إذن هنا رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأمريكي. أدهم المخاتمة، مباراة الرابعة في كأس العالم، حضور مميز لهذا الحكم، وحضور مميز للصافرة العربية، وحضور مميز للمنتخبات العربية، المغرب وكذلك في انتظار مصر. كرة إذن كريس ريتشاردز، أرسال كرة في أقصى اليمين مرة أخرى، تعود المحاولة مرة أخرى لريتشاردز، هذه كرة لأمريكا، أمريكا والعودة عن طريق جوفاني رينا. رينا والكرة لا زالت لسيباستيان والعودة والكرة الأمامية والانطلاقة في هذه اللحظات. هل هناك عودة؟ هل هناك هدف يسجل في هذا التوقيت؟ إن سجل المنتخب الأمريكي الآن ربما العودة، ربما تأتي العودة. هذه انطلاقة، تصويب، الله، لا لا لا لا لا لا يا سيباستيان، لا لا يا أيها البديل، لا يا سيباستيان، لا لا يا أيها البديل، لا يا سيباستيان، لا لا يا أيها البديل، يا من كنت قريبا من تبديل واقع الحال بضربة يسارية رائعة رائعة رائعة مرت بجوار القائم الأيسر في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة. مرت هذه المحاولة لتذهب بذلك إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من كرة ويا لها من محاولة في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. هل تعلمون من الذي ظهر منذ لحظات؟ من الذي ظهر منذ لحظات؟ إذن هذه كرة، هذا المدرب الأمريكي السابق، لكن هنا كرة سيد. طبعا حديث عن غريغا بيرهالتر المدرب السابق للمنتخب الأمريكي والمدرب الذي كان يشرف على تدريب المنتخب الأمريكي قبل السيد موريسيو بوتشيتينو، ضمن الحضور الرجل الذي قاد المنتخب الأمريكي طبعا لفترة طويلة من الزمن، في 2018 إلى 2022، وفي فترة ثانية من 2023 حتى 2024.
هذه انطلاقة إذا أمريكية فيها الانطلاقة، ربما هنا العودة، ربما هدف يقلص به الفارق وتفتح بذلك بوابة العودة، ولكن لا عودة، لا عودة في مباراة أغلقت من خلالها الأبواب، أغلقت فيها الأبواب للعودة للمنتخب الأمريكي لصاحب الدار ولصاحب الضيافة في هذه اللحظات. الكرة إذا تعود دوكو مرة أخرى بعودة هنا وبانطلاقة من أقصى اليسار. دوكو يحاول، دوكو يبحث هنا عن حل، دوكو يسير من الجهة اليمنى، خطأ لدوكو اللاعب الذي يسير ليكسب هذه المخالفة في هذا التوقيت من زمن المواجهة. آخر 10 دقائق تتبقى من عمر المباراة الأصلي، ولكن في المونديال هناك وقت طويل على اعتبار أن الوقت الممدد البدل الضائع عادة في شوط المباراة الثاني يكون ما بين 6 دقائق إلى 10 دقائق، وبالتالي يعني بأن هناك أكثر من ربع ساعة متبقية لمن أراد العودة، لمن أراد أن يعود. هل تسمعني أيها الأمريكي؟ لمن أراد أن يعود؟ هل تسمعني أيها الأمريكي؟ هنا في هذه اللحظة هناك ربع ساعة، تقريبا ربع ساعة تتبقى من زمن هذه المباراة الأصلي وكذلك الإضافي. بلاغون للأمام، بلاغون راح راح راح راح راح راح للأمام، خطير المحاولة، تصويب، يا لها من كرة ضاعت يا بلاغون، يا بلاغون أضعت الكرة الماضية، يا بلاغون أضعت الفرصة الماضية، يا فولارين، يا بلاغون، ما الذي أصابك وأنت الهداف؟ ما الذي حدث لك وأنت اللاعب المهم؟ ما الذي حدث لك وأنت الاسم المميز هنا في بطولة كأس العالم وأنت اللاعب الذي تألقت في المباريات الماضية؟ ألست من سجلت ثنائية في مرمى باراغواي؟ ألست من كنت المميز في هذه البطولة من خلال حضورك المميز في هذا الدور أو في الدور الماضي وكذلك في دور المجموعات؟ ما الذي أصابك أمام المرمى؟ لكن لا زالت الأمور ربما هنا، ربما الكرة مرت، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ما الذي ينتظر؟ ما الذي سيضاف؟ ما الذي سيحدث؟ هل هناك عودة؟ اطلعيني على تفاصيل، أخبريني ببعض التفاصيل، اطلعيني ببعض العناوين القادمة هنا في هذه المباراة. سياتل ستاديوم يغلي، صدقوني يغلي، أشعر بغليانة من مكان هذا ملعب المباراة، يغلي، يبحثون عن عودة، يبحثون عن ضربة، لم تأتي الضربة بل وصلت إلى الحظر الدافي، وصلت إلى الأمان، وصلت إلى قفازي حارس المرمى تيبو كورتوا، واحد من أفضل حراس العالم. ماذا أصابك يا بلاغون؟ ماذا حدث لك يا بلاغون؟ واجهت المرمى، لقد تأخرت قليلا وبعد ذلك أتيت بهذه التصويبة الضعيفة والسهلة والتي لم يعاني أمامها كورتوا. أبدا أبعد الكرة الماضية بكل سلاسة سيباستيان، يرسل هذه الكرة الآن، خطأ لأمريكا في هذه اللحظات. أي مباراة لم يرفع المنتخب الأمريكي رايته بالرغم من التأخر في نتيجة المباراة، لم يرفع المنتخب الأمريكي رايته، يريد العودة، يريد الضربة، يريد الهدف، تقليص الفارق. بعدها فليحدث ما يحدث. هذه الكرة أيضا بالرأس المحاولة ولكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمنتخب الولايات المتحدة. يا أونانا، من تعرض لإصابة على مستوى الركبة في بداية المباراة، الشوط الأول من المواجهة، ترى إذا تصل الكرة إلى رمية جانبية لأمريكا الآن. هل هناك عودة؟ هم يريدون هدف، والتعادل بعد ذلك في وضع آخر وفي مرحلة أخرى ربما يأتي، لكن الأهم من التعادل هو هدف تقليص الفارق، أهم من التعادل الاقتراب من التعادل، الأهم من التعادل الاقتراب من التعادل، تقلص الفارق، أنت تقترب من التعادل، استمرار هذه النتيجة أنت بعيد كل البعد من العودة، من التعادل، من الفوز، من العبور، من التأهل إلى الدور القادم لبطولة كأس العالم بالنسبة للمنتخب الأمريكي، لمنتخب أمريكا، لهذا المنتخب. قصته في المونديال معروفة وواضحة
آخر مرة عبر إلى ربع النهائي في مونديال اليابان. هذه كرة، هذه محاولة تصل بعد ذلك لكنها مقطوعة. العودة من جانب دوكو، دوكو والانطلاقة والمحاولة إذن لمصلحة دوكو. دوكو إذن مر، دوكو انطلق، راح للأمام، راح للأمام عبر الله الله الله الله، هنا راح راح راح راح هنا بكرة لوكاكو، لوكاكو لوكاكو، لازال لازال هذا المدمر، لكن الكرة تعود والانطلاقة تعود والضربة تعود والمحاولة تعود. الله الله، لا زالت رصاد، لا زالت رصاد، قد يأتي بالحل، قد يأتي بالضربة، قد يأتي بالقاضية، قد ينهي المباراة، قد يطلق الصافرة، ليست الرصاصة بل الصافرة التي ستأتي لتنهي أحداث المباراة. وبعدها قد لا نضطر لسماع صافرة حكم المباراة، لو سجل الهدف الرابع قد لا نضطر لسماع الصافرة أبدا، لأن المباراة ستنتهي بالصافرة مجازا مجازا. هذه كرة، هذه محاولة مرة أخرى، الكرة وصلت من اليمين، انطلاقة مرة أخرى فيها العودة، والكرة القائمة البلجيكية عن طريق تيموتي كاسانيا، خطفوها الآن، خطفوها الآن، خطفوها الآن، مروا من خلالها الآن، تلمن سقط أرضا، لا مجال لا مجال. آخر مرة وصل المنتخب الأمريكي إلى ربع نهائي في مونديال اليابان، وفي تاريخ كرة القدم لا يوجد مونديال يعني في اليابان، بل في كوريا واليابان، نعم في مونديال كوريا واليابان 2002، تلك التجربة، تلك المشاركة التاريخية لمنتخب الولايات المتحدة في ذلك في تلك النسخة وفي ذلك العام، عندما عبر إلى دور ربع النهائي ودعا من دور ربع النهائي، وطبعا من خلال ذلك من خلال تلك المشاركة. تعود المحاولة إذن مرة أخرى، هذه انطلاقة الآن، عودة من جديد بلجيكية، هنا المساحة عن طريق فناكن، فناكن من اليسار، المباراة فيها ضربة، المباراة فيها هدف، صدقوني هناك هدف، هناك هدف، لا أعلم لمن، لا أعلم لمن، لا أعلم لمن، هناك هدف إما يسجل لمنتخب بلجيكا. الله على المرور، ثم النظرة، ثم هذه الثقة، ثم دوكو والخبرة والدهاء والمرونة والمهارة والذكاء، وخطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي الآن في وقت وفي توقيت يحتاج فيه المنتخب البلجيكي لهذا التوقف، لالتقاط الأنفاس، لإعادة التموضع، لتعديل لترتيب الأوراق على مستوى كافة الخطوط، وبعد ذلك مرة أخرى الصمود من جديد في هذه المباراة. كرة وصلت بانطلاقة بمحاولة لكنها تصل لمصلحة ريتشاردز، من جديد هذه المحاولة، الكرة المرعوبة لأمريكا، تيم رين لا زالت للمنتخب الأمريكي الآن، انطلاقة، تيلمان راح عبر بكرة، ولكن يوري تيليمانس، يوري تيليمانس اليوم يقدم مباراة من مباريات العمر. يا تيلمان، أنت تيلمان وهذا تيليمانس، ولكن تيليمانس هو من نجح في نهاية المباراة وفي نهاية المطاف للعبور إلى الدور القادم، وهو دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم. من جديد لا زالت هذه المحاولة تبقى نسخة 2018 الأفضل في تاريخ المنتخب البلجيكي عندما احتل المركز الثالث. ليندرو تروسارد يغادر، أكسل فيتسل هو اللاعب الذي يأتي بديلا، فيتسل إذن اللاعب الذي يأتي بديلا بالرقم 6، زميله الآخر الذي سيأتي بديلا نيكولا الراسكن هو الآخر، غادر أرضية الملعب بعد مباراة وبعد مواجهة رائعة. ساليميكرز، أليكس ساليميكرز هو اللاعب البديل، يأتي بديلا في صفوف المنتخب البلجيكي. انتهى تقريبا في الطريق للنهاية، لنهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني لهذه المواجهة. تعود المحاولة من جديد، هذه كرة وصلت مرة أخرى،
انطلاقة إذن، هذه كرة ومحاولة فيها العرضية لمصلحة المنتخب الأمريكي، ولكن مرت براندون وماكسيم إبعاد هذه الكرة، تعود الكرة لدوكو، دوكو إذن من اليسار، هذه المحاولة التي تصل والانطلاقة التي تعود. رودي غارسيا صراحة مدرب أجاد توظيف لاعبيه، لم يجامل، لم يضع الأسماء ذات الخبرة. دي بروين اليوم لم يلعب، دي بروين لم يلعب، لوكاكو لم يبدأ أساسيا، دوكو نجم تشيلا، نجم نادي سلة مانشستر سيتي أيضا نزل بديلا، تروسارد هو اللاعب الثقيل، دعنا نقول اللاعب الذي بدأ أساسيا، وبالتالي هو بدأ بديكيتلار، بدأ بنجم نادي بنفيكا لوكي باكيو، بدأ بتيليمانس نجم نادي أستون فيلا وبطل بطولة الدوري الأوروبي وواحد من أفضل اللاعبين ممن صنعوا ذلك الإنجاز الأوروبي الكبير للفيلانس لنادي أستون فيلا، وكذلك أونانا نجم الفيلانس إلى جانب راسكن، هذا اللاعب الذي أيضا كان لا يحظى بتلك الثقة الكبيرة. الأسماء الكبيرة لم تتواجد. رودي غارسيا يقدم درس للجميع. هذه كرة المحاولة للأمام، انطلاقة مرة أخرى ربما من خلالها العودة، تفويت من بلاغون لكنها تعود عن طريق دوكو. دوكو إذن، دوكو، دوكو لازال، دوكو والمحاولة، دوكو والكرة البلجيكية، تيلمانس الموسيقار، تيلمانس المتحكم في رتم المباراة، تيلمانس سالمي كارزلان يحاول مقطوع الكرة، تعود المحاولة إذن، انطلاقة بكرة لازالت مستمرة وبمحاولة بيبي، هذه كرة في أقصى اليسار مرة أخرى أمريكية، الدقائق الأخيرة المتبقية، هل هناك عودة، هل هناك هدف، هل هناك هدف يسجل في هذه اللحظات، هل يقلص هنا الفارق وبعد ذلك يحدث ما يحدث، أم أن الأمور تتواصل بهذه النتيجة وبهذه الوضعية الصعبة على المنتخب الأمريكي. تبديلات آخر اللحظات، يعني الذي بإمكان للاعب بديل أن يفعل خلال دقيقتين، ما هي الإضافة التي سيضيفها؟ بلاغون يغادر، بلاغون يغادر، روبنسون هو الآخر يغادر في هذا التوقيت من زمن هذه المواجهة. الأسماء البديلة التي تأتي بديلة في هذا التوقيت، لدينا اللاعب رايت رقم 19 رايت، بالإضافة إلى المدافع ماكس آرفسن الذي يأتي بديلا بالفعل في الشوط في أواخر لحظات المباراة. لوكاكو هنا بمحاولة، الله، جول من الدبابة، لوكاكو يأتي بالخامس بل بالرابع والخامس في المباراة، ضربة رابعة قاسية هنا من بلجيكا، يؤكد من خلالها المنتخب البلجيكي العبور إلى ربع نهائي المونديال. نعم سر أيها البلجيكي ربع النهائي أو الدور ربع النهائي، ينادي الحالمين، ينادي من يصل، من يعبر، من يعمل، من يؤمن، من يثبت للجميع أن الأحلام بإمكانها أن تصبح واقعا. هذا ما حدث. أيضا كرة أخرى ميتة، كرة أخرى ميتة، خطأ آخر في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة، الأخطاء القاتلة، الأخطاء القاتلة في مرتين، اللاعب الأول أخطأ واللاعب الثاني أخطأ، فريمان أخطأ في الأولى وريتشارد أخطأ في الثانية وقبلهم مات فريز أخطأ في الهدف الثالث، أخطاء قاتلة قضت على المنتخب الأمريكي في هذه المباراة وتخرج وتساهم في خروجه من دور 16 في بطولة كأس العالم التي يستضيفها على أرضية ملعبه. افرح يا رودي يا غارسيا، لقد كنت نجما من نجوم المباراة، من نجوم المباراة يا بلاغون، هذا بلاغون. وهنا أونانا في لقطة وفي محاولة يعبر فيها لوكاكو عن دعم الكبير للعب أمادو أونانا، الذي من الواضح جدا بأن لن يكمل مشواره مع منتخب بلاده، منتخب بلجيكا في كأس العالم المرتدة من أجل الخامس، من أجل الخامس راح للأمام لكنها مقطوعة المحاولة. متى ستأتي صافرة يا سيدتهم يا المخادمة الحكم
الحكم الأردني الذي أيضا هو الآخر كان من نجوم المباراة الصافرة. مشاهدين متابعينا في كل مكان تأتي لتعلن عبور المنتخب البلجيكي إلى جانب بقية المنتخبات العابرة ليضرب موعد مع إسبانيا بعونه تعالى في 10 يوليو الحالي هنا في ربع نهائي بطولة كأس العالم. مشاهدين سعد جدا بتواجدي معكم لوصل والتعليق. ألقاكم في مواعيد أخرى قادمة. دمتم في حفظ الله ورعايته.

النرويج. إنجلترا، ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

لمنتخب السويد والهدف الأول. تيرا والهدف الأول. كرة خطيرة يخرج مهمة الرؤولة ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى. فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول. 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري. ياسين العياري سجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق.

إيزاك والطالبي والطالبي وإيزاك شرب عليه ويحط الكرة والهدف الثاني. مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول. هدف ثاني، الشامخ يتحمل مسؤولية هذا الهدف الثاني.

يلعب الكرة في البوكس خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول عمر رقيق، عمر رقيق جول المنتخب التونسي، يرجع من بعيد 1 للمنتخب التونسي عن طريق عمر رقيق. هدف مهم جدا من ناحية المعنوية ومن ناحية البسيكولوجية، هدف من عمر رقيق.

يا اخو كورة مش ممكن الهدف الثالث، مش ممكن الهدف القاتل اليوكريس نيمش تشدها. هذا قائد منتخب لعب 60 ماتش ولا 70، لعب ثالث مونديال.

يأتي الهدف الرابع ولكن الهدف يلغى. يسبق بني حميدة. شوف التمركز بتاع الدفاع، شوف الوقفة كما ماتش بلجيكا. هدف رابع، واحد يشوط في السيمتر مرتاح، بعيدة طبعا على عبد المهيب، مش ممكن يتصدى لها من هذا المكان بهذه القوة، والكرة في المرمى. 4-1 للسويد. يخسر كرة اسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل، مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

وفرصة أخرى وهدفاً. الهدف الثاني للمنتخب الكندي جوناثان ديف، هذه المرة هو من يسجل لمنتخب كندا.

التنفيذ بالقدم اليمنى، السليفة والتسديدة والهدف، الهدف الرابع للمنتخب الكندي. هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

وكنانة عند كرة يحاول فيها تصويبة أخرى، ومن ثم متابعة وهدف خامس، هدف خامس لمنتخب كندا.

طريق الشمال برد أو ذيل الخلف لمنتخب كندا. صليبة والتسديدة والهدف السادس لمنتخب كندا. سادس هدف في كندا عن طريق جوناثان ديف.

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في رحلة مرحلة الإقصاء وخروج المغلوب في مكان لا وجود فيه للتكهنات والتوقعات. هنا يثبت أقدامه من يستحق، ويتأهل من هو جدير، ويبحث عن مجد من يسعى لكتابته. يعلم ذلك هاري كين وبقية زملائه في مباراة اليوم أمام المكسيك هنا في ملعب المواجهة أزتيكا، تاريخيا ملعب مكسيكو سيتي ستاديوم الذي يشهد آخر مبارياته في هذه النسخة الثالثة التي تقام في هذا الميدان. هنا لا تبدأ مباراة فقط، هنا يفتح كتاب التاريخ على آخر صفحاته في هذا المساء. لا نودع ملعبا من حجر ومدرج، بل نودع ذاكرة كروية كاملة، ملعبا عاش ثلاث نسخ في كأس العالم، واحتضن صرخات الفرح ودموع الخسارة ولحظات لا يمحوها الزمن. هنا مر بيليه الملك الذي منح كرة القدم شيئا من سحرها الأول، وتوج مع البرازيل ورفع الكأس وكتب اسمه في سماء اللعبة نجما لا يغيب. من هذا المعشب خرجت صورة الملك وهو يلامس المجد، فصار الملعب شاهدا على واحدة من أجمل حكايات البرازيل وكأس العالم. هنا جاء مارادونا العبقري المجنون الساحر ليسجل بيده أمام إنجلترا، وبعد ذلك يكتب سطرا من سطور المجد في هدف لم يكن مجرد كرة في الشباك، بل قصيدة راقصة على العشب. ومن هنا أقصى إنجلترا وذهب إلى أن يتوج بلقبه. هنا مارادونا، هنا بيليه، ملكان من زمنين مختلفين جمعهما هذا الملعب في ذاكرة واحدة. اليوم نعيش قصة وداع لهذا الملعب التاريخي في ذاكرة كرة القدم وفي ذاكرة نهائيات كأس العالم. فما هي القصة المكتوبة في هذه الليلة التاريخية هنا في أرضية ميدان ملعب المواجهة في مكسيكو سيتي ستاديوم الذي يحتضن آخر مبارياته في هذه النسخة من منافسات كأس العالم؟ انتصرت المكسيك، بس انها ستضطر بعد ذلك للمغادرة بانتظار مباراتها القادمة، بينما تبحث انجلترا عن استكمال المشوار وبدء خطوة اخرى من اجل الوصول للمرحلة القادمة. يا لها من اجواء هنا في مكسيكو سيتي ستاديوم.

صفرة البداية إذن من علي رضا فاغاني حكم المباراة الدولي الاسترالي صاحب 38 سنة الرجل أو 48 الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويتواجد للمرة الثالثة في هذه النسخة وللمرة الثالثة تاريخيا في نهائيات كأس العالم إنجلترا. في الجهة اليمنى بجوردان بيكفورد الذي يسجل حضورا تاريخيا معادلا رقم بيتر شيلتون كأكثر لاعب في التاريخ ارتداء لقميص المنتخب الإنجليزي على مستوى بطولة كأس العالم ب 17 مباراة أمام ماركيهي كوانسا في الجهة اليمنى ونيكو أورايلي في الجهة اليسرى. في المنتصف هنالك ديكلان رايس وأندرسون أمامهم جوردون وبيلينغهام وبوكايو ساكا وفي المقدمة الأمير هاري كين الذي يعول عليه المنتخب الإنجليزي كثيرا في مباراة اليوم. بداية قوية مع اللحظات الأولى وتدخل من ديكلان رايس وبطاقة صفراء في الدقيقة الأولى لعلها الأسرع على مستوى منافسات هذه البطولة. هنا في اللقطة الماضية يأتي التدخل من لاعبي نادي أرسنال ديكلان رايس على لاعبي منتخب المكسيك وحكم المباراة الأسترالي يعلن عن وجود الخطأ في اللحظات الأولى ويشير البطاقة الصفراء في الدقيقة الأولى. بينما في الجانب المقابل هنالك راؤول رانخيل في حراسة المرمى 4 مباريات في هذه البطولة وهذا هو لقاءه الخامس بالمناسبة. لعب مباراة تشيك وخرج في الدقائق 10-12 الأخيرة ليدخل مكانه أوتشو الذي سجل أيضا حضورا تاريخيا على مستوى منافسات كأس العالم. أمامه يأتي يوهان فاسكيز وسيزار مونتيس خورخي سانشيز في الجهة اليمنى خيسوس جاياردو في الجهة اليسرى. في المنتصف رومو إريك ليرا والصغير جيلبرتو مورا وفي المقدمة الثلاثي الخطير بالنسبة لمنتخب المكسيك والحديث عن كينيونيس وروبرتو ألباردو وراؤول خيمينيز. هذا لويس رومو رجل سجل هدفا كان هدف الانتصار على المنتخب الكوري الجنوبي على مستوى المباراة الثانية أعطى التأهل وصدارة المجموعة رسميا لمنتخب المكسيك. تلعب الكرة من خطأ بعد التدخل في اللقطة الماضية وبعد ذلك يأتي الحكم بالبطاقة الصفراء على ديكلان رايس. تمريرة تصل إلى مورا أمامية عن طريق راؤول خيمينيز يبحث عن التقدم والمرور يلعبها في الجهة اليمنى مكسيكية منذ الانطلاقة والبداية والدقائق الأولى رحلة البحث عن مجد جديد هنا لازالت مستمرة في مكسيكو سيتي ستاديوم ملعب هذه المواجهة الملعب التاريخي أستيكا في مدينة مكسيكو سيتي ينتظر متأهلا يذهب لمواجهة النرويج. نعم ينتظر متأهلا يذهب لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي. كرة في الجهة اليمنى الآن ألفاردو يبحث عن التقدم ألفاردو يوصل المرور يلعب كرة لكن أيضا تغطية وإبعاد أندرسون في المكان المناسب تعود الكرة بعد ذلك بصافرة من حكم المباراة علي رضا فاغاني يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذه الكرة فيها تدخل على أنتوني جوردون وبعد ذلك القرار يأتي من حكم المباراة باعتبار وجود خطأ على اللاعب يبدو خورخي سانشيز لاعب نادي باو في الدوري اليوناني. هذا بيكفورد من يسجل رقما قياسيا معادلا بيتر شيلتون الحارس التاريخي لكرة القدم الإنجليزية والرجل الذي لعب 17 مباراة في نهائيات بطولة كأس العالم يأتي اليوم لأن يكون حاضرا بنفس هذا الرقم بيكفورد ويسعى بكل تأكيد لمواصلة المشوار وكسر ذلك الرقم وأن يسجل حضوره التاريخي باعتباره الأكثر على مستوى كرة القدم الإنجليزية. كرة طالت على بوكايو ساكا تحولت إلى خارج أرضية الميدان رمي التماس لمصلحة المنتخب المكسيكي. 5 دقائق أولى على بداية شوط المباراة الأول الكل يتحدث عن صعوبة المباراة والظروف المحيطة بهذا اللقاء ما حدث من الجماهير المكسيكية وما حدث أيضا من رحلة سفر وارتفاع الملعب أكثر من 2000 متر والحضور الجماهيري والتشجيع وليلة وداعية للأستيكا التاريخي والمستوى الفني اللي قدمه منتخب المكسيك يجعل التكهنات صعبة جدا
في مباراة اليوم. لذلك هنالك من يتوقع وبنسبة كبيرة جدا بتأهل المكسيك من خلال أحداث هذا اللقاء. كرة عن طريق جيلبرتو مورا. عينك على مورا، عينك على مورا، 17 سنة لكنه يلعب بثقة الثلاثيني وبإمكانيات 25 وبانطلاقات صاحب 17 سنة، قد يحدث الفارق مع المكسيك باعتباره أصغر رجل في تاريخ كرة القدم المكسيكية. يبدأ مباراة عبر كل التاريخ وفي نهائيات كأس العالم. انطلاقة مكسيكية الآن، لكن هنالك ماركيهي يتدخل في التوقيت المناسب. أبعدت المحاولة بعد ذلك، ثم قرار حكم المباراة يأتي باعتبار وجود خطأ لمصلحة منتخب إنجلترا. هنا حديث من الحكم علي رضا فاغاني، رجل الذي يشارك في النسخة الثالثة على التوالي. الأولى كانت عام 2018، وبالمناسبة عام 2018 أدار مباراة للمكسيك هزمت فيها ألمانيا بهدف مقابل لا شيء، وأدار مباراة لإنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث خسرتها أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. وبالتالي كانت تلك البطولة والنسخة الأولى التي يشارك فيها فاغاني، ظهر في النسخة الماضية على مستوى منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ويظهر الآن في هذه النسخة. وكما ذكرت هذه مباراته الثالثة على مستوى منافسات كأس العالم في هذه النسخة والتاسعة في المجمل العام. كرة لإنجلترا بخطأ الآن، ملعوبة المحاولة صافرة فيها سقوط من ماركيهي، خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي على جيلبرتو مورا الصغير لاعب نادي تخوة. هذا جيلبرتو مورا 17 سنة فقط، اليوم يلعب مباراة دولية رقم 11، رقم 11 مع المكسيك. بدأ في العام الماضي عندما شارك في منافسات بطولة الكأس الذهبية وكان حاضرا مؤثرا جدا، ونجح في أن يتوج بلقب تلك البطولة مع منتخب بلاده المنتخب المكسيكي، ويواصل حضوره اليوم هنا في نهائيات كأس العالم من خلال أحداث هذا اللقاء، أساسيا في مواجهة إنجلترا بعمر 17 سنة. احنا 17 تاتح ابو موشن 17 سنة هذا، وإلى الآن يلعب بشكل مميز ورائع جدا في هذه البطولة. كرة لمنتخب إنجلترا ملعوبة في الجهة اليمنى، كوانسا يبدأ اليوم، وهذا المركز بالنسبة لإنجلترا على مستوى هذه البطولة بدأ فيه جيمس وسبينس وكوانسا، واليوم يعني كل مرة يأتي لاعب ويتغير في هذا المركز، بقية المراكز ربما بشكل كبير ثابتة. محاولة عن طريق أنتوني غوردون ينطلق، أبعدت كرته إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك فيها تدخل من سانشيز إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. ركنية على يمين حارس المرمى راول رانخيل، ولمصلحة إنجلترا. كين في رحلة جديدة يبحث من خلالها عن مجد آخر. هنا سرقت إنجلترا بيد مارادونا، يريد هاري كين الأم أن يعود من جديد من هذا الملعب بعد 40 سنة. بعد 40 سنة عادت إنجلترا، ذاك كان في الدور ربع النهائي واليوم في دور 16، تلك أمام الأرجنتين واليوم أمام المنتخب المكسيكي صاحب الدار هنا في أرضية ميداني هذه المواجهة. ركنية لإنجلترا وصلت عن طريق بوكايو، عرضية من ساكا داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت في الجانب المقابل إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس. رمي التماس للمنتخب المكسيكي ملعوبة عن طريق كينيونيس، أحد أبرز الأسماء في هذه البطولة وبكل تأكيد مع منتخب المكسيك، ساهم بأربعة أهداف حتى الآن، ساهم بأربعة أهداف، سجل 3 وصنع هدفا واحدا، ويبتلي يبحث عن صناعة أو تسجيل جديد ليحطم أرقام على مستوى مشاركات المكسيك تاريخيا في منافسات بطولة كأس العالم. كرة تصل عن طريق كونسا، يلعبها إلى ماركيهي لاعب مانشستر سيتي الحاضر أمامنا الآن صاحب 25 سنة، يلعب مباراته الدولية رقم 34. تغيير للاتجاه، تحولت في الجانب المقابل الآن، انطلاقة تأتي عن طريق كوانسا، يعيد الكرة من جديد إلى ديكلان رايس، يجب أن تمتلك
تمتص إنجلترا الحماس اللي بدأت فيه المكسيك هذا اللقاء، إذا ما أرادت فعليا الدخول إلى أجواء المواجهة وبالتالي السيطرة على أجواء اللقاء في قاتم اللحظات، لأن هذه المباراة تبدأ بروح معنوية شاهدنا ذلك عن طريق الكرينت الكبيرة الحاضرة حتى في نشيد المكسيك قبل بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء. 10 دقائق أولى، التعادل السلبي مستمرا، هنا كرة تصل عن طريق أنتوني جوردون، أمامية من جوردون الآن، محاولة الوصول إلى بيلينغام لكن تغطية وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان، الكرة من أمام إيريك ليرا إلى ركلة أو رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذا ليرا لاعب كروز أزول في الدوري المكسيكي، هو من أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. أورايلي على التنفيذ، محاولة لمصلحة منتخب إنجلترا الآن، رمية تماس ثواني حسبها حكم المباراة، بعد ذلك أبعدت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية مناسبة هذه الأمور، يعني سرعة تنفيذ رمية التماس، سرعة تنفيذ ركلة المرمى، بغض النظر عن الهايدريشن بريك اللي في المنتصف، هذه كلها أمور زادت من فعالية اللعب وعدد الدقائق الملعوبة في هذه البطولة، واعتبرت هذه البطولة من أكثر بطولات كأس العالم فيها دقائق لعب فعلي. نعم، ما حدث حتى الآن على مستوى منافسات بطولة كأس العالم. كرة في دائرة المنتصف الآن، تصل عن طريق جيلبرتو مورا، مورا يبحث عن التقدم والمرور، يلعبها في الجهة اليسرى، لازالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب المكسيكي، البحث عن تغيير اتجاه اللعب، لكن طالت اللقطة الماضية وتحولت من جديد وعادت مرة أخرى إلى سانشيز في وسط الميدان، تصل إلى إيريك ليرا، ليرا يلعبها إلى يوان فاسكيز، يبحث عن من فاسكيز الآن بتمريرة أمامية حاضرة، محاولة المرور والتقدم مستمرة وقائمة تأتي عن طريق ألفارادو، ألفارادو الممرر الحاسم، يعني أهداف ميسي وصراع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

هذه اللحظة في ظل الصراع الكبير على صدارة هدافين هذه البطولة. كرة تعود الآن عن طريق أورايلي، لمسة تصل إلى أمار كيهي، أمامية عن طريق كيهي تصل إلى بوكايو ساكا، طالت على ساكا، تحولت بعد ذلك عند حارس المرمى الحارس راؤول رانخل. هذه الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة، لكن التصدي يأتي من رانخل، لم يكن الاستلام بالطريقة المطلوبة في الكرة الماضية، طالت على ساكا ووصلت إلى رانخل. محاولة لتغيير اتجاه اللعب بالنسبة للمنتخب المكسيكي، لا زالت في أرضية الميدان، نعم هي كذلك، لا زالت اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت في جاياردو، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. هنا جاياردو يطالب بركلة الركنية، ساكا عاد مرة أخرى وبشكل سريع لتقديم المساندة الدفاعية في الكرة الماضية، وأبعد الكرة من أمام جاياردو إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كولس لاعب أستون فيلا هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة، بينما هنا لاعب البارسا المنتقل حديثا في الأيام القليلة الماضية، والحديث عن أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد إلى تشكيلة برشلونة، هو من يتواجد دائما كاختيار حاضر للمدرب توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة. سيزار مونتيس الآن قائد الفريق، يلعب كرة تصل إلى ألفارادو، عادت من جديد إلى يوان فاسكيز لاعب جنوى. فاسكيز يبدأ كما جرت العادة أساسية من خلال هذه المواجهة، وشاهدنا أيضا في المباريات السابقة. محاولة الآن تعود من جديد عن طريق يوان فاسكيز، تغيير الاتجاه اللعب، تصل إلى الجهات اليمنى الآن، سانشيز يبحث عن التقدم، يتقدم خورخي، يلعب كرة إلى ألفارادو، عرضية من ألفارادو رأسية على بعد لمسة من التاريخ وعلى بعد رأسية من المرمى، هنالك جوردن جدار إنجلترا في الشباك، يتصدى بيكفورد ويعيد للأذهان دائما تصدي حراس إنجلترا التاريخي، خطيرة جدا الكرة الماضية، لكن بيكفورد يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة إلى ركلة ركنية، يتقدم مونتيس، ألفارادو يلعبها، التغطية حاضرة والإبعاد أيضا إلى خارج أرضية الميدان، بيلينغهام في التوقيت المناسب هذه المرة، خلص الكرة من جديد إلى ركلة ركنية مكسيكية، بداية قوية جدا للمنتخب المكسيكي. هنا ألفارادو من جديد يبحث عن من يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، وبعيدة المحاولة الماضية عادت للمنتخب المكسيكي عن طريق إيريك ليرا، صدم العالم هذا المساء في كأس العالم بانتصار النرويج، فهل تواصل المكسيك ليلة المفاجآت في كرة القدم العالمية من خلال إقصائها لمنتخب إنجلترا، أحد أبرز المرشحين دائما وأبدا في منافسات بطولة كأس العالم من خلال البداية القوية الحاضرة على مستوى الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول. حضور مكسيكي رائع، وتصدي خرافي من جوردن بيكفورد. بالمناسبة راول خيمينيز يعتبر بيكفورد من الحراس المفضلين بالنسبة له، سجل 6 أهداف في مرمى جوردن بيكفورد طوال مسيرته، وهو أكثر حارس مرمى يسجل عليه خيمينيز. اليوم باللقطة الماضية كان قريبا جدا من التصدي، وبالتالي جاء الإبعاد بطريقة في غاية الروعة عن طريق بيكفورد، لكننا لازلنا في البداية، ما زال هذه البداية، هذه ربع ساعة أولى، ولا زالت هنالك أمامنا الكثير من الأحداث المنتظرة في اللحظات القادمة من هذا اللقاء. هنا صافرة من علي رضا فاغاني، نعلم تماما بأنه شارك في النسخة الأولى حكما إيرانيا في بطولة كأس العالم، ثم بعد ذلك يأتي الآن ليكون حكما استراليا. شوف اللقطة، الله على الارتقاء، والله على التصدي يا بيكفورد، الله على التصدي، لن ينسى الإنجليز هذا التصدي لو تأهلت إنجلترا يا بيكفورد.

لن ينسوا هذا التصدي أبدا لو تأهلت إنجلترا، خصوصا وأن المعاناة كبيرة جدا في مباراة اليوم. ومن خلال أحداث الدقائق 18 الأولى على بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء، كرة بمحاولة في الجهة اليمنى عادت عن طريق كونسا، كونسا في وسط الميدان إلى تغيير في الجانب المقابل عن طريق كوانسا. عندنا كونسا أستون فيلا، كوانسا ليفركوزن، اللاعب الوحيد اللي موجود، لا والله ما هو الوحيد، لأن أيضا هنالك حاليا جوردون في برشلونة، وهاري كين في بايرن ميونخ، وجود بيلينغهام في ريال مدريد. هذول كلهم يلعبون خارج إنجلترا، أمر لم نعتد عليه كثيرا نعم في السنوات الماضية، لكن هو حاضر الآن، حاضر بوجود هؤلاء الأربعة. انطلاقة مكسيكية، تسديدة أبعدت، طالت على كينيونيس، تحولت في الجانب المقابل، ساكا الآن يعيدها إلى كوانسا، أمامية عن طريق كوانسا، واحد من اللاعبين المميزين على مستوى التشكيلة، يتواجد في مركز الظهير الأيمن. سلامات، هذا حكم المباراة يذهب للحديث مع مونتس، اللاعب سيزار مونتس صاحب 29 سنة، لاعب نادي لوكوموتيف موسكو في الدوري الروسي، هو من كان خلف العرقلة أمام جود بيلينغهام الحاضر أمامنا الآن. وبالتالي حكم المباراة يذهب مباشرة للحديث مع القائد مونتس، طبعا هو القائد الثاني، القائد الأول هو إدسون ألفاريز، إدسون ألفاريز مدافعي وست هام لا يتواجد في مباراة اليوم، غير حاضر في هذا اللقاء، وسيزار مونتس هو من يحمل شارة القيادة على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي. يغيب طبعا نعلم تماما المدافع الذي كما ذكرت، المدافع إدسون ألفاريز، كرة بمحاولة وانطلاقة عن طريق أنتوني جوردون، جوردون عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف كلنا ندري أنها لمست يد، لكن كلنا عندنا قناعة أنها ما راح تحتسب، كلنا عندنا قناعة. هذا زمان كأس العالم يمكن 2018 وما قبل ذلك هذه الأمور كانت تحتسب، الآن لا، تغير الوضع وتغيرت المعايير وتدخلت الكثير من الأمور، فكلنا عندنا قناعة وعلى دراية بأن هذه ليست ركلة الجزاء التي يحتسبها حكم المباراة بالرغم من وجود لمسة اليد. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى راؤول رانخيل لمصلحة المنتخب الإنجليزي، ديكلان رايس على التنفيذ داخل المنطقة الآن، وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس. مباراة انطلقت في ظروف استثنائية وتأجلت الانطلاقة لمدة ساعة كاملة بسبب العواصف والأمطار، الآن تنطلق هنا في مدينة مكسيكو سيتي، وسط درجة حرارة 14 درجة مئوية تبدو مثالية بالنسبة للإنجليز في ظل الارتفاع الكبير التي تلعب عليه هذه المباراة، ارتفاع عن سطح البحر طبعا. كرة عموما إلى خارج أرضية الميدان، هذا توماس توخيل ثاني أجنبي يقود إنجلترا في نهائيات كأس العالم بعد سفن غوران إيريكسون الذي قاد المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2002. يأتي الآن هنا توماس توخيل إلى أن يكون حاضرا على مستوى هذه البطولة ومن خلال أحداث هذا اللقاء. وإن لم تخني الذاكرة على أساس نكون واضحين معاكم صريحين، نرجع بالذاكرة إلى فابيو كابيلو، فابيو كابيلو لعب كأس العالم 2010، نعم إيريكسون لعب كأس العالم 2002، فابيو كابيلو لعب كأس العالم 2010، نعم لعب كأس العالم 2010، وبالتالي ثالث أجنبي يقود المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذا اللقاء، أو الكرة اصطدمت في حكم المواجهة الحكم علي رضا فقاني.

الإنجليزية واضحة في الدقائق الأولى على مستوى أحداث شوطي المباراة الأول، لم نشاهد رانخل كثيرا، بينما في الجانب المقابل تعرض بيكفورد للاختبار الأصعب حتى هذه اللحظة على مستوى أحداث هذا اللقاء، ونجح في ذلك الاختبار أمام راؤول خيمينيز المهاجم المكسيكي، الرجل الذي يلعب مونديالها الرابع هنا في نهائيات كأس العالم. بينما حديث من جود بيلينغهام مع خافيير أغيري، هذا المكسيكي الذي خاض العديد من التجارب على مستوى كرة القدم الإسبانية، والرجل الذي سبق أن درب اليابان آسيويا والمنتخب المصري أفريقيا. يستأنف اللعب بإسقاط من حكم المباراة علي رضا فاجاني، كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، أنتوني جوردون يحاول يبحث عن التقدم ينجح في ذلك، لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة تصل سهلة عند حارس المرمى راؤول رانخل. هذه اللقطة كان يطالب لاعب المنتخب المكسيكي بأن الكرة الماضية تجاوزت خط المرمى، لكن جوردون نجح وسدد، لكن الكرة لم تكن بصورة المطلوبة والمحاولة سهلة عند حارس المرمى. تعود في الجانب المقابل الآن، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي، هذا كونسا من يلعب بجوار جيهي على مستوى التشكيلة الأساسية في هذا المونديال، يحصل على الخطأ في اللقطة الماضية. المواجهة الثانية بالمناسبة ما بين الفريقين في نهائيات كأس العالم، نعم المواجهة الثانية في نهائيات كأس العالم، العاشرة تاريخيا، 9 مباريات سابقة جمعت ما بين الفريقين، انجلترا فازت في 6 والمكسيك فازت في 2. أول لقاء كان وديا عام 59 في المكسيك في مكسيكو سيتي، انتهى لمصلحة المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد. وآخر لقاء أيضا كان وديا في ويمبلي عام 2010، نجحت إنجلترا من تحقيق الانتصار بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، كان استعدادا لنهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، بينما اللقاء الرسمي الوحيد في نهائيات كأس العالم كان عام 1966 هنالك في ويمبلي، وانتهى بهدف بوبي تشارلتون وروجر هانت. كرة تعود إنجليزية الآن، محاولة عن طريق كونسا يلعبها تصل إلى هاري كين، يبحث عن التقدم والمرور، تقدم مبابي وتقدم إيرلينغ هالاند وتقدم قبل ذلك ميسي. الدور الآن، الأنظار الآن على هاري كين في مباراة اليوم من خلال أحداث هذا اللقاء، حاول في الجهة اليمنى، لمسة تصل بعد ذلك في الوسط عن طريق جيلبرتو مورا، مورا إلى إيريك ليرا، إلى كرة يبحث من خلالها ألفارادو عن من؟ عن لاعب في المقدمة، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب ومرور بشكل مثالي جدا، لكن أبعدت الكرة من أمام بيلينغهام، تحولت لمصلحة المنتخب المكسيكي، البحث عن التقدم والمرور، كرة من مورا طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، هذا خورخي سانشيز. بينما هنا نشاهد جيلبرتو مورا الصغير، أصغر لاعب طبعا في هذه المواجهة، الرجل صاحب 17 سنة، اللاعب الذي توج بالكأس الذهبية. هنا توماس توخيل يبحث عن طريقة يعود فيها إلى أجواء اللقاء، يعلم تماما استمرارية الوضع هذه راح تشكل معاناة أكبر وأكبر في الأيام أو في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة، كما حدث في المباراة الماضية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية عندما تأخرت إنجلترا في العودة بنتيجة المباراة والتسجيل. إنجلترا تحمل رقم على مستوى هذه البطولة بأنها أفضل الفرق في التسجيل في اللحظات الأخيرة أو في شوط المباراة الثانية، هذا ما شاهدناه من خلال المباريات الأربع الماضية، ننتظر كيف ستكون الأمور. على أقل تقدير في آخر مباراتين سجلت أهدافها الأربعة في الشوط الثاني، الأهداف الأربعة كلها جت في الشوط الثاني. كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمية تماس تلعب عن طريق سيزار مونتس، لمسة إلى يوان فاسكيز، إلى مونتس مرة أخرى، تمريرة إلى مدافع جنوى في الدوري الإيطالي يوان فاسكيز، عودة لاعبين المنتخب الإنجليزي، المكسيك
بتمريرات متبادلة، محاولة لتغيير اتجاه اللعب. كوانسا في المكان المناسب يتصدى ويبعد الكرة. بعد ذلك لم تكن السيطرة حاضرة بالشكل المطلوب عن طريق بوكايو ساكا، تحولت كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس. فاسكيز، عودة إلى سيزار مونتيس، محاولة تصل إلى الحاضر أمامنا الآن إيريك ليرا، إلى مونتيس، إلى حساب عدد التمريرات من جماهير المنتخب المكسيكي هنا في هذه الأثناء. عرضية داخل المنطقة، إبعاد في المرة الأولى، كينيونيس من أجل التغطية والعودة، لكن بعد ذلك طالت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس. هذا المهاجم كينيونيس لاعب نادي القادسية، أحد أبرز الأسماء على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي، سجل 3 في المباريات الأربع الماضية وساهم كما ذكرت بأربعة أهداف، لأنه عنده صناعة وثلاثة أهداف مسجلة. بالنسبة لكينيونيس رقم من الأرقام المميزة تاريخيا للمكسيك في بطولات كأس العالم، 4 مساهمات في نسخة واحدة، هذا الرقم لا يتكرر للمكسيك. لكن الرقم الأكبر، احنا عند الدقيقة 30 من الشوط الأول في المباراة الخامسة، والمكسيك لا زالت تحافظ على نظافة شباكها، لم تهتز شباك المكسيك حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. الأمر نعم هنالك مع المنتخب الإسباني بنفس الرصيد بأربعة مباريات من دون أن تهتز الشباك، لكن المكسيك لو نجحت اليوم في الخروج بشباك نظيفة، كرة بمحاولة وتسديدة كانت عن طريق لويس رومو، لكن كرة رومو إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى هذه اللقطة، هذه المحاولة، وبعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الملعب. المكسيك لو نجحت في 5 مباريات متتالية، هذا أمر يعني بأن لم تنجح دولة في الحفاظ على نظافة الشباك 5 مباريات متتالية إلا إيطاليا عام 1990. إيطاليا المنتخب الوحيد اللي حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية على مستوى بطولة كأس العالم. المكسيك تبحث عن ذلك هنا في أرضية ميدانها في ملعب مكسيكو سيتي ستاديوم، هكذا هو الاسم الرسمي في بطولة كأس العالم. أزتيكا تاريخية، أزتيكا تاريخية، لم تخسر المكسيك مباراة على أرضية ميدان أزتيكا تاريخية، لعبت 10 مباريات فازت في 8 تعادلت في 2، اليوم تلعب المباراة رقم 11، وبالتالي هذا الملعب يكون أكثر ملعب تاريخيا استضافة لمباريات بطولة كأس العالم لمنتخب واحد، لمنتخب واحد، مباراة رقم 11 للمكسيك في هذا الملعب، تاريخي تاريخي، ملعب تاريخي. تحدثنا عن بعض الأمور التي حدثت في هذا الميدان، نعم، وسنتحدث عن أمور أخرى لاحقا. كرة بمحاولة أمامية الآن، كينيونيس يعيد الكرة بعد ذلك إلى جاياردو، لمسة تصل عن طريق فاسكيز، شوف قلب دفاع المنتخب المكسيكي يتواجد في وسط ميدان إنجلترا في الدقيقة 33 من الشوط الأول، لازالت مستمرة وقائمة، عادت عن طريق خورخي سانشيز، لمسة بعد ذلك تعود من جديد إلى وسط الميدان، إيريك ليرا، ليرا يبحث عن التقدم والمرور، يعيد الكرة إلى يوان فاسكيز، فاسكيز إلى مونتيس، مونتيس إلى فاسكيز، أمامية الآن وصلت إلى كينيونيس، كينيونيس يبحث عن التقدم، يعيد المحاولة إلى القائد مونتيس، إلى خورخي سانشيز، لمسة تصل بعد ذلك إلى ألفارادو، ألفارادو يعيدها إلى مونتيس، يوان فاسكيز. إنجلترا تتراجع، تتراجع، تدافع فقط أمام المنتخب المكسيكي الأكثر سيطرة، الأكثر استحواذ، الأكثر وصول، الأكثر نجاعة، وإلى الآن نعم لازالت مستمرة بتعادل سلبي، لكن معطيات اللقاء
فيها ثقة كبيرة جدا من لاعبين المنتخب المكسيكي والإنجليز، هم من يتراجعون ويدافعون ويبحثون عن الخروج بالشباك النظيفة والاعتماد على الكرات المرتدة، ولا يمتلكون الحلول حتى هذه اللحظة. 10 دقائق قبل نهاية شوط المباراة الأول، لم نشاهد إنجلترا في هجمة، لم نشاهد إنجلترا في هجمة على أقل تقدير من خلال الدقائق الماضية. عادت مكسيكية الآن، تصل إلى كينيونيس أمامية على مشارف في منطقة الجزاء، عودة بالمحاولة من جديد، جاياردو يلعبها، تصل إلى سيزار مونتيس أمامية عن طريق ألفارادو، ألفارادو يلعبها إلى خورخي سانشيز، إلى ألفارادو مرة أخرى. أكثر من صنع 3 أهداف في هذه النسخة على مستوى المنتخب المكسيكي، يأتي بعد ذلك أو قبل ذلك يأتي بكل تأكيد لاعب المنتخب الفرنسي أوليسان، الذي يمتلك 5 صناعات حتى هذه اللحظة بانتظار المواجهات القادمة أمام المنتخب المغربي. كرة تعود من جديد، وصلت إلى المنتخب المكسيكي داخل منطقة الجزاء، ملعوبة أمامية، لكن حارس المرمى جوردان بيكفورد، بيكفورد يتصدى للكرة ويبدأ محاولة لمنتخب إنجلترا. ديكلان رايس بشكل حلو، ديكلان رايس باللقطة الماضية لعبها في الجهة اليمنى إلى بوكايو ساكا، بوكايو ساكا، بوكايو ساكا، خير الكلام، يأتي برأسية جود، ما قل ودل يا بلينغهام، نعم ما قل ودل، من واحدة والواحدة تكفي، من عرضية والعرضية تكفي، من انطلاقة والانطلاقة تكفي لتهتز شباك المكسيك. ومن لها غير بلينغهام، من لها غير بلينغهام، عرضية مثالية وانطلاقة مثالية ورأسية مثالية. شوف البداية من وين جاءت، من التاريخي بيكفورد، وبعد ذلك على نغمات ورقصات ابن أرسنال انطلق ديكلان رايس وسلمها إلى الصديق الرفيق، عرضية جاءت عن طريق ساكا لتسكن الشباك برأسية جود، بيلينغهام يسجل وتتقدم إنجلترا، تتقدم إنجلترا. لمصلحة المنتخب الإنجليزي، خير الكلام يا جود، نعم ما قل ودل، ما قل ودل، وبأسرع طريقة يصل المنتخب الإنجليزي. شوف التدرج، بيكفورد إلى ديكلان رايس إلى بوكايو ساكا إلى رأسية بيلينغهام إلى شباك الحارس راؤول، لا زالت مستمرة وقائمة. هاري كين، هاري كين، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جن جنون الإنجليز، جن جنون الإنجليز، جن جنون الإنجليز، ومرة أخرى عن طريق بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أي انتفاضة هذه، وأي تألق هذا، وأي انقلاب ذلك الذي يشهده ملعب المواجهة. هذه اللقطة، هنا السرقة، هنا تأتي المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا العرضية من هاري، هاري هاري هاري هاري هاري هاري إلى جود، ومن بيلينغهام إلى الشباك، من بيلينغهام إلى الشباك. تنقلب المباراة في لحظات يا بيلينغهام، أي تفاصيل تلك التي كتبتها، أي تفاصيل تلك التي كتبتها، يا قطعة من أندر قطع الميرينجي، يسجل ويتقدم ويضع 4 أهداف في بطولة كأس العالم، 4 أهداف في هذه النسخة، 2-0 لمصلحة المنتخب الإنجليزي في لحظات انقلبت كل الأمور، وفي دقيقتين فقط ينجح بيلينغهام في أن يسجل 2 لمصلحة المنتخب الإنجليزي. نعم يا الله يا كرة القدم، يا الله يا كرة القدم، لا تعترف فعليا
إلا بمن يسجل الأهداف. نحن لسنا في نزال ملاكمة لنحتسب النقاط، نحن هنا بمن يضرب بالقاضية. أضرب بالقاضية بيلينغهام، أضرب لتستمر إنجلترا ويستمر الحلم الإنجليزي وتستمر. It's going home, it's going home. فهل تذهب مرة أخرى إلى موطنها؟ ألم يحن الموعد بعد؟ ألم تدق ساعة بيك بن معلنة موعد انطلاق طائرة أبطال العالم عائدة إلى عاصمة الضباب لندن، محملة بلقب آخر يضاف إلى سجل 66 هنالك ما بين الأنصار والجماهير؟ ألم يحن الموعد بعد؟ ننتظر من يذهب لمواجهة النرويج. هدف إنجليزي ثاني يأتي عن طريق جود بيلينغهام، كرة تعود مكسيكية وبعدت في التوقيت المناسب. عادت المحاولة عن طريق بيلينغهام، بيلينغهام يقدم بطولة استثنائية استثنائية. الله الله الله الله الله عليك، الله عليك، رائعة جدا تلك السيمفونية المعزوفة ما بين أقدام بيلينغهام، رائع جدا ذلك الحضور المميز عندما استعصت واستحكمت حلقاتها أمام بنما. جاء بيلينغهام وفك تلك العقد، وعندما ضاقت على الإنجليز في مواجهة هذا الميدان ملعب أستيكا جاء بيلينغهام ليعطي الحلول، وتتقدم إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء. محاولة في الجهة اليسرى الآن خيزوس سانشيز، لكن أيضا اصطدمت لا زالت مستمرة وقائمة، يبحث عن التقدم يسقط في أرضية الميدان، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي أو عفوا لمنتخب المكسيك. نعم نعم لمنتخب المكسيك، كرة فيها صافرة موجودة وحضور رائع جدا في اللحظات القليلة الماضية على مستوى في دقيقتين 36 38. السلام عليكم، مع السلامة، خلص الموضوع بينهم. لكن لازلنا في شوط المباراة الأول ولازالت الأمور فيها كل الاحتمالات واردة، خصوصا وكما ذكرنا بأن المكسيك تمتلك جودة على مستوى اللاعبين. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ يا كنيونيس، للتاريخ يا كنيونيس، يضع اسمه بين أساطير المكسيك ويجسد رقمه على هذه البطولة. رابع أهداف لكنيونيس، بل هو أول أهداف العودة، أول أهداف عودة الروح. This is kiss of the life، من أجل العودة، هي قبلة الحياة، هي قبلة الحياة. في شباك الحارس بيكفورد يأتي كنيونيس ويسجل، يأتي كنيونيس ويسجل. كين هو من يغطي على التسلل. الله الله الله الله الله, الله. بالقدم اليمنى تأتي عن طريق كنيونيس، يضع الكرة في الشباك ويسجل هذا الهدف ويدخل التاريخ المكسيكي في بطولة كأس العالم. نعم يدخل التاريخ المكسيكي في بطولة كأس العالم ويسجل رابع أهداف، رابع أهداف على مستوى هذه البطولة، رابع الأهداف على مستوى هذه البطولة. المساهمة الخامسة هنا تأتي عن طريق يوليان كينيونيس، كينيونيس كينيونيس يضعها ويعادل الرقم المسجل باسم هرنانديز بأربعة أهداف في نسخة واحدة، بأربعة أهداف في نسخة واحدة، وبالتالي يأتي بالتاريخ كينيونيس في هذا المونديال. رائع جدا ما يقدم ابن أو لاعب نادي القادسية كينيونيس. لم تنتهي بعد، لم تحسن بعد، انطلاقة من الجهة اليمنى، محاولة لازالت مستمرة وقائمة، لكن طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة وهذه الكرة، وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، وهنا يأتي بالهدف الرابع أيضا في هذا الملعب. دييغو مارادونا هو اللاعب الوحيد أو واحد من اثنين سجلوا أربعة أهداف في هذا الملعب،
ملعب المواجهة مكسيكو سيتي. اليوم يوم أرقام، اليوم يوم تاريخ، اليوم يوم تاريخ. لاعب يسجل 4 أهداف في هذا الملعب، مارادونا سواها بس يا كيمونيس، ومعه بيشوفيتس لاعب المنتخب السوفيتي، واليوم أنت تسجل 4 أهداف في هذا المونديال والأهداف في 4 على أرضية مكسيكو. هل تهزم مارادونا في هذه الليلة يا كيمونيس؟ انطلاقة للمكسيك الآن، محاولة تصل عن طريق جاياردو، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن إبعاد، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى رمي التماس، كوانسا في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، تعود مكسيكية. علي رضا فاغاني يضيف 5 دقائق على شوط المباراة الأول، تعود المحاولة من جديد، الرأسية والإبعاد، لن يستسلم المكسيك، لن يستسلم المكسيك، ولن يرمون المنديل، وسيقاتلون وسيصارعون وسيبقون آمالهم ما بين جماهيرهم، وسيحاولون حتى آخر لحظة. فلا تغتر إنجلترا بهدفي بلينغهام، كرة داخل منطقة الجزاء والتغطية والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، والمحاولة تعود من جديد عن طريق سيزار مونتيس، مونتيس يلعب الكرة إلى ليرا، عرضية من ليرا داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، هياها بطريقة في غاية الروعة، وسجل راؤول خيمينيز، لكن كرة تمرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى في أجمل أشواط البطولة والإقصائيات، وفي واحدة من أجمل لحظات كأس العالم. نعم هي أجمل لحظات كأس العالم، من هدف بيلينغهام إلى تقليص الفارق عن طريق كينيونيس، إلى محاولات المكسيك، إلى صمود أغيري وطمع العودة. هذه كرة كينيونيس، الله عليك الله عليك الله عليك، يأتي هدف تقليص الفارق عن طريق كينيونيس لتعود المكسيك. هدف مهم جدا بالنسبة للمنتخب المكسيكي في طريق العودة إلى هذه المواجهة. شوف الفترات اللي فيها الأفضلية، شوف لحظات المباراة، المكسيك طولا وعرضا، المكسيك هي الأفضل في كل فترات الشوط الأول، معظم فتراته، حتى في اللحظة اللي سجل فيها المنتخب الإنجليزي هدفي كانت الأفضلية للمكسيك. نعم كانت الأفضلية للمنتخب المكسيكي، لكن هكذا هي كرة القدم، دائما تعترف بالأهداف المسجلة، وتأتي الأهداف في هذا اللقاء لمصلحة إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد هنا في هذه المواجهة. لكن شوط رائع جدا، ولا زالت الأمور في هذا الشوط في دقائق الوقت بدل الضايع، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية، مستحيل مستحيل يا بيكفورد، مستحيل، رأسية خيمينيز بطريقة في غاية الروعة، هذه لو تسجلت راح تكون أجمل رأسيات كأس العالم. الله عليك يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، الله والله على التصدي يا بيكفورد. ألم تكتفي بأهدافك الستة؟ أتبحث عن مزيد؟ لن أسمحك في هذه الليلة، ولن أسمح لك بالمرور هذا المساء، وإن كنت بين أنصارك، ما بين محبينك، ما بين عشاقك، في أرضية ميدانك الأسطورية أستيكا، لن تمر يا خيمينيز، لن تمر يا خيمينيز، مستحيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه أجمل لحظات المونديال، جن لحظات المونديال، هذه اللحظات التاريخية في هذا المونديال. لكن بيلينغهام سجل هدفا انجليزيا ثالثا بمنعه لتعادل المكسيك، نعم سجل هدفا انجليزيا ثالث بمنعه للتعادل في المكسيك، يبعد الكرة الى خارج ارضية الملعب، تصل الى ركلة ركنية الان على
على يسار حارس المرمى جوردان بيكفورد. هنا الكرة، هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء وبعيدت في التوقيت المناسب وفي الدقيقة الأخيرة على حساب الوقت بدل الضايع. فقال احتسب 5 دقائق، نلعب في الدقيقة 5 الآن. نعم نلعب في 5 الآن من لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول، والأمور لمصلحة إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد. تعود الكرة عن طريق مونتيس، هي لحظات التجبري، هي لحظات الوصول، هي لحظات التألق. انطلاقة من الجهة اليمنى إلى خورخي سانشيز، يعيدها إلى جيلبرتو مورا. مورا يغير اتجاه اللعب، وصلت إلى باسكيس، تحولت بأقدام خيسوس جاياردو عن طريق كينيوليس. الآن التقدم يأتي، لازالت مستمرة وقائمة، لازالت حاضرة. المكسيك تريد العودة إلى غرفة الملابس بالتعادل، تعلم بأن هذا الشوط تستحق ولن تسمح في التفريط فيه. الكرة تعود من جديد، والمحاولة في الجهة اليسرى عن طريق كينيوليس، وكينيوليس عرضية داخل منطقة الجزاء. عرضية عرضية عرضية مستمرة وقائمة، حاضرة. أنتوني جوردون جوردون جوردون جوردون، وخطأ لإنجلترا، خطأ لإنجلترا في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول. لكن منذ فترة لم نشاهد هذا التألق والحضور على مستوى كرة القدم كما شاهدنا في الدقائق 10 الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. ربع ساعة جنون، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثانية. إلى اللقاء.

0: You think you see it all?
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: The moments of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us. Let's go!
9: لنعيش الإثارة.
10: The suspense.
11: The challenge.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم، عودة مجددة تجمعني واياكم الى هذا اللقاء هنا في ارضية ميدان أزتيكا مكسيكو سيتي ستاديوم، حيث سجل جود بيلينغهام هدفين لمصلحة منتخب انجلترا ليصبح الان قد سجل 5 أهداف لإنجلترا في نهائيات كأس العالم، حتى أكثر من مايكل أوين وأكثر لاعبي خط الوسط للتسجيل خلال النسختين الأخيرتين في بطولة كأس العالم هو جود بيلينغهام برصيد 5 أهداف، وليس بعيدا عن أسرع ثنائية في تاريخ كأس العالم عندما سجل كروس في شباك البرازيل عام 2014 خلال 69 ثانية. يأتي الآن بيلينغهام ويسجل من خلال أحداث هذه المواجهة، وهو أول لاعب يسجل هدفين على أرضية ميدان أزتيكا منذ دييغو أرماندو مارادونا في عام 1986 في نصف النهائي أمام المنتخب البلجيكي. الآن يأتي التبديل، سيترك أرضية الميدان سيزار مونتس القائد، ويدخل مكان من سيحمل شارة القيادة، والحديث أيضا هنا عن إدسون ألفاريز لاعب وستهام في الدوري الإنجليزي، هو من يدخل وهو قائد الفريق صاحب 28 سنة، الرجل الذي يلعب مباراته الدولية رقم 102 بقميص المنتخب المكسيكي. أول تبديلات المكسيك تأتي عن في قلب الدفاع، نعم تأتي في قلب الدفاع، إدسون ألفاريز يدخل إلى أرضية الميدان وسيزار مونتس هو من يترك أرضية الملعب. باستثناء ذلك فلازلنا بنفس الأسماء 21 الأخرى التي بدأت المواجهة في إنجلترا. تألق بيكفورد في أكثر من مناسبة ومنع على وجه التحديد راؤول خيمينيز من الوصول إلى المرمى في أكثر من مرة. أمام بيكفورد هنالك جيهي وكونسا، كونسا في اليمين وأورايلي في الجهة اليسرى، ديكلان رايس وأندرسون كلاعبي ارتكاز أمامهم بيلينغهام وساكا وغوردون، وفي المقدمة هنالك هاري كين لم يسجل حتى هذه اللحظة، لكن بكل تأكيد ربما تكون الأمور حاضرة في لحظات قادمة من أجل أن يعود ويسجل هو الآخر ويكون حاضرا بشكل أو بآخر في تهدف ينضم من خلاله إلى قائمة وصراع الهدافين على مستوى هذه البطولة وتاريخيا على مستوى كأس العالم. في الجانب المقابل راؤول أنخيل في حراسة مرمى المنتخب المكسيكي أمام يوهان فاسكيز والبديل ألفاريز، سانشيز في اليمين وغاياردو في الجهة اليسرى، أمامهم لويس رومو وجيلبرتو مورا، إيريك كليرا، ألفارادو، كينيونيس، وفي المقدمة راؤول خيمينيز. هكذا هي الأسماء الحاضرة تشكيلة الفريقين.

0: ولا يرجع بالشكل المطلوب. فهنا نتكلم على نقطة مهمة جدا في هذا المستوى. في هذا المستوى احنا نتكلم على المستوى كأس العالم، نتكلم على المستوى ليفل عالي.
1: فيمكن مع ناديه برشلونة ولا
0: مع ناديه برشلونة فليك يضع له من يقوم بالتغطية وفي رافينيا،
1: هناك تأمينات تشعر بإعطاء الحرية أكثر.
0: نعم هنا
2: أيضا في برشلونة كوندي لا يصعد في الحالة الهجومية.
0: في الحالة نتكلم على بورو يصعد. أولا بورو يصعد، بورو هو ظهير أيمن طاير دائما يصعد. دفاعيا بورو أقل من كوكوريا، كوكوريا أقوى دفاعيا على مستوى واحد ضد واحد. ثانيا أنا لا أعلم من سيضع، هل سيضع دوكو أو تروسارد على الطرف على بورو؟ إذا وضع دوكو، دوكو كمان تكلم على اليمين واحد ضد واحد، دوكو واحد ضد واحد يعني خلاص انتهى، مر قصير ودربلينج يعني احنا نعرف ما يقوم به، ما يقوم به دوكو. إضافة يمين لو تضعت إسبانيا تضغط يمين ستجعل انه يعني في كسل على مستوى الضغط، في كسل لا يضغط الأجريسيف، ليس أجريسيف في الضغط، في الضغط على الظهير او ضغط على المهاجم. هنا الفريق الخصم قادر يستغل هذه النقطة، يستغل هذه النقطة من ناحية الهجومية بالنسبة لي، بمعنى أنه قادر إسبانيا أن تغلق من تستحوذ هذا بطبيعة الحال، لكن قادر يستغل إذا وضع دوكو على الطرف في صالة الكرة، دوكو واحد ضد واحد مع بورو سيجد هنا الثغرة. وهذه أعتقد النقطة سيرتكز عليها بلجيكا بشكل كبير مع قوة دي بروين في التمرير من لمسة واحدة. يعني دي بروين ما يميز دي بروين ليس يعني باللاعب الذي يقوم بالحركات الفنية، لكن أكثر بالتمريرات المباشرة. هنا قادر أن تستغل هذه النقطة أعتقد بلجيكا، وستلعب على هذه النقطة.
1: شاهد هذه التمارين الخاصة بلامين يامال في عملية التسديد. نذكر مشاهدين الأعزاء بأن لامين يامال حتى الآن لم يسجل سوى هدف وحيد فقط من خلال هذه البطولة. ونذكر أيضا من جانب آخر بأن على مستوى المنتخب الإسباني أويارزابال أيضا كان حاضر على مستوى التسجيل بتسجيله 4 أهداف دفعة واحدة في هذه البطولة، مما يجعل هذا اللاعب يعتبر من بين الأفضل في عملية صناعة الفارق في منتخب إسبانيا، مع العلم بأن هذا اللاعب لم يكن من بين الأسماء المفضلة لديلا فوينتي على مستوى البطولات الرسمية لمنتخب إسبانيا، بل كان على العكس، كان مورينيو هو من يدخل دائما يصنع الفارق مع منتخب إسبانيا. لكن نذكر بأن أيضا مورينيو من جانب آخر كان يعاني من إصابة مع ناديه أرسنال، ولم يلعب الكثير من دقائق اللعب على مستوى اللقاءات الماضية، مما يجعل مورينيو لا يكون من بين المفضلين للدخول كاسم أساسي مع تشكيلة المنتخب الإسباني، بل على العكس يدخل أويارزابال أكثر، واعتمد عليه كثيرا وسجل 4 أهداف، كما سدد على مرمى الخصوم 9 تسديدات، وكانت له أيضا تمريرة حاسمة واحدة، مما يجعل منتخب إسبانيا حاسما عندما تصل الكرة لأويارزابال بشكل كبير. دعونا من جانب آخر نستمع لرودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا ماذا قال قبل مواجهة إسبانيا.
3: سيد المدرب، تشكيلتك مع دبرين ودوكو، أخبرنا عن هذه الخيارات، هذا يعني بأن دوكو على امتداد التدريبات أبرز بأنه جاهز لمباراة الليلة؟ القلق الحقيقي هو هذه المقابلات قبل المباراة والتي سيراها الإسبان، لا نريد أن نعطي معلومات للخصم. هذه هي تشكيلة الانطلاق ومهارة اللاعبين المذكوران لا يمكن النقاش فيها، إنهما إضافة كبيرة لنا وهما جاهزين للمباراة. نتمنى إذن بأن يتمكن من تسبيب صعوبات لمنتخب إسبانيا. قلت بأن بلجيكا يجب أن تتواجد في هذه المباراة، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأننا لا يجب أن نقبل اللعب فقط، ولكن يمكن للإسبان أن يسمعوا هذه الكلمات، هذه ليست مشكلة، سنفعل كل شيء عندما نستحوذ على الكرة لنسبب لهم صعوبات ونسجل، يجب التسجيل للتأهل. فلسفتك أيضا هي دكة الاحتياط، نحن نملك مجموعة متكاملة، دائما ما صنعنا الفارق بكامل المجموعة باللاعبين القادمين من دكة الاحتياط كذلك، وأنا أعتمد عليهم طبعا الحصول على أفضل نتيجة ممكنة. السؤال الأخير، المباراة 20 لك مع منتخب بلجيكا، أنت الإسباني البلجيكي الفرنسي، ربع نهائي جميل لك. نعم أحسنت صنعا، ملاحظة جميلة، شكرا.
1: استمعنا لرودي غارسيا الذي يعول كثيرا على لاعبيه.

0: مر بضغوطات كبيرة في اللقاء الماضي، وأعرب بأن منتخب بلجيكا هو يعتبر من بين المنتخبات التي لديها إرث كبير على مستوى كرة القدم العالمية، ولديها تاريخ كبير أيضا على مستوى المشاركات الدولية وفي كأس العالم، وكان فيها العديد من النجوم. بالتالي ما تمتلكه بلجيكا من رصيد على مستوى كرة القدم قد يؤثر بشكل كبير على مستوى كرة القدم. ونذكر أيضا بأن منتخب بلجيكا في هذه الاختبارات قدم المطلوب، حتى لو استقبل العديد من الأهداف، إلا أنه استطاع أيضا التغلب على خصومه من جانب آخر. أخرج المنتخب الأمريكي كابتن يونس بطريقة قد تكون مميزة، وتعلم تماما مدى اهتمام الإعلام بهذا اللقاء بشكل كبير. لم ينعكس ذلك من ضغوطات على منتخب بلجيكا، تعامل رودي غارسيا بشكل مطلوب وحقق انتصار لربما قد ينعكس اليوم في أداء المنتخب البلجيكي. أيضا
1: أعتقد نجاح كبير في تحويل الضغط لصالح الفريق. أعتقد إلغاء البطاقة الحمراء يستغل بعض المدربين الأسماء المتواجدة في فريق المنافس، تصريح أي شيء ممكن يستفيد منه الفريق معنويا، ونجح فيه نجاح كبير. شفنا رد فعل اللاعبين ما بعد مواجهة أمريكا، هي رسائل بأنهم هي فرحة أو احتفالات رد الاعتبار. أعتقد تدخلات المدرب كانت مميزة جدا، التغييرات اللي يقوم فيها مميزة جدا، وهذه ما تعطي ثقة كبيرة للاعبين في المدرب، وهذا ما يعزز الثقة ما بين الطرفين وانعكس على الفريق بشكل جيد في المواجهات السابقة.
0: يونس، نشاهد في الصور كوكورية، بعيدا عن موضوع بلجيكا، شاهد كوكورية في الصور. كوكورية غالبا مع نادي تشيلسي على سبيل المثال يحاول دائما إعطاء الفريق بأفضل ما يمكن، لكن مع منتخب إسبانيا يعطي بشكل غير طبيعي، يعني كريم في عطائه مع المنتخب بشكل غريب، يساعد الفريق هجوميا دفاعيا، يعمل الفرق دائما في أي لقاء.
1: هو مميز حقيقة سواء كان مع النادي أو مع المنتخب، ممكن مع المنتخب بروزه يكون أكبر، كون المنتخب الإسباني يلعب بشكل هجومي أكبر، فنشاهد له مساهمات هجومية أكبر من النادي. لكن هو لاعب مزعج، أعتقد تعقيبا على كلام كابتن حاتم، من الطبيعي سيضع دوكو في جهة اليسار، لأن وجوده أمام كوكريا لاعب مزعج على مستوى الدفاع، كوكريا لاعب مزعج على مستوى الشخصية والتعامل مع اللاعبين المهاريين، فمن الطبيعي أن نشاهد دوكو على جهة اليسار. اليوم أيضا أعتقد مواجهة راح تكون حاسمة بالنسبة للمدربين وإعطاء التعليمات في كيفية إغلاق المساحات على لامين يامال وعلى دوكو. أعتقد رودري لابد أن يكون عامل حاسم في في في في مساندة بورو. أيضا وجود ماكسيم كوبير أعتقد في مواجهة لامين يامال ربما أعتقد هي راح تكون النقاط المفصلية في المباراة، هي استغلال قوة دوكو ولامين يامال من كل المنتخبين.
0: مزيد حول لقاء ربع النهائي بين بلجيكا ومنتخب إسبانيا بعد فاصل قصير، ابقوا.

0: شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين
1: Southmed by TMG. It's different.
2: خطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: المباريات جايه بالليل.
3: بيبسي نايت اديشن
2: صح صح اكثر. خليك صاحي
4: الله.
2: خليك متعطش.
5: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.

0: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات هدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
2: Please be back to me. Please be back to me. Henry, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
7: يا عيال هذه أعلى زحمة.
8: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
9: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.
10: أسرع قدم
11: جنبك ذا جنبك. يا أخي ضيعت
12: وصب لكم أكل على ذول.
13: خلاص روحكم، ما عليك.
12: كسادية؟
13: وش ذا؟
12: كسادية تبون؟
10: بوريتو
14: إنشيلاتس
10: توست تادس.
15: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح، شجع وخلي التوصيل عليه.
16: اطلب الحين.

0: أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليز؟ خلصتوه؟
2: قلت لك ما يكفي بغل الليل زيادة؟
1: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز، هذه كورة.
3: أنا زي.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تبقى القليل على بداية لقاء ربع النهائي بين منتخب إسبانيا ومنتخب بلجيكا في ملعب لوس أنجلوس. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. نذكر مشاهدين الأعزاء بأن هناك جديد بما يخص تشكيلة منتخب بلجيكا مع رودي غارسيا. نذكر بأن تيليمانس لم يكن حاضر في هذا اللقاء وهو قائد المنتخب البلجيكي والذي كان حاضر في معظم انتصارات المنتخب البلجيكي في اللقاءات الماضية. هل برأيك فقدان تيليمانس يؤثر لويس على خط الوسط خصوصا مع منتخب بلجيكا علما بأن خط وسط منتخب إسبانيا يعتبر قوي أيضا؟
1: نعم بالتأكيد أعتقد أن تيليمانس هو لاعب يمنح الفريق توازن كبير. هو لاعب مهم جدا بالنسبة لرودي غارسيا وأعتقد أن خسارة لاعب مهم جدا يقدم الكثير للمنتخب أعتقد سيكون مؤثرا جدا. واللاعب الذي سيدخل من مكانه ربما هو قادر كذلك على أن يصنع الفرص وربما كذلك يمنح قوة ومساعدة لدي برويني، ولكن هو خبر إيجابي للمنتخب الإسباني مع غياب تيليمانز في منتخب البلجيكي.
0: ذكر بأن هانس فانكن
2: لاعب
0: بروج البلجيكي هو من سيكون حاضر.
2: لاعب جيد
0: لكن بتأثير تيليمانز كتحاد
2: أكيد أنه تيليمانز أكثر خبرة، لاعب خارج الفريق، لاعب قدم إضافة كبيرة. فأكيد أنه احنا نتكلموا على كأس عالم، فأكيد أنه من عن مالي
0: سابقا البديل يكون جاهز على مستوى
2: قادر تحدث، وأكيد مدير الفني لابد أن يكون جاهز للقيام بالتغييرات اللي تعطي الإضافة. شاهدنا دي بروين غاب، شاهدنا دوكو غاب، غيرهم المدرب والفريق واصل في الابداع في المباراة الماضية وقدم إضافة كبيرة، وهذا دور. وفانيكن معناها قام لما تعرض للإصابة ونانا معناها دخل في المباراة الماضية، ولذلك هو كذلك لاعب خبرة ولديه إمكانيات جيدة وقادر على تقديم الإضافة.
0: شكرا لكابتن حاتم، للويس غارسيا ويونس علي. جماهير منتخب إسبانيا مستعدة لمشاهدة هذا اللقاء المفصلي في مسيرة المنتخب الإسباني أمام المنتخب البلجيكي في هذا اللقاء المنتظر في ملعب لوس أنجلوس. فانكن هو من دخل بديل لقائد المنتخب البلجيكي تيليمانس. هذه آخر الأخبار الجديدة. دعونا ننتقل بصوت وصورة على هذا اللقاء المنتظر بين منتخب إسبانيا ومنتخب بلجيكا، ونذهب بصوت وصورة إلى زميلي حريث دراجي وخليل ديوش.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا مشاهدين على فاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا إلى لوس أنجلوس ستاديوم في أجواء كبيرة جدا. مونديال 2026 دخل العد التنازلي منذ مباريات الدور 32 ثم 16 ثم الثمن النهائي. ها نحن وصلنا للدور الربع النهائي مع ست منتخبات أوروبية، منتخب إفريقي ومنتخب من جنوب إفريقيا. المنتخب الإفريقي الوحيد خرج البارحة أمام فرنسا في المباراة الربع النهائية الأولى، هذه الثانية بين إسبانيا وبلجيكا. هذه المواجهة التقليدية التي عادة ما كانت تحمل آثارا وتحمل أيضا انطباعا حسنا. الإسبان أفضل خط دفاع من دون أن يتلقى أي هدف في خمس مباريات، وبلجيكا من بين أفضل خطوط الهجوم ب15 هدفا. المنتخب البلجيكي الذي كاد يخرج أمام السنغال عاد من بعيد في الخمس دقائق الأخيرة من مباراته في دور 16، ثم أطاح بمنتخب البلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية في الدور الثمن النهائي، وهو يلتقي إسبانيا في الدور الربع النهائي بالتشكيلة الأساسية التي بدأ بها هذا المونديال. في حين في تشكيلة إسبانيا مفاجأة كبيرة حدثها لويس دولا فوينتي بإبقاء البيدري في كرسي الاحتياط ومنح الثقة لفابيان لويس لكي يدخل أساسيا في لقاء اليوم. المباراة هذه يديرها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، واحد من أفضل حكام إنجلترا وأوروبا والعالم. المواجهة بين كيفن دي بروين الذي سيودع المنتخب البلجيكي بعد هذا المونديال، ربما بعد هذه المباراة وربما يواصل في الجهة المقابلة. المنتخب الإسباني الذي يقوده رودري في وسط الميدان في وجود فابيان رويز وكذلك داني أولمو. في مباراة كل التكهنات ترشح إسبانيا للتأهل. نبدأ تشكيلة الفريقين بمنتخب إسبانيا اليوم. سيمون في حراسة المرمى، بورو الجهة اليمنى، كوكوريا الجهة اليسرى، أيمريك لابورت مع كوبارسي في وسط الدفاع، داني أولمو وخلفه فابيان رويز ورودري، في الجهة اليسرى باينا، في الجهة اليمنى لامين يامال، وفي الخط الأمامي ميكيل أويارزابال هداف المنتخب الإسباني بأربعة أهداف لحد الآن، يبقى هداف التاريخي لإسبانيا دافيد فيا ب59 هدف في حين هو سجل 29 هدف. منتخب بلجيكا اليوم مختلف عن بلجيكا التي واجهت الولايات المتحدة، تيبو كورتوا في حراسة المرمى، على الجهة اليمنى كاستاين، الجهة اليسرى دوكوبير، وسط الدفاع نغوي مع ميخيلي، وسط الميدان المتألق تيليمانس رفقة هانس فاناكن وكذلك كيفن دي بروين. ثلاثي الخط الأمامي متكون من لياندرو تروسار، ثلاث أهداف سجلها مع منتخب إسبانيا رفقة جيريمي دوكو لم يسجل بعد، وشارل ديكوتيلار الذي سجل ثلاث أهداف بدوره في هذا المونديال مثل ما سجل لوكاكو ثنائي. الأعين كلها موجهة نحو لامين يامال من جهة وكيفن دي بروين من جهة أخرى، أملا في أن يختم مشواره لما لا بتكرار سيناريو الذي فعله في 2018 عندما وصل النصف النهائي، وقبل سنة 86 في المكسيك عندما بلغ منتخب بلجيكا الدور النصف النهائي. رودي غارسيا في مباراة 20 مدرب منتخب بلجيكا، لويس دولا فوينتي مدرب إسبانيا الذي درب شبان إسبانيا أقل من 18 وأقل من 19 وأقل من 21 يلعب مباراة رقم 47 مع المنتخب البلجيكي.

It's time for the countdown to kickoff powered by Iraq.

نفس البروتوكول، العد التنازلي من 10 إلى 1. انطلقت المباراة، بلجيكا على يمين الشاشة وإسبانيا على يسارها، وأولى الكرات لميخيلي مع حارس تيبو كورتوا الذي يخوض مباراته رقم 115. دوكاتيلار يستلم الكرة، ديبروين لعبها من هنالك على الجهة اليمنى مباشرة لكاستاين. البداية بلجيكية، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة، العرضية كرة خرجت ضربة مرمى، راحت لصالح أوناي سيمون حارس مرمى المنتخب الإسباني ليبقى كاسياس صاحب أكبر عدد من المباريات في حراسة المرمى مع منتخب إسبانيا ب17 مباراة و4 نهائيات كأس العالم.

أوليفير يصفر، يطلق أولى صفرات في هذه المباراة ويصفر خطأ ليمين اليمال مع رودري وأولمو. رودري من هنالك على الجهة اليسرى أمريك لابورت محمل بخبرة وتجربة المشاركات مع المنتخب الإسباني الخمسين قبل اليوم. كوبارسي في الخلف يرجع لأمريك لابورت مرة ثانية، يرجع للخلف مضطر لأوناي سيمون. كوبارسي القدرة على اللعب تحت الضغط بالنسبة للإسبان معروف. ويرسابال استلم أول كرة، ويرسابال باينا من هنالك وصلته، يلحق عليه كوكوريا، باينا وكوكوريا، باينا وكوكوريا، باينا باينا باينا كوكوريا العرضية، والدفاع يدخل والحكم يشير برايته إلى وراء التسلل من كوكوريا في اللعبة هذه من هنالك من باينا أمام أنظار لوكاكو صاحب هدفين في هذا المونديال مع المنتخب البلجيكي. دائما كان يتركه كسلاح فتاك في الشوط الثاني يستعمله في الظروف الصعبة اللي يمر بها المنتخب البلجيكي. تيبو كورتوا في إعادة الكرة للرفقاء، يعرف الإسبان كلهم حارس مرمى نادي ريال مدريد دوكيتيلار بالرأس لم يقدر، رجعت من هنا في اتجاه باو كوبارسي في التغطية، خلى الكرة راح التماس لصرع عناصر المنتخب الإسباني. بورو كوبارسي في العمق، ويرسابال استرجعت من ديكوبير، لعبها ناحية فاركن، رجع للخلف تماما ناحية نغوي الذي أخذ مكان تياتي في الخط الخلفي، يضغط من هنالك ويرسابال تلعب بعيدة وراحت في التماس لصالح عناصر المنتخب البلجيكي. بلجيكا كبر طموحها من مباراة لأخرى لما شافوا كانوا قريب خرجوا أمام السنغال في الدور الثاني والثلاثين، شافوا نفسهم بأنه وين استهزأوا، عندنا قدرات وعندنا إمكانيات، كيف السنغال متفوق علينا 2-0، رجعوا فازوا عليهم في الوقت الإضافي وبعدين دخلوا في المونديال مجددا في المباراة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. بيدرو بورو يبحث عن أولمو، راح أولمو، هرب أولمو، عنده كرة أولمو، يدخل أولمو، يغير تماما لباينا على جهة اليسرى، استلمها باينا، باينا وأولمو مازال عنده كرة الآن، يلعب مع الوسط ميدان فابيان رويز، رودري، كوكوريا على جهة اليسرى، استلمها كوكوريا، يلعب اللي انتهز الكرة هذه من فابيان رويز، ولكن التغطية الدفاعية راحت من هنالك في التماس دائما لصالح المنتخب الإسباني. إسبانية مرة ثانية الكرة تلعب لليمين يمال، لامين يمال مع بورو، بورو لامين يمال، والدفاع يتدخل عن طريق ميخيلي يخرج الكرة في هذه اللعبة في العمق من بيدرو بورو. ميخيلي كان رائع نخرجها في التماس، مدافع نادي بروج مباراة رقم 15 فقط مع المنتخب الإسباني، تحدث عن ميخيلي. بيدرو بورو مدافع توتنهام من هنا سجل هدف في هذا المونديال، يرجع لرودري، رودري في الوسط من هنالك، هيل الكرة البحث عن لامين يمال والتغطية الدفاعية من ميخيلي يرجعها بعيدة تماما، هذه الكرة في الخلف مع كوبارسي، فابين رويز، كوبارسي، أمريك لابورت، رودري فروستت لأولمو، ضرب الكرة أولمو، لعبها لليمين يمال، لامين وأولمو، يلعبها مع أولمو، الكرة ضاعت، استرجعت إسبانيا البلجيكية مع جيريمي توكو، غطى الكرة، رب توكو انطلق من الوسط، زوج لاعبين أمامه، يتخلص من الثالث والرابع، التغطية الدفاعية وصلت لدوكيتيلار، رجعت لتوكو، غير على الجانب من هنالك في اتجاه تيموتي كاستاين، كاستاين من أمامه تروسار يرجع للخلف مباشرة مع نغوي. تكافئ اللعب لحد الآن بعد خمس دقائق لعب 0-0. ميخيلي ديكوبير أو ديبروين، عفوا ديبروين لميخيلي، ديبروين مع المنتخب البلجيكي حتى لما كان في مانشستر سيتي في أفضل أحواله لم يقدم ذلك المردود المنتظر منه كلاعب متميز. نعم الأمور تختلف بين النادي والمنتخب، ولكن مع ذلك ديبروين لم يكن ديبروين السيتي. رودري في الوسط، فابيان رويز، فابيان رويز من هنالك على الجهة اليسرى يطلبها مدافع كوكوريا، ترجع لرودري يطلبها بورو، رودري يطلب من كوبارسي يصعد، كوبارسي مع بيدرو بورو وصلته وين لامين يمال، بودرو، بيدرو بورو في الوسط، ضاعت الكرة، استرجعت من هنا من ديكوبير يلعبها في كرة ديكوبير ضاعت على دوكيتيلار واسترجعت من فابيان رويز، ويرسابال باينا، ويرسابال، كوكوريا من هنالك على الجهة اليسرى، كوكوريا يقترب منه فابيان رويز، ممتازة الكرة تمشي بينية إسبانية ما زالت، فابيان رويز يلعبها لرودري يطلبها من هنا يمين يمال وصلته بيمنى رقبه ودوكوبير يتدخل ويخرجها تماس للإسبان مرة ثانية. حتى لامين يمال لم يكن يمين يمال اللي تألق في يورو 2024 عندما كان وراء

تتويج منتخب إسبانيا بلقب اليورو. داني أولمو من عند بورو، ترجع لبورو، يرجع لكوبارسي، كوبارسي من هناك مع لابورت، إمريك لابورت يبحث عن فابين لويز، وكذلك رودري يرجع مضطر من هناك لكوبارسي، كوبارسي قريب منه أولمو، يرجع مرة ثانية لإمريك لابورت، نزلوا رجعوا عصر الليل البلجيكية، غويس ترجع الكرة يلعب من هنا في اتجاه ديكو بير مباشرة مع ميخيلي، ضغط وضغط متبادل هذا الشديد لكن اللعب مطلوب. ديكو بير، دي بروين، دي بروين، دوكو، دوكو، دوكو، والتماس للبلجيكيين يقول الحكم. 24 سنة جيريمي دوكو، مباراة رقم 48، لم يسجل سوى 7 أهداف مع المنتخب البلجيكي. نجوي من هنالك في الخلف يلعب مع حارس وتيبو كورتوا، كورتوا ونجوي ومخيلي من هنا يفضل الكرة البعيدة بحثا عن التروسار ودوكتيلار، خروج موفق من هنالك من أوناي سيمون، يلتقط هذه الكرة، لم يتلقى أي هدف لحد الآن سيمون، هل ضربت بعين لما نذكر بأنه لم يتلقى أي هدف؟ ننتظر للا كوبارسي، أولمو، بورو، كوبارسي في الخلف الكرة يلعب مع إمريك لابورت، لابورت من أمام كوكوريا، دخل باينا، وصلت لرودري، رودري من هنالك يلعب مع إيرسابال، وإيرسابال رودري، رودري باينا، ضاعت من باينا، استرجعت من دي بروين، وكوبارسي في التغطية بروعة يخرجها من هنالك في التماس لصالح عناصر المنتخب البلجيكي التي تبدو وقف الند للند أمام الإسبان في بداية هذه المباراة. غوي، كورتوا، ميخيلي من هنا توصل الكرة، يضغط أولمو، ميخيلي كرة بعيدة وصلت لدوكتيلار، يبعد عن جيريمي توكو، والتغطية من إمريك لابورت بروعة، رجعت من هنا لبورو، راحت لرودري، رودري لامين يامال، لامين يامال لعب من هنالك لباينا، باينا يلحق عليها فابين لويز، مازال باينا متردد، يرجع من هنا ناحية رودري مرة ثانية، وإمريك لابورت كوكوريا، كوكوريا، كوكوريا باينا، باينا يلحق عليه من هنالك، أوه في خطأ لصالح لامين يامال، بعد كرة فابين لويس الخطأ ارتكبه لياندرو تروسار صاحب 3 أهداف مع المنتخب البلجيكي في هذا المونديال. كان أعطانا بيدري، ذكرنا بأنه موجود في كرسي الاحتياط، عارفين صعب المخالفة هذه خاصة إذا نفذها باينا وكانت كرة داخلة بحثا عن إمريك لابورت وكذلك كوبارسي بالرأس. كرات الدخلة من مثل هكذا أماكن صعبة كثير على حراس المرمى وعلى المدافعين. باينا ولا من يمال سيتولى تنفيذها، باينا لاعب نادي أتلتيكو مدريد، باينا كرة داخلة أرضية، يو يو يو يو والدفاع، رجعت من هنا لفابيان رويز، فابيان يرجع مرة ثانية، رودري ثم كوكوريا والدفاع خرجها بصعوبة من هنا وتوصل مباشرة لدوكتيلار، كرته بعيدة على دي بروين، استرجعت إسبانيا لفترة قصيرة، ميخيلي لعبها مع مدافع الكرة هذه، من جهة غياب تيليمانس ومن جهة غياب بيدري في تشكيلة المنتخب البلجيكي. تيليمانس كان من وجهة نظري من أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضلهم في هذا المونديال لحد الآن. اليوم عوض نيكولاس راسكين لاعب نادي غلاسكو رانجرز الاسكتلندي. كرة في الخلف تيبو كورتوا، تلعب بعيدة بحثا عن دوكتيلار، التغطية دفاعية، استرجعت إسبانيا مرة ثانية من هنا عن طريق فابيان رويز، فابيان رويز لبيدرو بورو، إمريك لابورت ناحية رودري،
رودري يبحث عن باينا طلبها أولمو من هنا على جهة اليمنى وسط مرة تنتهي لفابين رويز. فابين ضعت الكرة استرجعت من ديكا وبير لعبها في الوسط لفاناكن. فاناكن مع ميخيلي. ميخيلي من هنالك نغوي. نغوي مضطر أنه يلعب كرة على الجهة اليمنى من هنالك مع كاستاين. كاستاين لراسكين البحث عن الكرة البعيدة من هنالك لدوكي تيلر. كاد يخطفها دوكي تيلر هنا من أمام أيمريك لابورتو لكن التغطية الدفاعية كانت رائعة. راحت في الوسط للقائد رودري من هنا لصالح عناصر المنتخب الإسباني. رودري مازال التكافؤ سيد الموقف مع شوية استحواذ للمنتخب الإسباني. باو كوبارسي لعبها لبيدرو بورو ترجع لكوبارسي مرة ثانية يبحث عن الكرة في الرجل يطلبها أولمو. مازال كوبارسي يفضل الكرة للقريب منه رودري. رودري وفابين لويز تلعب من هنالك ناحية أمريكا لابورت. لابورت وكوكوريا وكذلك باينا يتقدم لابورت. لابورت لباينا. باينا يرجع للخلف تماما في اتجاه رودري مرة ثانية القائد. وقفين مليح لاعبين البلجيكيين في بداية هذه المباراة غالقين كل المنافذ. كوبارسي هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة خطيرة والدفاع يتدخل. اولالا كاد يأتي الجول الأول والكرة تروح مباشرة ضربة مرمى لصالح الحارس تيبو كورتوا. هل كان في وراي تسلل أم لا؟ ننتظر لنرى. شوف اللعبة شوف اللعبة. لا لم تكن هناك وراي تسلل في الكرة هذه. الاستلام الرائع من باينا وهل في لمسة يد هنا؟ اولالا لمسة يد واضحة لمسة يد. نعم هل فيه ركلة جزاء؟ أنا تقدير حكم المباراة يقول له ملعب ليس هناك ركلة جزاء. لتيبو كورتوا يرسلها بعيدا الأمام من هنا على جهة اليسرى. البحث عن دوكو تيلار. دوكو تيلار مع جريمي دوكو. دوكو عند الكرة الآن يحاول يمر. دوكو مازال دوكو دوكو هي الكرة من دوكو العرضية وبين أحضان الحارس سيمون يتمكن من هذه الكرة. نعم كان فيه لمسة يد ولكن الحكم قال لهم ليس هناك ركلة جزاء. تقدير مازال سيد الموقف في مباريات كرة القدم في المستوى العالي تقدير الحكام مازال عندهم كلمتهم. في الخلف باو كوبارسي يلعب مع أوير صبال. سيمون لابورت كوبارسي مرة ثانية تمشي الكرة إسبانية. كوبارسي مع أولمو. أولمو رودري. رودري كوبارسي. كوبارسي لابورت. عامدك يتقدم. باين افتح اللعب. ولامين يامال من هنا. أمريكا لابورت. أوير صبال. كوكوريا. كوكوريا والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق فاناكن. تسترجع إسبانية. رودري. أولمو. دخل بورو. أولمو لامين يامال. لامين يامال بورو. بورو ضيعتها وانطلق دي بروين. دي بروين ودوكو. هاي صعبة انطلق دوكو. راع الجهة اليسرى جيريمي. دوكو والتغطية من بورو. كوبارسي. دوكو دوكو دوكو مازال دوكو مازال دوكو دخل. دوكو راح. دوكو لعب من هنالك على الجهة اليمنى. ديكو تيلار. ديكو تيلار التسديدة. اي اي اي وكوكوريا. ديكو تيلار وكوكوريا ورجعت للخلف. الكرة هذه من هنالك لكاستاين والكرة تروح تماس. المنتخب البلجيكي خطير في الهجمات المعاكسة والمدرب لويس دولافوينتي يدرك ذلك جيدا والحضور معاييره في على الصورة يدرك أيضا ذلك جيدا بالنسبة للمنتخب البلجيكي لكبر طموحاته مع مرور المباريات. كرة في الخلف ميخيلي تلعب من هنا الكرة على اليسرى جيريمي توكو كاد يمر لم يمر من أمام أوير صبال. أوير صبال أوير صبال الكرة ما زال تلعب هيدا من أوير صبال وانطلاقة من هنالك من استرجعت مرة ثانية من رودري. عودة سريعة لعناصر المنتخب البلجيكي. رودري كوكوريا على الجهة اليسرى. مكسب كبير كوكوريا بالنسبة لفريق ريال مدريد. هو دومفريس مدافع الهولندي للإنتر. رودري فابيان لويز باينا باينا حول مر باينا دخل باينا العرضية هيدا أولمو أولمو أولمو داني أولمو مراقبته للكرة لم تكن بالشكل اللائق الذي يسمح له بالاستثمار في هذه الكرة. معك لامين لامين يامال في هذه الكرة. بلجيكي الكرة مع تيبو كورتوا بعيد الأمام. ديكو تيلاري تغطية دفاعية الكرة راحت لأوناي سيمون يلعب مباشرة مع باو كوبارسي.
الولد هذا عمره 19 سنة، قول عمره 99 سنة، يعني 99 سنة فنيا، فنا ونضجا ومهارة وروعة ودقة وبراعة وكل المميزات التي يتميز بها خلف دفاع في منتخب من حجم إسبانيا. بيدرو بورو، لامين يامال، بيدرو بورو هرب انطلق يغير بروعة، بابا بابا بابا رايع الكرة هذه لباين أو فاتوا الكرة، نية كانت مليحة من هنا من بيدرو بورو بحثا عن باين على الجهة اليسرى في وقت كنت أتحدث عن كوبارسي الذي يخوض فقط مباراة رقم 18 مع منتخب إسبانيا وعمره 19 سنة ولادة إسبانيا، لأنه عندهم برشلونة ينجب. أمريك لابورت ترجع الكرة يلعبها في الوسط ناحية رودري، رودري من هنا ليامين يمال، لامين ضيعتها يا لامين، استرجعت من دوكو، الحكم قال لك العب، توقف دوكو ثم استمر الكرة والانطلاقة مرة ثانية، جريمي دوكو يواصل دوكو وصلها من هنالك لتروسار، لعبت لتروسار هذه الكرة يلعبها مع جريمي دوكو ترجع لتروسار مرة ثانية، التوزيع القائمة الثاني ولولو في خطأ يصفر الحكم ولولو لولو لولو لولو لولو لولو يمدو لافوينتي. والله فاجئنا وفاجئ حتى الإسبان بإقحام فابيان رويز، مثل ما فاجئ المدرب البلجيكي المدرب بالمنتخب البلجيكي رودي غارسيا بإبقاء تيليمانس في كرسي الاحتياط. على فكرة فابيان رويز 47 مباراة لعبها مع المنتخب الإسباني، عمره ولا خسر لما يلعب كأساسي طبعا، 30 فوز و15 تعادل بالنسبة لوسط ميدان باريس سان جيرمان. فابين رويس، أمريك لابورت، هذا لا يعني بأن إسبانيا لا تخسر اليوم، لا، هذا رقم فقط أعطيناه بأنه لما يكون فابين رويس حاضر مع منتخب إسبانيا الإسبان لا يخسر. وأنا لا أعتقد بأن المدرب دو لافوينتي فكر في هذا عندما أقحم فابين رويس، بل أقحمه لأسباب فنية بحتة. تيبو كورتوا كرة بعيدة الأمام، أمريك لابورت، كوبارسي في التغطية، بالله عليكم أريدكم فقط تحاولوا تتابعوا لي كوبارسي مدة 5 دقائق، شوفوا التموقع تاعو عندما تكون عندهم الكرة، وعندما تشوفوا تبعوا معي كوبارسي، شوف تكون عندهم الكرة، عندما يضيعوا الكرة، عندما يطلب الكرة، عندما يمرر الكرة، هذه أشياء تكبر مع اللاعب اللي كبر في مدرسة كروية. داني أولمو استلم الكرة، انطلق بورو وصلته على جهة يمنى، بيدرو بورو، بيدرو بورو من أمام غوي، عرضية الكرة للامين يمال، الكرة وصلت من هنالك وخطأ، يصفر الحكم ضد لامين يمال لدفاع المنتخب البلجيكي لصالح مخيلي. الله صعب المباراة على الإسبان وعلى البلجيكيين. كرة لصالح عناصر المنتخب البلجيكي من هنا، دوكاو بير ضعت منه، بيدرو بورو في الاسترجاع يلعبها في الخط الخلفي مع وسط ميدانه والقائد رودري. نرجع لمستوى رودري بعد موسم صعب العام اللي فات عندما تعرض لإصابة وغاب لمدة سنة تقريبا، العودة كانت صعبة ولكن نرجع. كوبارسي مرة ثانية، داني أولمو من هنالك، أمريك لابورت، شوف كيف يفتحوا اللعب اللاعبين الإسبان، توصل من هنالك في اتجاه باينا، رودري، تحركوا كلهم لاعبين الإسبان، كوبارسي، كوبارسي رودري، إن شاء الله لما شكرت كوبارسي ما راح يغلطوا، على الأقل في مباراة اليوم ما يغلط. الضغط العالي، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لا استلمها لامين يامال ودخل، افتح رجله كثيرا يطالب بركنية، الحكم يقول هناك ضربة مرمى في الكرة هذه، هاو لامين يامال في الاسترجاع وضربها بيسرى، خروج كان موفق من راسكين في التغطية، من ميخيلي هنا في التغطية أمام لامين يامال، هل ضربة الكرة في ميخيلي؟ لامين يامال يقول ضربة والحكم يقول لا. دي بروين، دي كاوبير، دي كاوبير ماذا تفعل؟ في الوسط مع راسكين، راسكين دي بروين، دي بروين والكرة الهائلة هنا
ناحية دوكي تيلاري، ولكن الكرة تروح تماس للبلجيكيين. ماسكين دوكو مازال كرة الدوكو لدي بروين راحت في التماس. كبر الطموح بالنسبة لرودي غارسيا وللبلجيكيين. سبحان الله الكرة وين كانوا وين صاروا. بيدرو بورو، داني أولمو، بيدرو بورو يرسل كرة بعيدة للأمام. أوير صابال، لامين يامال يقترب، الحكم يقول خطأ لأوير صابال ولمنتخب إسبانيا ولامين يامال. أوير صابال مهاجم نادي ريال سوسيداد، 4 أهداف، هدف إسبانيا في هذا المونديال. رودري مع أيميك لابورت، لابورت يرجع لكوبارسي. كرة لامين داني أولمو لامين يامال. رائعة من لامين يامال، رائعة كرة لامين يامال. استرجعت من هنا من جيريمي دوكو لصرع نصر المنتخب البلجيكي. تلعب على الجهة اليمنى، كاستاين فاتو راحت. الحكم يقول روحوا تريحوا شوية، شوية مية وشوية نصائح وترجعوا بعد شوية.

بنانا الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

0: 24 دقيقة لعب، إسبانيا لحد الآن لم تهزم في 35 مباراة متتالية، 26 فوز وتسع تعادلات. آخر خسارة تعود إلى شهر مارس من سنة 2024، آنذاك خسروا في مباراة دولية ودية في لندن أمام كولومبيا ب1-0. بلجيكا من جهتها لم تهزم في 18 مباراة، 12 فوز وست تعادلات. آخر خسارة كانت أمام أوكرانيا في مورسيا في مارس من سنة 2025. وبعدين بلجيكا كانت دائما نادير شؤم على إسبانيا لفترة من الزمن، تذكروا معي تسببت في أول هزيمة لإسبانيا في أولمبياد 1920، لا تذكرون ذلك، 1920، ومنعت إسبانيا من المشاركة في كأس العالم 70، وهزمت إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 80، وأقصت إسبانيا من كأس العالم 86 بركلات الترجيح لما بلغت بلجيكا الدور النصف النهائي. تقريبا حب يقول بأنه شبح أسود المنتخب البلجيكي بالنسبة للإسبان. يستأنف اللاعب من هنالك مع كوكوريا لصالة عناصر المنتخب الإسباني في الخلف. كوكوريا عايم ليك لابورت، لابورت قريب منه كوبارسي، شوف التموقع، كوبارسي أولمو، أولمو كوبارسي، كوبارسي سيمون، أوناي سيمون، وقفير مليح لاعبين البلجيكيين. قبل بداية المباراة أنا رشحت إسبانيا، الآن أشم رائحة خديعة، البلجيكيون قد يخدعون الإسبانيون. كرة من فابين رويز في الخلف مع باو كوبارسي، كوبارسي مع سيمون، سيمون عيمريك لابورت، لابورت رودري، رودري كوبارسي، كوبارسي بورو، يخرجوا في اللاعبين البلجيكيين من منطقتهم. كرة بعيدة على أويار صبال، إذا لم يبدع اليوم لامين يامال ستخرج إسبانيا. بكوبير ميخيلي، كورتوا بيسرى بعيد الأمام، ديكو تيلاري بالرأس لدوكو، دوكو من أمام كوبارسي، فوق كوبارسي على مرتين، دوكو استلم، عنده كرة الآن، دوكو كذي مرة، لامين يامال استلم الكرة الآن، يضيعتها لامين، استرجعت بلجيكية، ضاعت مجددا، راحت لبورو مع كوبارسي، كوبارسي مع رودري، رودري من هنالك يطلبها فابين رويز، فابين كوكوريا من هنالك، كوكوريا رب باينا، كوكوريا وباينا، يرجع للخلف يلعبها مع فابين رويز، رويز دي رودري، رودري كوبارسي، كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، لامين يامال هيدا من يمين، ولكن سأل الكتيب كورتوا. إذا لم تبدع في المونديال يا لامين يامال متى تبدع؟ كاستاين على الجهة اليمنى، وين رايح كاستاين؟ يرمي كرة بعيدة تماما على دوكو تيلاري، التغطية دفاعية هنا والحكم يرجع ويصفر خطأ لتيموتي كاستاين مدافع نادي فولهام. يرجع في الخلف تروسار، نغوي، ميخيلي، أولمو يضغط، ميخيلي يخرج، دوكو استلم، دوكو في الوسط، ممتازة لفاناكن، فاناكن لدوكو، دوكو، دوكو زوج لاعبين امامه، دوكو يرجع للخلف يلعب من هنا مع راسكين، راسكين على الجهه اليمنى ناحيه دي بروين، دي بروين وراسكين، راسكين ودي بروين، دي بروين في الخلف مع نغوي، ساعدوا اللاعبين البلجيكيين هنا، توصل لميخيلي على الجهه اليسرى، ميخيلي قريب منه، دوكو مضطر يرجع للخلف يلعب مع قلب دفاع نغوي، كاستاين بروسار من هنالك وصلته، وين رايح؟ وين رايح تروسار؟ دي بروين، كرة بعيدة وراح تسأل لدفاع المنتخب الإسباني وللحارس أوناي سيمون. استحواذ إسباني ولكن من دون تأثير كبير على اللعب، لأنه لم يصلوا ولا مرة لتيبو كورت، ولا هم ولا البلجيكيين وصلوا لأوناي سيمون. كرة من هنا لبيدرو بورو، بيدرو بورو لامين يامال، استلمها لامين، خرج من هنا لكاراسكين لبورو، خطيرة عرضية، ولا
1: Thank you.
0: فابيان رويز ياز الشباك في أول لعبة أول كرة وأول لقطة خطيرة إسبانيا جول. فابيان رويز بيمناه يضرب الكرة تضرب في المدافع وتدخل لعبة ولا أروع للإسبان. من هنا على الجهة اليمنى جاء الجول الأول للإسبان عند الدقيقة 30 من عمر اللقاء، 7 أهداف فابيان رويز. هاي الانطلاقة من هنا على الجهة اليمنى لامين يامال مرر كرة ولا أروع من هنا على الجهة اليمنى لبورو، بورو لأولمو، أولمو للحارس كورتوا، وكورتوا أمام فابيان رويز باليمنى يضربها في الشباك. 1-0 لإسبانيا أمام بلجيكا. ستحلو المباراة الآن بعدما سجل هذا الهدف الأول من أول فرصة أتيحت للإسبان، سجلها فابيان رويز جول لإسبانيا. دولا فوينتي الآن كل إسبانيا تقول له شكرا لك أنك أقحمت فابيان رويز أساسي في مباراة اليوم مكان بيدري. فعل فابيان رويز وسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني عند الدقيقة 30. 1-0 لإسبانيا أمام بلجيكا هنا في لوس أنجلوس ستاديوم في الدور الرابع النهائي من كأس العالم 2026. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الارتقاء هنا من كاستاين من امام كوكوريا، تطلع مع كوكوريا تسقط لا تنهض. ضربوا من 2 على فكرة تيليمانس عدم وجوده في التشكيل الأساسي لم يكن خيارا فنيا، بل شعر بألام في عملية الإحماء، لذلك فضل المدرب أنه يدخل راسكين مكان تيليمانس. ما أعتقدش بأنه تيليمانس ممكن يستعين به في هذه المباراة، كان له وزن كبير في هذا المونديال تيليمانس، أكثر من وزن دي بروين حتى في وسط ميدان المنتخب الإسباني المنتخب البلجيكي. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمل الشوط الأول. 1-0 لإسبانيا أمام بلجيكا من إمضاء فابيان رويز. رودري شوف كيف فتحين لعب اللعبة الإسبان، شوف توصل من هناك لباينا على الجهة اليسرى، باينا يلحق عليه كوكوريا تروح تماس للإسبان. رودري في الوسط، من هنا بيدرو، بورو ورودري ولامين يامال، بودرو لامين يامال، يمين يامال بورو، كوبارسي، فابيان رويز، رويز باينا، رويز كوكوريا، باينا من عند كوكوريا، دخل كوكوريا، باينا يرجع لفابيان رويز، فابيان رويز من هنا لكوبارسي، كوبارسي مع لامين يامال، وصلته لامين يامال، خرج له دوكاوبير، لامين ودوكاوبير، لامين لامين لامين لامين لامين، أويويويويويويوي، رودري ونغوي، خرج الكرة مرة ثانية. إذا لم يسجلوا الإسبان الثاني عدلوا البلجيكيين. إذا لم يسجل الإسبان الثاني عدلوا البلجيكيين. لامين يامال، وإذا ما استغلوش هذا الطرف، لامين يامال، لامين يامال، لامين، أويويويويويوي، وخطأ. ممنوع الخطأ على يمين يمال على خط 18، ممنوع الخطأ من البلجيكيين على يمين يمال في مثل هكذا مواقع وأماكن. لمين المختص في تنفيذ مخالفات من مثل هكذا مواقع؟ الخطأ كان واضح أنا من جيريمي دوكو أمام لمين يمال، مسك ودفع في نفس الوقت من دوكو على لمين، ومخالفة يعلنها حكم المباراة للإسبان على خط 18، خط 20 متر بالنسبة للمنتخب الإسباني. جيبو كورتوا أمام لامين يامال، راسكين نايم، جدار متكون من 4 لاعبين، العصابة تجتمع لتقرر، العصابة الإسبانية لتقرر كيف سننفذ هذه الركلة وهذه المخالفة بحثاً عن هدف ثالث ثاني، معناه رح يكون هدف ثالث. يلا لامين يامال في التنفيذ، وكذلك باينا، باينا بيمناه ولامين يامال بيسراه، أو الجول الثاني لإسبانيا. لامين يامال وباينا، باينا ولامين يامال، لامين يامال، لا لا، هاي إلى الكرة من لامين وباينة والكرة تروح ركنية للمنتخب الإسباني. تسديدة ولا أروع وصد ولا أروع من هنالك من قبل تيبو كورتوا. ولا لا ولا لا رائع التسديدة ورائع الصد. كرة في الركنية لإسبانيا تبحث عن القاضية الآن، تبحث عن الهدف الثاني في هذه الدقائق من عمر الشوط الأول. 35 دقيقة لعب، لعبت في الخلف الكرة فابي نرويز، فابي يلعب من هنالك ناحية أولمو. أولمو أولمو الحكم يقول له سمحني نرجع لك الكرة. مايكل أوليفير يحتك بداني أولمو. أنا آسف I'm sorry. اشرح له طبعا احتراما له. كرسي احتياط بلجيكا هي في نفسه. يستمر اللعب مع داني أولمو ورودري مع كوبارسي مع لامين يامال لبورو يلعب من هنالك على الجهة اليسرى لصالح نصر المنتخب الإسباني مرة ثانية. هاي الكرة خطيرة لمسة يد يحتسبها الحكم. نعم لمسة يد واضحة. منذ حين كنا شاهدنا في المدرجات الممثلة بينيلوبي كروز، هكذا أعتقد تسمى الحائزة على جائزة الأوسكار والتي تميزت بأدوارها في السينما الإسبانية، مشاهدة كنا شفناها من قبل في المدرجات. كرة رجعت في الخلف. طبعا في مونديال حضره الفنانون والممثلون أكثر من الساسة، أوكي حضور أمراء ورؤساء وزراء وهذا أمر عادي وطبيعي، حضور أيضا كثير من الممثلين والفنانين الأمريكان وغير الأمريكان بالإضافة إلى اللاعبين السابقين. كرة في الخلف، ترجع من هنالك من دفاع المنتخب الإسباني. لعبة داني أولمو مع رودري في المراوغة. رودري قل من شاهدوا يراوغ، ما زال رودري يلعب في الوسط مع بيدرو بورو. يغير تماما من هنالك لعمريك لابورت يغير لكوكوريا لباينا. باينا هاي الكرة لفابي نرويز، أول أهدافه في هذا المونديال. باينا لعبة ممتازة، أولمو عطيرة من غير صبال في اتجاه باينا. دوكي تيلاري ضاعت منه الكرة، هيمنة مطلقة للإسبان، يبحثون عن الهدف الثاني. تيبو كورتوا يريد أن يحطم رقم الحارس مانويل نوير الذي شارك 23 مرة اليوم، كورتوا 21 مرة، إذا وصل للنهائي راح يعادل رقم مانويل نوير. كرة تسترجع بلجيكية، دي بروين حاضر غايب، كاستاين، دوكوتيلاري، أمريك لابورت في صراع، دوكوتيلاري، والكرة تروح تماس للمنتخب البلجيكي. يا أمريك. لصالح المنتخب البلجيكي مع تيموتي كاستاين من هنالك على الجهة اليمنى. بروين راسكين ضاعت الكرة مجددا، إسبانيا أفضل. ثم الانطلاقة من الوسط، فابيان رويز لعب إلى مين يامال وبور وسط على الجهة اليمنى، هاي كرة صعبة للإسبان. لحق رودري، عودة سريعة للبلجيكيين. لامين يامال استلمها مرة ثانية، لامين يامال مازال عنده كرة الآن، من هنا موجود على الجهة اليمنى بيدرو بورو. رودري يغير تماما لكوكوريا من هنالك. أولمو رودري لامين يامال، لامين مرة لا رائع لامين يامال، كاد يسجل الهدف الثاني. لعبة ولا أروع من أمام يريمي من أمام جيريمي دوكو تسديد على يسار الحارس كورتوا مرة سلامات. ست لاعبين مختلفين سجلوا لإسبانيا في هذا المونديال. أويارسابال، بورو، لامين يامال، باينا، ميرينو وفابين لويز. كرة بلجيكية، جيريمي دوكو حاول يمر من أمام بورو. إسبانيا أفضل، دوكو مازال عنده كرة الآن. دوكو وبورو دوكو مر، دوكو التوزيع العرضية خطيرة. كرة دي بروين رجعت ذراع لتروسار، تروسار مازال يلعب على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كاستاين. كاستاين والتوزيع عرضية والدفاع يدخل، رجعت له كاستاين مع تروسار مرة ثانية. دي بروين كاستاين، كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسية. غول داكيتي لاري، غول الهدف الرابع للصغير، هدف التعادل لبلجيكا. كاستاين دوكوتيلاري، جول لبلجيكا. 1-1 في وقت كانت إسبانيا تضغط وتسيطر. رابع أهداف شارل دوكوتيلاري مهاجم أتلانتا الذي يسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا. 1-1 صارت النتيجة، نعم 1-1 صارت النتيجة من أول فرصة وأول لعبة للبلجيكيين. هاي الكرة أنا من تروسار، تروسار على الجهة اليمنى يطلبها كاستاين، وسطاتو كاستاين يلعبها مع دي بروين. الكرة في التوزيع الأولى رجعت مرة الثانية، كاستاين يلعبها لتروسار، تروسار لدي بروين، دي بروين لكاستاين، لم يكن متسللا. التوزيع دوكوتيلاري، جول. كان في وضعية تسلل خرج منها، ضربها الولد بالرأس وسجل هدف التعديل لبلجيكا أمام إسبانيا. هكذا هي المواجهات البلجيكو إسبانية، فيها من الإثارة ما فيها. حتى ولو كانت إسبانيا بطلة أوروبا وفي أفضل أحوالها، بلجيكا عنيدة من أمام الإسبان. 1-1 صارت النتيجة وكأن شيئا لم يكن. 42 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول، إسبانيا تستحوذ وتسيطر ولكن بلجيكا تعدل. كوبارسي يرجع للخلف، يعمل كلابورت، لابورت كوبارسي، دي بروين يضغط، كوبارسي بورو بعيدة وضايع. ميخيلي في التغطية، لامين يامال كاد يتفوق، يسترجعها ميخيلي، استرجعت من كوبارسي، لعبت في الخلف ناحية نغوي وكاستاين، كاستاين لنغوي، نغوي لراسكين، راسكين يخرج له دي بروين، يرجع لنغوي مرة ثانية، على الجهة اليمنى كاستاين، يرجع لنغوي مع حارس كورتوا. في وقت إسبانيا كانت قريبة من الهدف الثاني، عدلت بلجيكا بفضل دوكوتيلاري. دوكوتيلاري، دي بروين يلحق، خطأ لصالحه، الحكم يصفره لصالح المنتخب البلجيكي وأول بطاقة صفراء. يخرج حكم المباراة في وجه كوبارسي. نعم في خطأ. واضح الخطأ هنا. كرة في الخلف، دوكوبير يدخل، دوكوبير يطلبها تروسار، راح تيموتي كاستاين، وصلت لنغوي، نغوي لكاستاين، كاستاين بلجيكا تريد الثاني، لعبت من هنالك على جهة اليمنى لصالح دوكوتيلاري، لعبها في الخلف، ترجع تماما ناحية نغوي، سعد اللاعبين البلجيكيين هنا، نغوي مع راسكين، راسكين لنغوي مرة ثانية، كاستاين من هنالك على جهة اليمنى وصلته، كاستاين محاصر، كاستاين الكرة ما زالت بلجيكية وراح التماس. قناص وهداف رائع دوكوتيلاري. فما كان ضيعتها، باينا استرجعها، كاستاين، رودري، لامين يامال، لامين وأولمو، لامين يامال ضيعها والحكم احتسب له خطأ هنا. بعد هذا التدخل من دكا وبير، هاي اللعبة شوف كان في وضعية تسلل خرج منها. والله ليميت لامين يامال، زوج لاعبين امامه، يرجع لبورو، يمر مع كوبارسي، كوبارسي مع لابورت، لابورت من هناك كوكوريا تلعب لباينا، باينا مازال باينا محاصر، باينا يرجع لفورو، فورو البحث عن لامين يامال، وصلت لامين يخرج دوكاوبير، لامين يامال ودوكاوبير ودوكو في المراوغة، لامين مازال يرجع للخلف، الكرة من هنا لصالحي باينا، باينا فورو، فورو فورو فورو فورو فورو، ماذا تفعل؟ كرة بعيدة تماما راحت خرجت. توزيع من كاستعين رائع جدا لدوكتيلاري، تفوق على كوبارسي وسجل هدف التعديل من أمام الحارس أوناي سيمون. 1-1 صارت النتيجة. خمس دقائق من الوقت بدل الضايع احتسبهم حكم المباراة. أمريك لابورت مع كوبارسي، كوبارسي لابورت، تلقى صعبة من هنا، التغطية الدفاعية من ميخيلي. أوه ماذا تفعل، ماذا تفعل الكرة هذه؟ اليوم إسبانيا تلقت أول هدف في هذا المونديال، واو، لغاية الربع النهائي حتى تلقت إسبانيا أول هدف. وهنا توقف أيضا الرقم القياسي لأوناي سيمون، 650 دقيقة لم يتلقى أي هدف في هذا المونديال. كرة ركنية تنفذ، رأسية من هنالك، راحت ركنية أخرى بعد التدخل من كيفن دي بروين. دقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، باينة في التنفيذ، قائم أول، رأسية، دفاع الدخل، رودري رودري رودري، لعبة خطيرة فابيان رويز، ثم دوكتيلاري دوكتيلاري دوكتيلاري دوكتيلاري، أوبا بابا با لو مرت هذه الكرة، أولمو في الاسترجاع، انطلق أولمو، راح يواصل أولمو، أولمو من هنالك على الجهة اليسرى، وصلها مباشرة لباينة، باينة وكوكوريا وأولمو، باينة مازال، باينة يخرج لامين يامال، باينة لامين يامال، لامين يامال وباينة، لامين الجهة اليمنى أقوى، لامين يرجع مرة ثانية لباينة، غلقوا اللاعبين البلجيكيين، باينة والتوزيعة بعيدة كثير، وراحت ضربة مرمى للحارس تيبو كورتوا بعد 47 دقيقة لعب من عمر هذا الشوط الأول. 1-1 بين إسبانيا وبلجيكا. يا أولو لا راسكين راسكين، لا لا لا لا أوكي لبسة يدو، لكن لا يدو كان تحت، كما يقول الآن تيبو كورتوا في عادة الكرة للرفقة بعيدا الأمام، جيريمي دوكو من هنا من أمام بورو، رقبة دوكو، فاتو دوكو، راح التماس لبورو، أولمو لامين يامال، أولمو استدام بين أولمو وأويارسابال، nothing فيه فقط استدام، ندخلوا الإسعاف، حكم يقول لا. نتائح موعدك يا بيدري، ثلاث دقائق مرت، والله ذاك هو كان يكتب دواوين شعر وبعدين مركز في الكتابة، يعني يكتب مليح. من ناحية أحيانا أكتب أشياء لا أعرف كيف أقرأها بعد ذلك. في الخلف تيبو كورتوا بيمناه، يرسلها بعيدا الأمام، البحث عن دوكتيلاري وجيريمي دوكو، التفوق على من كوبارسي، استرجعت من دي بروين، دي بروين من هنا على جيريمي، الآن دي بروين، دي بروين لدوكو، جيريمي دوكو، جرأة كبيرة، دوكو دوكو دوكو، دخل دوكو، مازال دوكو في المراوغة، دوكو يدخل ويخرج، عاود يدخل ويخرج، ودوكو ويراوغ ويوزع كرة وبعيدة، مرت سلامات هذه الكرة، راحت ضربة مرمى لأوناي سيمون. 48 مباراة بالنسبة لدوكو، 7 أهداف سجلها مع منتخب بلاده. هذا كاستاينو كان في حرب بما تسيله ومزاريلا. سيمون على فكرة لم يستقبل سوى هدفين في آخر 14 مباراة مع إسبانيا، استقبل 2 مع تركيا واليوم مع من بلجيكا. لغاية مباراة بلجيكا كان 650 دقيقة من دون أن يتلقى أي هدف. هذا دليل على قوته، دليل على قوة المنظومة الدفاعية الإسبانية. هنا في خطأ يرتكبه أويارزابال على الراسكين في وسط الميدان. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع أيضا ينتهي الآن. وحكم المباراة مايكل أوليفيري صفر نهاية الشوط بالتعادل 1-1 بين إسبانيا وبلجيكا. والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.
1: شكرا للزميلين حفيظ دراجي وخليل بلوشي. الشوط الأول من لقاء ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا ينتهي بتعادل إيجابي بهدف لمثله. ديكي تيلير سجل هدف التعادل لمصلحة منتخب بلجيكا. فابيان رويز لاعب خط وسط إسبانيا سجل هدف التقدم حينها قبل هدف بلجيكا هدف التعادل. كان كل شيء مميز لمنتخب إسبانيا، العديد من الهجمات وتهديد مرمى تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا الذي سجلت عليه العديد من الأهداف بداية من اللقاء الافتتاحي أمام المنتخب المصري، وصولا إلى هذا اللقاء أمام منتخب إسبانيا بعد انتصار مهم كان في الدور الماضي أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة ثقيلة. يدخل في هذا اللقاء وهو مركز تمام التركيز على الانتصار وتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب الإسباني. مزيد بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: المباريات.
1: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
2: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرسي بورا بورا زلك نقل حاجة ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

في اليابان وتحديداً في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر.

الألعاب الآسيوية العشر أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء. بين الشوطين اللقائي اسبانيا وبلجيكا تعادل ايجابي بهدف لمثل اسبانيا، برغم ان التقدم لويس لم تستطع الحفاظ على التقدم، وديكاتيلار سجل هدف بكره راسيه.
1: نعم، لم تكن مباراة سهلة. إسبانيا بدأت بنوع من البطء وبعد ذلك رفعت من نسق المباراة، شهدنا هجمة جيدة جدا. الفريق كان يتجه ناحية لامين جمال والذي يقدم مباراة جيدة جدا، وداني أولمو يجد المساحات بين الخطوط، وفي النهاية بيدرو بورو كذلك والذي رأى المساحة ونجح أن يقدم عرضية، وداني أولمو بحث عن المرمى، وبعد ذلك فابيان أتى وسجل الهدف الأول. كانت هجمة جيدة جدا من المنتخب الإسباني، شهدنا التحول السريع من كل الفريق، لاعبون وصلوا إلى الخط الثاني. صحيح رويدا المنتخب البلجيكي بدأ يتطور في المباراة، وبدون أي فرصة أو خلق خطورة وجدوا هذه الفرصة وسجلوا هذا الهدف بمنطقة داخل منطقة الجزاء. وديكاتيلار والذي هو لاعب طويل القامة نجح في أن يسدد هذه الكرة الرأسية وفاز على كوبارسي في المواجهة الثنائية. ولكن الأرقام تتحدث عن نفسها، إسبانيا كانت الأفضل في الشوط الأول، ولكن بلجيكا أظهرت بأنها ستصعب الأمور حتى الدقيقة الأخيرة.
0: شاهد إحصائيات الشوط الأول، شاهد أيضا محاولة التمرير بعدد كبير من التمريرات التي كانت ناجحة بالنسبة لمنتخب إسبانيا، شهد عدد كبير. برغم من ذلك وصلت كثيرا، تفوقت، ولكن سجل فيها هدف التعادل. معادلة غريبة كابتن حاتم.
2: هو إذا نتكلم عن المباراة، إذا يعني استثنين الأهداف وتكلم عن مباراة إسبانيا، كانت تستحوذ كما كان متوقع. إسبانيا كانت هي الطرف الأفضل، وكانت هي المستحوذة، كانت هي المبادرة على مستوى الهجوم. اليوم شهدنا تحرك يمين جمال اللي كان متوقع، بمعنى على الطرف الأيمن أكثر حركية، أكثر نشاط، أكثر خلقا للمساحات. ويمكن كذلك لما شاهدوا الهدف الأول ستشاهد أن المساحة اللي تحرك فيها فابيان لويس، اللي أنا أكيد لما نقارن ما بين بيدري لما يكون يلعب كأساسي، ما بين هذا الهدف بورو في صعود وجود يمين جمال إلى عمق الملعب، هنا هذا التمركز في لحظة أنه اللاعب شك فعال. فهذه الحالات المساحات اللي قادر أن يستغلها منتخب إسبانيا، والعرضية كانت ممتازة. أولا أولمو متواجد في مساحة جيدة، وفي أبهان رويز كان متواجد داخل. هذا يمكن من نقائص بيدري لما يكون متواجد، يعني بيدري هو لا أحد يشك في قيمة بيدري على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى التمرير وعلى مستوى القيمة الفنية الذي يعطيها للمنتخب وفريق برشلونة. من عيوب بيدري أنه لا يتواجد دائما في المساحات التهديف الذي يتواجد فيها فابيان رويس، الذي اليوم فابيان رويس لماذا، وهذا بعض أحيان قراءة بالنسبة للمدرب، أنه يعطي لاعب أن يكون قادر على التواجد في ساعة، لأن أنت في حاجة لاعب وسط ميدان أن يكون يزيد في منطقة 18 التسجيل. لكن خطأ وحيد يكاد يكون وقع في المنتخب الإسباني اللي يسجل منه الهدف، كاستاني عرضية قضية حقيقة ممتازة، وديكاتيلار يستمر في التألق ويسجل هدف. ولا نستطيع بمعنى أن نقول أكيد من المدافع وأكيد من التمركز، لكن العرضية كانت بيرفكت، العرضية كانت ممتازة جدا. ويمين جمال حقيقة يستحق أن يسجل في مباراة اليوم، كان ممتاز على مستوى الصناعة، على المستوى التسديد لم يكن محظوظ، يعني في
0: عملية الارتداد من كورتوا صعبة.
2: أي هذه كورة صعبة. أكيد التسديدة كانت منهم،
0: لكن يحسب لها التصدي. يعني
2: أكيد أنا أتكلم على التمركز، لاحظ إسبانيا كيف تتمركز في 18، ثلاثة لاعبين، ثلاثة ضد ثلاثة،
0: ويفتح الملعب
2: بشكل عريض. يعني كانت موجودة فابيان رويز، هذه الزيادة اللي يطلبها دائما المدرب من لاعب وسط ميدان يكون دائما متواجد. أكيد أنه باينة في حاجة لأن يكون أكثر صناعة
0: حيوية
2: على الطرف، إذا يكون في توازن بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر. إسبانيا أعتقد إذا استمرت بنفس الأداء ونفس التركيز أظنها من قادر أن تضيف هدف.
0: شهد هدف فابيان رويز. رأيك في الشوط الأول كابتن يوسف؟ العديد من الأحداث المختلفة حدثت بين كل المنتخبين.
3: أعتقد إسبانيا دخلت المباراة بشكل جيد، فريق كان أكثر استحواذ، أكثر وصول، أكثر زيادة عددية على الأطراف، دخول لامين يامال في بعض الأوقات في عمق الملعب، واستغلال دخول ماكسيم معاه في خروج بورو للمساهمة الهجومية كانت مميزة جدا. تحدثنا قبل المباراة من الأشياء اللي افتقدها بدري، النزعة الهجومية والحلول الهجومية والمساندة الهجومية كانت غائبة بالنسبة للمنتخب الإسباني. أعتقد فابيان روز استطاع أن يعوض النواقص اللي كانت موجودة عند بدري في مباراة اليوم في تسجيل الهدف والمساندة الهجومية. أيضا المنتخب البلجيكي دخل مباراة بتكتل كبير، محاولة عدم استقبال بهدف بشكل مبكر ومن ثم الدخول تدريجيا في أجواء المباراة، لكن بعد استقبال الهدف الفريق كان حاضر ذهنيا، تعامله كان جيد وردة فعله كانت جيدة في مباراة اليوم. يعني ديكاتلير أعتقد كان محظوظ بتسجيل الهدف في كثير من الأوقات، لما كان دوكو يستغل الحالة الفردية واحد ضد واحد كان يتواجد خارج منطقة الجزاء، دوكو دائما يفضل لاعب محطة، لاعب متواجد في البوكس يبعد عنه الضغط بشكل كبير على مستوى الرقابة، لكن تسجيله للهدف أعتقد ممكن راح يغير كثير من قرارات المدرب ما بين الشوطين. أعتقد المنتخب الإسباني قدم شوط أول جيد وكان مميز، لكن ما عاد استقبال الهدف أعتقد بعدها هفوة دفاعي.
0: مزيد مشاهدين الأعزاء حول هذا اللقاء بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحديات في العالم.
3: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. هل من حلول لويس للمنتخب الإسباني؟
1: أكيد لديهم لاعبون على مقاعد البدلاء. شهدنا الجودة التي يمكن أن يحققها فران توريس وميكيل ميرينو وبيدري. بالتأكيد من الممكن أن يدخل في وقت ما إذا احتاجوا للسيطرة أكبر. أعتقد أن إسبانيا قدمت شوط أول جيد. لا أعتقد أنه سيكون هنالك تغييرات سريعة. سيحاولون من جديد السيطرة على المباراة وألا يسمحوا لبلجيكا أن يخرجوا في التحولات وأن يحاولوا أن يسجلوا المنتخب الإسباني الهدف الثاني. مع لامين جمال.
0: دعونا ننتقل مرة أخرى لنشاهد وإياكم مشاهدين الأعزاء الشوط الثاني من هذا اللقاء بين منتخب إسبانيا ومنتخب بلجيكا. وعودة مرة أخرى للزميلين حفيظ دراجي وخليل بلوشي.

عودة بحضرتكم مشاهدي فاضل إلى لوس أنجلوس ستاديوم هنالك في ولاية كاليفورنيا مجريات الشوط الثاني من مباراة بلجيكا إسبانيا هدف لهدف. كنا تركنا نتيجة الشوط الأول وكنت قلت لكم بأن إسبانيا إن لم تسجل الهدف الثاني ستتلقى هدف التعديل، فجاء بواسطة دوكيتيلاري الذي سجل الثاني أهدافه بالرأس ليبقى أفضل لاعب سجل بالرأس هو هاري كين الإنجليزي الذي سجل 3 أهداف بالرأس. وبلجيكا في المجموع سجلت 4 أهداف بالرأس على غرار إنجلترا ومصر في هذا المونديال. من دون تغيير على مستوى التشكيلتين يبدو لي مع سيمون في حراسة مرمى المنتخب الإسباني، بيدرو بورو على الجهة اليمنى، كوكوريا على الجهة اليسرى، وسط الدفاع أمريك لابورت وكوبارسي، وسط الميدان رودري، فابيان رويز وداني أولمو، وثلاثي الخط الأمامي لامين يامال، أليكس باينا وميكيل أويرسابال. في الجهة المقابلة المنتخب البلجيكي صاحب 14 هدفا لحد الآن في هذه البطولة، يبقى بعيد عن فرنسا ب16 هدفا، في حين الأرجنتين أيضا سجل 14 هدفا. تيبو كوتوا في حراسة المرمى، كاستاين على الجهة اليمنى، ديكا أوبير على الجهة اليسرى، ميخيلي مع أنغوي في وسط الدفاع، كيفن دي بروين رفقة فاناكين وراسكين، دوكو في الجهة اليسرى، تروسار في الجهة اليمنى، وشارل ديكتيلار مسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا موجود على الجهة في الرأس الحربة في الخط الأمامي للمنتخب البلجيكي الذي بدأ قويا في التحولات. منتخب البلجيكي اللي نذكر بأنه سجل 14 هدف، 4 في

في الشوط الأول وتسعة سجلها في الأشواط الثانية، أربعة في الشوط الأول وتسعة في الشوط الثاني، وهدف في الوقت الإضافي من مباراة أمام منتخب السنغال، في حين منتخب إسبانيا سجل 10 أهداف، ستة في الشوط الأول وأربعة في الشوط الثاني. كرة من هنا عن طريق كوكوريا في خطأ ضده، الحكم كان قريب، صف الخطأ ضد كوكوريا لصالح تروسار. في خطأ يا كوكوريا، في خطأ، ما زال يزعجني شعرك يا كوكوريا، تعرف كيف ما يزعجك. كرة بعيدة للأمام، ديكو تيلاري من أمام كوكوريا، ديكو تيلاري، كوكوريا، ديكو تيلاري، هرب على الجهة اليمنى، ما زال ديكو تيلاري، آي آي آي آي، سبقها كثير ديكو تيلاري، وراحت مباشرة ضربة مرمى لصالح الحارس أوناي سيمون. إسبانيا كانت دائما تستحوذ على الكرة في مبارياتها في هذه كأس العالم بمعدل 65% في كل مباراة في هذا المونديال. أكثر فريق اصطدمت كراته بالعارضة بالقائم أو العارضة خلال البطولة 4 مرات في هذا المونديال منتخب إسبانيا. بلجيكي الكرة، جيريمي دوكو، دوكو مازال عنده كرة، رائعة من دوكو، وخروج سيمون يتمكن من هذه الكرة. بلجيكا ستفعل، سامحوني لمشجعين الإسبان، لكن سيناريو المباراة هذا مخيف على الإسبان، مخيف. كرة في الخلف، باو كوبارسي، كوبارسي قريب منه دي بروين، كوبارسي غلقين مليح لاعبين البلجيكيين ووقفين مليح، فابين رويز، باو كوبارسي، ويارسابال، لامين يامال، بيدرو بورو، كوبارسي، رودري قريب من هنا، لابورت، كوبارسي، هيدا لي لامين يامال، لا لا لا لا لا لا لا ضعي تسلل، التمريرة ولا أروع، قلوا شوية مليمترات فقط من كوبارسي في التمرير ناحية لامين يامال، هاي لي عادة، هاي لي عادة، آي آي آي بتسلل، وإلا كرة ولا أروع من كوبارسي في اتجاه لامين يامال، وخروج ولا أروع من هنالك من تيبو كورتوا، كعادته غرق الزاوية كلها. كورتوا كرة بعيدة للأمام لديكو تيلاري، التفوق من أيمريك لابورت، يخرجها في التماس للبلجيكيين. ثم هذا ديكو تيلاري يلعب مباراة كبيرة اليوم. لوكا أوبير، بورو، رودري، كرة بعيدة، أولمو، ميخيلي، استرجعت من هنالك عن طريق راسكين أو تروسار، عفوا تروسار، يطلبها من هنا على الجهة اليمنى زميله كاستاين، تروسار، تروسار، كاستاين، دوكو، آي آي آي، خطأ في التمرير هنا من كاستاين لدوكو، تحول للجهة اليمنى وراح تروسار من هنالك على الجهة اليسرى، فامين رويز، رويز، رويز في خطأ بعد تدخل من دي بروين من خلف. أمريكا لابورت اللي سجل يفوز، اللي سجل يفوز. رودري، دي بروين، دي بروين يلعب من هنا لجيريمي دوكو على الجهة اليمنى، دوكو هرب، دوكو من أمام رودري، دوكو مازال، التغطية من لابورت، قوة لابورت يتدخل والكرة تروح ركنية للبلجيكيين. والله بلجيكا عنيد اليوم. أوكي لعب مباراة بدنيا قوية أمام منتخب الولايات المتحدة في الدور الثمن النهائي، أسعفه الحظ في مواجهة السنغال، ولكن يوم يلعب مباراة قوية كذلك. دي بروين في الركنية لمنتخب بلجيكا، الراسية، الدفاع خرجها، الحكم يرجع ويصفر خطأ لدفاع المنتخب الإسباني. باوكو بارسي يخرج من هنالك على الجهة اليمنى، ما احتفظ بالكرة،
لامين يامال استلمها يلعبها لبورو على الجهة اليمنى. بورو والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق نغوي خرجها تماس. لامين يامال باينة باينة بالرأس وير صبال فابين رويز كوكوريا باينة باينة باينة من أمام تيموتي كاستاين يرجع لفابين رويز. رويز لرودري رودري من هنالك لعيال جيلي بورو. بورو لليمين يامال هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة ولليمين يامال لرودري مرة ثانية تلعب لكوكوريا. كوكوريا كوكوريا يرجع للخلف عامريك لابورت لابورت ديكوتيلار يرجع معه توصل من هنا لأوير صبال في الوسط يلعبها لباينا. باينا غير تماما ناحية كوبارسي كوبارسي لامين يامال لامين يامال لما يستمر يستلم تصير صعبة لامين يامال لامين يامال يلعبها بينية من هنا كوكوريا خلها لفابين رويز فابين أوير صبال كوكوريا كوكوريا التسديدة لامين يامال وركنية لامين يامال وركنية لصالح المنتخب الإسباني. سيدخل بيدري وفيران توريس. إذا دخلهم لويس دولا فوينتي يعيني مساعد بعد المونديال. ترفع الكرة في القائمة الثانية الرأسية الخطورة مازال أولمو ولا لا كرة أولمو بعيدة كرة أولمو بعيدة. هاو توريس وينو بيدري الله والله العظيم بقدر ما هي سهلة كرة القدم هي صعبة. وهاو بيدري كذلك سهولتها بصعوبتها وصعوبتها بصهولتها أنا بديت نفلسف. كرة بعيدة الأمام من هنالك لدوكو تيناري بالرأس كوبارسي تفوق دوكو لم يقدر استرجعت من باول من البورو لعبها من هنا مباشرة ناحية باينة باينة يرجع لكوكوريا كوكوريا لفابين رويز فابين رويز رويز الكثافة العددية للبلجيكيين رجعوا بسرعة فابين رويز مازال فابين رويز يلعب لرودري رودري يبحث عن لامين يامال تلعب من هنالك كوكوريا كوكوريا نية مليحة من كوكوريا لفابين رويز ولكنها مرت سلامات وراحت لتيبو كورت واستلمها. نزيدوا شوية نقول لكم شكون يدخل في بلجيكا. توريس وبيدري سيدخلان في التشكيلة الإسبانية بعد شوية. رودري استلم في الوسط رودري من هنا لباينا ضيعتها يا باينا استرجعت من هنا يخرجوا باينا ولا أوريا أورسابار يخرجوا كذلك فابين رويس. فناكن ميخيلي على الجهة اليسرى من هنالك دوكاوبير دوكو يلعب عليها قبل ما تخرج دوكو يرجع للخلف يلعب مع دي بروين ترجع له يرجع للخلف ميخيلي راسكين راسكين لتيموتي لنغوي نغوي لكاستاين كاستاين تروسار جاز الكرة بلجيكية دي بروين دي بروين من هنالك مع دوكو على الجهة اليسرى دوكو يحاول يدخل من أمام دوب بورو دوكو لدي بروين دي بروين لدوكو لا لا لا دي بروين با با با با با يا دوكي تيراري أو دوكاوبير كاد يأتي الجول الثاني لعبة ولا أروع للشياطين الحمر باينة يخرج ويخلي مكانه لفيران توريس. توريس مباراة رقم 63 سجل هدف في هذا المونديال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باينة وفابين رويس تدري 47 مباراة 6 أهداف مع منتخب إسبانيا عشر دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني نزل عندهم ميرين ونيكو ويليامز عند الحاجة تلعب من أولمو من هنالك على الجهة اليمنى لامين يامال لامين يامال لامين يامال مازال عنده كرة يلعبها في الوسط الكرة وصلت لتوريس ضيعها الحكم قال لك العب ليس هناك خطأ رجعت للخلف لباوتور لباوتور لباوتور
كوبارسي من باو توريس. فيران توريس وباو كوبارسي. كوبارسي سيمون نزيدوا ندخلوا ميرينو مكان أولمو. مش دخلك يا حفيد أولمو. كوكوريا كوكوريا أولمو أولمو جم لامين يامال في النص تلعب هنالك لبيدري. أول كرة بورو لامين يامال. بيدري يطلبها لامين يامال. لامين يامال في المراوغة من أمام الدوكو يرجع لبيدري. دخل لامين يامال. بيدري مازال يرجع لبورو. هاي كرة صعبة للإسبان. بورو على الجهة اليمنى. بعيد الكرة دي من بيدرو. بورو راح ضربة مرمى للحارس تيبو كورتوا. كل ما يمر الوقت تصعب على الإسبان. جاتي هذا في مشكل في مخيلي ولا ولا في نقوي؟ لا هذا أكسل فيتسل. كرة من بيدري ضاعت منه. تدخلات قوية للاعبي المنتخب البلجيكي حاضرين في المباراة في الثنائيات وفي الصراعات. رودري في الوسط. رودري كوبارسي من هنالك. كوبارسي مع بورو. بورو يبحث عن لامين يامال. مباريات كاس العالم يا لامين ليست مباريات الدوري او الكاس في اسبانيا. لامين يامال لامين يامال لامين يامال والتوزيعه. والله كورتوا بروعه يخرج هذه الكره. رودري في الاسترجاع من امام كوكوريا. رودري في داني اولمو. اولمو بيدري راح بورو. بيدري من هنا أمريك لابورت. رودري لابورت. بيدري كوبارسي من هنالك. كوبارسي مع بورو. لامين يامال وصلت لامين يامال. يخرج دوكو أوبير. يرجع دوكو لامين يامال. يرجع لبورو مرة ثانية. بورو مع بيدري. بيدري لامين يامال. لامين بيدري دوكو اختفى وهرب. انطلق دوكو. راح دوكو في خطأ من الخلف وبطاقة صفراء. نعطوها اليمين يامال ولا لا؟ علاش نفرض نعطوها؟ من العرقلة واضحة من الخلف. في ثلاث تغييرات في التشكيلة البلجيكية. أكسل فيتسل بالإضافة إلى روميلو لوكاكو. يرمي دوكو من هنالك على الجهة اليسرى. يلعب في الوسط. هنا الكرة من دي بروين لدوكي تيلار. الكرة ترجعت من هنالك عن طريق اللاعب سيمون. ترسل بعيدا للأمام. ميخيلي بالرأس. أولمو أولمو يمر من هنا. كوكوريا. أولمو يجري واصل. خليه شوية أولمو لأنه متألق في هذه اللحظات. أولمو مازال. لابورت لابورت لابورت في الوسط. ضاعت من بيدري. استرجعت في دفاع المنتخب البلجيكي وراح التماس. علاش نخرجوا التروسار وندخلوا أكسل فيتسال؟ أكسل فيتسال يا إما قلب دفاع يا إما وسط ميدان. أكبر لاعبي منتخب البلجيكي 36 سنة. مباراة رقم 440 وفناكا نخرج. لا فناكا فيتسال دخل في مكان فناكا. خرج دوكاو بير كذلك المدافع. فيتسيل لوكاكو وسيفس. سيفس جواكيم أو سيس جواكيم سيس ومدافع نادي بروج
من لاعبين صغار 20 سنة. لامين يامال، لامين يامال، والحارس كرة صعبة من هنا. خلاها المهاجم جوكي تيلار ودخل اللاعب روميلو لوكاكو. كرة في العمق، داني أولمو وصلت من هنا، توريز ضاعت منه، استرجعت من نغوي، لعبت لدوكو، دوكو ودي بروين على الجهة اليسرى، دوكو يهرب، دوكو، دوكو مازال من أمامه بورو، دوكو يلعب في العمق، كرة صعبة وانطلاقة من هنالك من راسكين، راسكين راسكين راسكين، عرضية، أوي أوي أوي. البلجيكيون سيخدعون الإسبان في هذه المباراة، البلجيكيون سيخدعون الإسبان في هذه المباراة. راسكين هرب على الجهة اليسرى، التوزيع استدام بين مدافعين إسبانيين، الكرة وصلت الآن في الوسط لبيدري، بيدري كوكوريا، كوكوريا توريس، توريس بيدري مرة ثانية، بيدري دخل توريس، يد اللعب يلعب لأولمو، أولمو، أولمو مازال، شوف كيف واقفين لاعبين الإسبان، تلعب هنالك على الجهة اليمنى لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لا لا خطيرة، أي أي أي، والحارس، أويارسابال، وتيبو كورتوا.

نقترب من الدقيقة 70 مشاهدي الأفاضل. هدف لهدف بين إسبانيا وبلجيكا، مباراة معقدة وصعبة وقوية بين المنتخبين. المنتخب البلجيكي لم يكتفي بالصمود بل عدل النتيجة وصار أكثر خطورة في التحولات وفي الهجمات المعاكسة. فكرة لوكاكو سجل كبديل في آخر ثلاث مباريات لبلجيكا ضد نيوزيلندا والسنغال والولايات المتحدة، هل يفعلها اليوم؟ طبعا هو اللاعب الوحيد اللي سجل ثلاث أهداف كبديل في ثلاث مباريات. وممكن الوحش يفعلها اليوم ويصبح أول لاعب احتياطي يسجل 4 أهداف في هذا المونديال. كرة القدم فقط هي من تفعل بالناس ما تفعله، ما يحدث فيها المدرجات اليوم والبارحة وغدا. كرة في الخطأ لصالح الدفاع المنتخب الإسباني بعد 70 دقيقة لعب، 1-1 في النتيجة. باوكو بارسي، شوف انه واقفين اللاعبين البلجيكيين، نقولوا راح يفعلها لوكاكو. أمريك لابورت، كوبارسي أمامه دي بروين، لعبها من هنالك لرودري، رودري لكوبارسي، كوبارسي للابورت، هرب من هناك كوريا، لابورت في الوسط، توريس، رودري، بورو، لامين يامال غلق عليه من هنالك جواكيم سيس، كرة بعيدة من هنا على الجهة اليسرى لكوكوريا يلحقها من أمام كاستاين، كوكوريا ينتظر المساندة يجدها عند أويرسابال، أويرسابال كوكوريا، كوكوريا بيدري، بيدري من هنالك رودري، رودري وبورو، هيدا الكرة متسلل متسلل متسلل راسي، وراي تسلل من كوكوريا. طرست تنتظروا يسجل أهداف من مثل هذا أماكن، لا طرست يسجل لما ولا واحد يتوقع أنه يسجل. تغيير اضطراري في التشكيلة البلجيكية، دخول سين ليمانس حارس مرمى مانشستر يونايتد في مكان تيبو كورتوا. متأثر بالإصابة ليمانس في ثالث مباراة له مع المنتخب البلجيكي. تيبو كورتوا يبكي لأنه ترك زملائه. هذه ما كنت متوقعها انه يدخل ليمانس في مكان تيبو كورتوا. لوكاكو بالراس لم يقدر، دي بروين من هنالك استرجع الكرة، ضاعت منه، استرجعت مرة ثانية وضاعت مجددا واسترجعت مرة أخرى، لعبت من أكسل فيتسل، أرجع للخلف لميخيلي، ميخيلي نجوي على الجهة اليمنى، نجوي يبحث عن الكرة البعيدة للأمام بحثا عن دوكي تولاري، بدري في الوسط ضاعت منه مرة ثانية، لامينس ليسراه، كرة بعيدة لروكاكو، كوبارسي، رودري، جهد اللي يبذلو دي بروين واضح

0: جانبنا في اتجاه اولمو. الان خرجوا اولمو ودخلوا ميري. تعب اولمو بذل مجهود كبير. توريس تلعب كرة. توريس يلعب لامين يامال. هاي صعبة. لامين يامال على الجهة اليمنى. لامين في المراوغة. يامال يدخل. لامين عرضية بعيدة. كرة لامين يامال. اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي. كأنه يشعر دي غارسيا بأنه ممكن يخدع إسبانيا اليوم. لوكاكو بالرأس. دوكو من هنالك. بورو في الاسترجاع. كوكوريا في الاستلام. ينطلق كوكوريا على الجهة اليسرى. كوكوريا ما زال. هذا لا يتوقف كوكوريا وكأنه عنده مكينة سيارة من الطراز العالي في قلبه. عينيك لابورت. بيدري قريب منه. رودري لما دخل بيدري غلطة على رودري. استلمها أولمو. أولمو ممتازة. أولمو يرصبال. توريس لم يلحق. استرجعت من كوكوريا.
1: أنيس أف أم.
0: بورو على الجهة اليمنى. لامين يامال من أمام سايس. لامين يامال ما زال يلعب مرة ثانية لبورو. الأرضية عرضية ممتازة ليرصبال. وتوريس والكرة تروح تماس للإسبان. من هنالك على الجهة اليمنى. ستدخل ربع ساعة الأخير بعد دقيقتين من الآن من عمر هذه المباراة. في الخلف الكرة. بورو. بيدري. بيدري رودري. بيدري. بيدري بابا أولمو. أولمو وبيدري. لامين يامال من هنالك. وصلت لامين. لامين يامال. والدفاع يتدخل ويخرجه عن طريق ميخيلي. يتحملوا في عبء المباراة عن عصر منتخب بلجيكا. ولكن لا يغرنكم هذا السيناريو. هربة واحدة. يجري يقودها الغول. يجري بها يسجلها. توريس ضيعها. سايس في الخلف. ميخيلي. يا ميخيلي. أمام لومانس يلعب من هنا لكاستاين. يرسل كرة بعيدة لبحث عن روميلو لوكاكو. تفوق من أمريك لابورت. وصلت لكوبارسي في الخلف. كوبارسي لرودري. ما زلت يقول بأنه اللي سجل يربح. رودري مرة ثانية. من هنالك بورو. وصلت على الجهة اليمنى. بورو قريب منه. لامين يامال تلعب للامين. لامين يبحث عنه. يرصبال ويرصبال ولامين يامال ويرصبال ويرصبال ويرصبال ويرصبال ويرصبال. لامين يامال داخل منطقة عمليات. يخرج منها لامين. لامين يرجع لبورو. بورو لامين يامال. هاي للتوزيعة. أولمو بالرأس. ثم فيتسيل يخرج الكرة هذه مباشرة لروميلو لوكاكو من أمام أمريك لابورت. يتفوق أمريك لابورت. غيبت لكوكوريا. كوكوريا مع بيدري. فتوا الكرة وراحت في التماس لفيتسيل. سبستيتيشن الآن. شوف الغول هنا كيف من أمام أمريك لابورت. 70,000 متفرج حاضرين في لوس أنجلوس ستاديوم. تيموتي كاستاين في التماس لمنتخب البلجيكي. لوكاكو راقبها. لعبها في الخلف. ضاعت من أمام دوكيتيلاري. راحت مباشرة لرودري. رودري مع بيدري. بيدري الحكم اختفر له خطأ بعد التدخل من فيتسيل. عرضية الكرة للامين يامال. هاي صعبة للإسبان. لامين يامال استلم وحده من هنالك. لامين يامال. لامين يامال يدخل. لامين هاي لبورو. والعرضية من بورو. بورو عرضية. وراسكين لدوكو استلم. جيريمي دوكو. دوكو يمر من أمام بيدري. هرب راح دوكو. دوكو يرجع. دوكو يراوغ ويدخل. دوكو مازال يلعب لراسكين. راسكين في التغطية وفي الخطأ لصالحه. عنده قدرة على التوقف والإقلاع جيريمي دوكو بشكل غريب. يعني ممكن أحيانا يفوق طاقة الإنسان أنه تكون تجري بعدين تتوقف فجأة. تتوقف وبعدين تقلع مرة واحدة. كرة من نغوي. نغوي من هنا لكاستاين على الجهة اليمنى. كاستاين قريب منه. دوكو تيلاري رجعت للخلف لفيتسيل. ما حارسو لامانس. يا يلعب الجيريس رانا حياة سيس ديلي ميدوكو استلم ضيحها رودريس ترجحها لعبها لبورو فور وسط الكرة تلعب لبيدري بيدري من هنا موجود توريس بيدري غير لامين يامال لامين يامال قريب منه أولمو لامين يامال ومخيلي لامين يامال سيس فوق رجعت لرودري كأن بالهدف يقترب وكأن بالهدف يقترب الكرة وصلت من هنا لكوكوريا كوكوريا لعبها مع بيدري مرة ثانية هل اقترب الهدف الآن رودري استلم لعبها من هنالك ناحية بورو يبحث عن لامين يامال مازال بورو لامين يامال استلم الهدف يقترب لامين يامال يرجع لبورو بورو من هنا لرودري رودري مع بيدري بيدري استلم بيدري مازال بيدري يبحث عن لامين يامال وصلت لامين لامين يامال وبورو لامين يامال يرجع لبورو الهدف يقترب بورو يلعب لامين يامال لامين يامال حاول يمر لامين يامال من امام سيس لامين يامال ضيعها سيس في الاسترجاع يرسلها بعيده وتروح من هنالك لوكاكو لعبت لرودري رودري مع كوبارسي كوبارسي رودري بورو رودري من هنا أولمو داني أولمو أولمو يلعب لتوريس توريس يلعب لغير صبال غير صبال لامين يامال لامين يامال مع طوب توريس ولامين يامال وتسترجع مرة ثانية من جريمي دوكو من أمام بورو دوكو وبورو تفوق وفي خطأ ضد في خطأ يعلنه الحكم التغيير الآن تعب جريمي دوكو ويليامز يأخذ مكان غير صبال مهاجم أتلتيك بيلباو ليكو ويليامز 24 سنة يأخذ مكانه في التشكيلة الإسبانية في هذه اللحظات توريس يصير قلب هجوم كاستاين الإسبان أفضل في هذه الدقائق كوكوريا في الوسط لرودري وما زال الهدف يقترب رودري ينطلق من هنالك لامين يامال ضاعت الكرة استلمها رجع لبورو في الخلف بورو ولامين يامال ورودري يلحق عليه ما زال بورو لامين يامال لعب كثير مركز على لامين بورو رودري بيدري دخل كوكوريا نيكو ويليامز بعيدة من ويليامز هذه الكرة راحت مباشرة ضربة مرمى للحارس سين لامينز الفنانين والممثلين في المنصات الشرفية لمباريات هذا المونديال موجودين بكثرة كاستاين في الوسط كيفن دي بروين رماها بعيدة انت اللي خرجوا كيفن دي بروين خلاص تعال الشد العضلي يصر على المواصلة كيفن دي بروين دخلنا العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة 1-1 في النتيجة اللي سجل يربح ويتأهل الدور النصف النهائي تلعب الكرة لرودري من هنا إسبانيا أفضل في نهاية هذا الشوط الثاني تلعب لكوكوريا قتلته يا رودري كوكوريا استرجعها لعبها مع بيدري نيكو ويليامز توصلوا نيكو ويليامز يرجع لبيدري ضغط عليه ويليامز مرة ثانية ويليامز يرجع لخلف رودري هي صعبة من هنالك ناحية لامين يامال فيتسل يلعب مع دي بروين مع جيريمي دوكو لا يغرنكم هذا السيناريو بلجيكا ممكن هي تسجل راس كين من هنالك الحكم يصفر ضد خطأ لصالح بيدري بورو رودري من هنا ويليامز يستلمها من أمام كاستان. ويليامز يرجع لبيدري, دخل ويليامز, كوكوريا, ويليامز تغطية دفاعية من هنا لكان غوي خلى الكرة, راح ضربة مرمى للحارس سين لامينس. تغيير آخر في التشكيلة البلجيكية مع دخول أليكسيس ساليما كيرس لاعب نادي الميلان, نخرجوا دي بروين. إسبانيا الكرة في الخلف ناحية رودري, يبحث عن لامين يامال, راقبها لامين كتف, شفتوا كتف العددية عند اللاعبين البلجيكيين لما يضيعوا الكرة. رودري صعب انك تفتح اللعب مع الإسبان. لامين يامال, لامين يامال, لامين يامال, اوي والتغطية رائعة من يواكيم سايس, يتفوق على لامين يامال. ترويض الكرة مهم جدا في اللمسة الأولى في هذا المستوى, لم يكن في رأي التسلل. كرة بعيدة على لوكاكو, خروج سيمان, دي بروين, كاد دي بروين يغالط الحارس سيمان. ميخيلي في الحارة في الخلف, نقول مباراة كبيرة. لامنس, ميخيلي, راسكين, نقوي, لامينز, هرمي عليك, ميخيلي, دي بروين, لامينز مرة ثانية, من هنا الكرة لنقوي في الوسط, فناكن, لا راسكين, كاستاين, راسكين, ضاعت الكرة من فيتسيل, استرجعت إسبانيا, توريس في خطر صالحه, نعم يرتكبه دي بروين ليتلقى البطاقة الصفراء.

كيفن دي بروين يغادر بعد ما نال منه التعب. ما نال أليكس ساليم كيرس ياخذ مكانه. وداني أولمو يخرج في نهاية المطاف بعد ما نال منه التعب ما نال، ويدخل ميكال ميرينو يسجل هدف في هذا المونديال. ميكال ميرينو لاعب أرسنال، هل سيفعلها ميرينو أم يفعلها روميلو لوكاكو في الجهة المقابلة أم نلجأ إلى الوقت الإضافي؟ ثاني وقت إضافي بالنسبة للبلجيكيين. كرة من رودري، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، خطيرة الكرة لطرس، الكرة ما زال ميرينو، خطيرة والدفاع. رجعت لكم كرة مرة ثانية مع ويليامز، ويليامز وميرينو، ويليامز يرجع لكم كرة، كوكوريا بيدري، بيدري من هنالك لرودري، رودري لامين يامال، يبحثون عن لامين يامال، لامين يامال لبورو، بورو لامين يامال، لامين يامال، العودة الموفقة من هنالك من يوكيم سيس يخرجها من أمام لامين يامال. شامل في وجهك أنت بيدري، بيدري، بيدري، كوكوريا موجود، وصلت ويليامز على الجهة اليسرى، ويليامز من أمام كاستاين، ويليامز كاستاين عرضية الكرة والدفاع يتدخل من هنالك عن طريق راسكين. لوكاكو، لوكاكو من أمامه، لوكاكو والتغطية الدفاعية بين الثنائي لابورت و كوبارس. سيمون تاز الكرة من هنا لعيمريك لابورت، لابورت كوكوريا، كوكوريا في الوسط لميرينو، ميرينو من هنا لكي يطلبها بورو. ميرينو ماذا تفعل؟ استرجعت من كوبارسي في الخلف، كوبارسي من هنا ناحية بيدري، بيدري وانطلق كوكوريا، بيدري كوكوريا، بيدري مش متسلل كوكوريا، تعي بيدري مرة ثانية، بيدري كوبارسي، كوبارسي

0: إسبانيا الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة. كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد ألمانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف من ميرينو الذي سجل ثاني هدفه في هذا المونديال. يا له من تغيير لدلافوينتي، يا له من ميرينو جول، هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا أمام بلجيكا. جول للإسبان، جول للإسبان، جول، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. كوبارسي خرج، كوبارسي ضرب، لومن صدى، حطها من أمام أرجل ميرينو وجاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا. يا لامنس، ماذا فعلت؟ ميرينو لا يفوت فرص مثل هذه بيسرى، حطها بالزاوية اليسرى مسجلا هدفا ثانيا بعد هذه التسديدة الساقطة الأرضية الرائعة من كوبارسي. ميرينو جول، خمس دقائق بعد دخول ميرينو يسجل الهدف الثاني لإسبانيا، هدفان مقابل هدف واحد قبل دقيقتين على نهاية المباراة، زائد ستة ولا سبع دقائق من العمر الوقت بدل الضايع. لامانس يتمنى الآن بأنه لم يدخل هذه المباراة في مكان تيبو كورتوا. الكرة تلعب هنا على الجهة اليمنى، البحث عن هنا التدخل كان قوي من قبل اللاعب ويليامز، حكم يحتسب تماس للإسبان. يا لامانس، هنا المخرج حبي يورطك، يزيد يحطك في الصورة المكبرة ويقول للبلجيكيين هاو السبب. كوكوريا في التماس لمنتخب إسبانيا، كوكوريا يبحث عن ميرينو، التغطية دفاعية، راحت الكرة في التماس للبلجيكيين. الإسبان يريدون البقاء هنا حتى لا يتركوا البلجيكيين يخرجون. لوكاكو بالرأس، استرجعت من هنا من كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، وصلت من هنا لويليامز، ويليامز مع كوكوريا، الكرة لم تخرج بعيدة على لوكاكو. إيميريك لابورت، رودري في الوسط، كوكوريا في الجهة اليسرى، كوكوريا يلعب مع لامين يامال، كوكوريا، رودري، لامين يامال، من هنا توصل الكرة لامين، راحت الكرة وخرج التماس للمنتخب البلجيكي. سبع دقائق من عمر الوقت بدل الضايع، المباراة لم تنتهي وفرنسا لم تتعرف بعد على منافسها في المباراة النصف النهائية. الآن إسبانيا هي اللي رأي في الصورة. كرة في الخلف لكوبارسي، غدا كورتو لعبها مع حارسو سيمون، سيمون يرسل كرة بعيدة للأمام، ميرينو سجل أمام البرتغال في الثواني الأخيرة وسجل اليوم كذلك في الثواني الأخيرة. إسبانيا مشهورة بأهدافها المتأخرة، تذكروا أمام هولندا في النهائي في الدقيقة 116، أمام ألمانيا في الدقيقة 119، ويارسابال أمام إنجلترا في الدقيقة 86، وميرينو اليوم أمام البرتغال وأمام بلجيكا. اليوم سجل هدفه الثاني عشر ميرينو مع منتخب إسبانيا. خطر صالح المنتخب الإسباني في الخلف. لازم نكبر ميل ما ويا رب. رودي غارسيا، هنا نعرف قيمة حارس مرمى من حجم تيبو كورتوا لما يكون حاضر في المباراة. كرة بعيدة الأمام، بلجيكا لم تكن خطيرة على إسبانيا في هذا الشوط الثاني. فيتسيل، رودري، من هنالك الكرة، راسكين لتوكو، لعبة خطيرة، خطيرة، سليما كيرس، سليما كيرس الأرضية، بابا بابا بابا، ماذا فعلت يا سيمون؟ خطأ فادح من سيمون، لولا وجود إيميريك لابورت الذي صد هذه الكرة وإلا كانت هدف التعديل لصالح المنتخب البلجيكي. بيدري من هنا، بيدري من هنالك، بيدري يدخل في الوسط، بيدري وصل يحتفظ بالكرة، بيدري يبحث عن لامين يامال، بيدري كثرت، بيدري كثرت وكبيدري ضيعت، استرجعت في الوسط الكرة هذه لصالح المنتخب البلجيكي، البحث عن تيكو تيلاري، وصلت لدوكو، دوكو يبحث عن روكاكو، دوكاكو، دوكو، وخطأ لصالحه، دوكو وخطأ لصالحه، يصفر الحكم كان قريب من اللقطة ويخرج البطاقة الصفراء في وجه إيميريك لابورت. قوي جدا إيميريك لابورت في دفاع منتخب إسبانيا، شوف شوف إذا مرت الكرة أنت لا تمر، وإذا مررت الكرة لا تمر. ثلاث دقائق مرت من عمر السبعة التي قرر حكم المباراة. على فكرة إذا تأهلت إسبانيا ستكون أول مرة تواجه فيها إسبانيا فرنسا في الدور النصف النهائي. لوكاكو بالرأس، ضاعت الكرة، استرجعت من هنا وانطلق من بيدري اللي بات أنا الثالث أربعة انطلقوا وراح من هنالك لامين يامال، تغطية دفاعية والكرة تروح تماس. قلت لم يسبق لفرنسا وأن التقت إسبانيا في نصف نهائي المونديال. المواجهة الوحيدة كانت في خروج المغلوب في 2006، أنا ذاك أقراها أقصاهم زيدان بثلاثية. حيرة عن جماهير المنتخب البلجيكي، طمعوا اليوم تأكدنا قيمة حراس المرمى، تأكدنا مرة أخرى وقيمة التغييرات التي يحدثها المدرب واللاعبين الاحتياطيين الذين يضيفون ما ينقص الفريق أو المنتخب في مباريات الكرة. كرسي الاحتياط مهم جدا خاصة في البطولات المجمعة الطويلة، تقتضي أن يكون عند المدرب كرسي احتياط قوي. كرة في الخلف، سيني رامينز يرسل كرة بعيدة الأمام، البحث عن لوكاكو وفيتسيل بالرأس، فيتسيل لم يقدر، استرجعت من ويليامز، ويليامز لتوريس، توريس لويليامز، ويليامز لبيدري، بيدري ضيع الكرة، أكسل فيتسيل، رودري وخطأ لصالحه، الحكم صفره وبطاقة صفراء لأكسل فيتسيل. 37 سنة اليوم راه من دون فريق أكسل فيتسيل. بعدين اصلا اسبانيا خاضت نصف نهائي واحد في في في مشوارها كان في 2010 لما فازت بكاس العالم. تدخل هنا من اكسل فيتسيل. لذلك قلنا بانه اول مره اسبانيا وفرنسا تلتقيان في الدور نصف النهائي لكاس العالم. كره من رودري، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا سيمون؟ ماذا تفعل يا سيمون؟ خطأ الثاني لحد الآن وكأنه يريد أن يسمح لبلجيكا بالتعديل. الكرة بلجيكية هنا على الجهة اليمنى، صالي مايكيرس يرجع لكاستاين، كاستاين وصل على أنا كاستاين لراسكين راسي لوكاكو، ثم تخرج الكرة هذه من رودري بعيد الأمام قد دقيقتين، استرجعت من غوي، لعبت لامين يامال، لامين يامال يبحث عن المراوغة، تدخلت قوية، استرجعت من دوكو، لعبة من هنالك على الجهة اليمنى توصل مباشرة لراسكين، راسكين وتوزيع وسيمون، حكم يقول في خطأ لصالح الحارس هوناي سيمون أمام هذا الغول روميرو لوكاكو الذي سيكون آخر مونديال بالنسبة إليه مع منتخب بلجيكا، أكيد مثل ما سيكون آخر مونديال بالنسبة لكيفن دي بروين، آخر مونديال لأكسل فيتسيل لأنه عمره 37 سنة. اختار اللاعبين الذين يشاركون في آخر مونديال بالنسبة إليهم على غرار فان دايك ومودريتش ورونالدو مانويل نوير ونيمار رياض محرز محمد صلاح، وتخرج بلجيكا التي تلتحق بألمانيا وكرواتيا والبرتغال والبرازيل. كرة بالرأس، ثواني الأخيرة من عمل المباراة، ميرينو يرجع في الوسط لرودري، رودري ميرينو من هنا ناحية كوكوريا، كوكوريا قريب منه ويليامز، كوكوريا لامينز يستلم هذه الكرة بعد التسديدة من كوكوريا، آخر كرة يا لامينز، كرة بعيدة لصالح مايكير، التغطية من أيمريك لابورت، لعب مباراة كبيرة اليوم، لابورت يوصلها من هنا لكوكوريا، كوكوريا مع ويليامز، يستلمها ويليامز، ويليامز لرودري، رودري قريب منه بيدري، يلعب من هنالك مع ميرينو على الجهة اليمنى لبورو، بورو يربح الثواني قط 10 فقط من هنالك لامين يامال، بورو يواصل، بورو يدخل، بورو مازال، بورو يمر، بورو راح، بورو مازال، بورو العرضية، التغطية من نغوي خرج الكرة هذه. الحكم يصفر نهاية هذه المباراة وإسبانيا تتأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي. إسبانيا لم تخسر أي مباراة في البطولة الرسمية تحت قيادة لويس دي لا فوينتي عندما سجلت الهدف الأول. شكرا لكم، ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميلين حبيب دراجي وخليل البلوشي. إذا إسبانيا تبلغ نصف النهائي بعد انتصارها أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ميرينو البديل سجل والذي كان حاضرا في معظم الأهداف المفصلية في تاريخ إسبانيا الحديث وفي لقاءاتها الماضية على مستوى البطولات التي شاركت بها إسبانيا في اليورو وأيضا الآن في كأس العالم، وانتصرت على بلجيكا في النسخة الأخيرة لأبرز لاعبي منتخب بلجيكا مثل دي بروينه، لوكاكو والعديد من الأسماء المهمة المؤثرة في تاريخ بلجيكا أيضا الحديث على مستوى كرة القدم. وبلغت إسبانيا لمواجهة فرنسا مرة أخرى، مواجهة فرنسية إسبانية بعد نهائي اليورو والذي أيضا التقيا فيه وكان الانتصار من نصيب منتخب إسبانيا. دعونا نعيش هذه الأجواء في ملعب لوس أنجلوس بعد انتصار منتخب إسبانيا بلوغها لدور نصف النهائي لمواجهة فرنسا في ملعب دالاس.

0: اللقاء المهم التأهل لدور نصف النهائي. كما نشاهد الفرحة في مدريد كبيرة بسبب الانتصار والتأهل لدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 لمنتخب إسبانيا بقيادة دي لافوينتي الذي حقق نتائجا إيجابية مهمة على مستوى كأس العالم. خيبة أمل كبيرة وحزن في بروكسل في بلجيكا بعد خروج منتخب بلجيكا بقيادة رودي غارسيا لهذه البطولة. المنتخب البلجيكي منتخب بلجيكا قدم بطولة مميزة، استطاع الانتصار في آخر لقاء له قبل لقاء إسبانيا على المنتخب الأمريكي، وتعادل حتى اللحظات الأخيرة أمام منتخب إسبانيا وتأهل في مجموعة كانت يبدو بأنها في المتناول كقراءة، لكنها كانت صعبة بعد مردود المنتخب المصري في مجموعته بعد تقديمه لمستوى مميز واستثنائي. أيضا من جهة أخرى المنتخب الإسباني وصل بقيادة دي لافوينتي لمواجهة فرنسا مرة أخرى بعد نهائي اليورو. رودي غارسيا بعقليته وبذكائه لا زال يحفز لاعبي منتخب بلجيكا بالرغم من الخروج. صور معبرة ونشاهد دي برويني، لربما تكون هذه هي اللحظات الأخيرة، لربما أيضا لكورتوا، لوكاكو، العديد من الأسماء التي ستبقى عالقة في ذاكرة الجميع وخصوصا لعشاق كرة القدم، لكنها سترحل مع مسيرة ذهبية سطرها لاعبي منتخب بلجيكا في الملاعب الأوروبية. دي لافوينتي نتيجة إيجابية، نتيجة مهمة، صعود لدور نصف النهائي، أصبح في المربع الذهبي. نبارك للويس غارسيا نجم الكرة الإسبانية سابقا هذا الانتصار، مبروك وانتصار مستحق، والحسم كان في اللحظات الأخيرة.
1: شكرا،
2: شكرا جزيلا. انتصار صعب جدا مرة أخرى، مباراة معقدة، إسبانيا حظيت بدقائق جيدة جدا في البداية وكذلك نفس الأمر في الشوط الثاني، ولكن في النهاية لم يقدموا كرة القدم التي كنا ننتظرها في هذه البطولة. في بعض الأحيان يخسروا ويفقدوا الهيمنة على المباراة، وفي لحظات يعانوا بدون حاجة ببعض الأخطاء. ربما كنا نحتاج إلى إبداع أكثر في الهجوم، لم نصنع الكثير من الفرص، كنا نحتاج إلى أن ننهي الهجمات على شكل أفضل. واللمسة الأخيرة كذلك الشوط الثاني عانينا كثيرا، كان من الممكن أن نسجل هدفا سريعا قبل هذا الهدف، ولكن في نهاية المطاف هذا هو ربع نهائي كأس العالم، لا يمكن أن تنتظر مباراة تنتهي بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مثلا. الفريق أظهر نضجا مرة أخرى، الدفاع كان جيد جدا خاصة في اللحظات المعقدة في الشوط الثاني عندما حاول المنتخب البلجيكي أن يبحث عن الهدف الثاني. وبالنسبة لهدفنا جاء من الإصرار وكذلك تغييرات دي لافوينتي والتي أتت بثمارها، وأعتقد أن التغيير نياكو ويليامز على اليسار غير أيضا وصنع الفارق وخطورة، ودخول ميرينو كان جوهريا من أجل تسجيل الهدف. أعتقد إسبانيا استحقت أن تتأهل إلى نصف النهائي أمام فرنسا.
0: في انتظار لقاء النرويج مع إنجلترا والأرجنتين أمام سويسرا لمشاهدة الأطراف الأخرى أو طرفي النصف النهائي الذي سيكون الآخر من جانب الآخر، لأن فرنسا ستواجه إسبانيا. في انتظار البقية أربعة منتخبات تتنافس على بطاقتي عبور لدور النصف النهائي، وبطاقة واحدة ستكون حاضرة من كل طرف للنهائي الحلم لكأس العالم 2026. المزيد بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه أعلى زحمة.
2: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
3: الإجازة طويلة شباب، إذا كيف تيجون؟

0: ريز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
1: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
2: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عاد.
3: ها مرات
2: مرات
4: الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
5: صيفنا على كيفنا،
6: احجز عروض
7: على كيفك،
8: شجع وخلي التوصيل عليه، اطلب الحين.
9: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى. ميرينو لاعب منتخب اسبانيا البديل حسم هذا اللقاء وسجل هدف الافضليه في منتخب بلجيكا، وحارس المرمى لامين الذي استبدل ايضا مع كورتوا للاستمرار على مستوى العطاء داخل هذا اللقاء الذي كان صعبا على منتخب بلجيكا. اللقاء صمد بالتعادل لمده طويله كابتن حاتم، ميرينو هو ما شكل الفارق بالرغم من أن التغييرات لربما قد تكون غريبة بالنسبة لديلافوينتي، إخراج فابيان رويس، دخول بيدري، يعني لربما قد يكون لك تعليق بما يخص تغيير خط الوسط بهذه الطريقة، لكن ميرينو دائما يثبت بأنه لاعب حاسم في كل لقاء.
1: هو لو كان جاهز بدنيا لكان أساسي أعتقد، لأنه لا يوجد خصائص هذه في المنتخب الإسباني باستثناءه. هو الغريب حقيقة من ديلافوينتي هو تغيير فابيان رويس دقيقة 55، أولا أنه مبكر جدا واللاعب كان متميز ممتاز ويطلب الكرة في المساحات بشكل أكثر من ممتاز، وكان خطر لأنه يعني داني لما كان يطلب الكرة يا أما يحرر أولمو يا أما يكون في المساحة اللي يكون فيها شاغرة، فتغييره دخول بيدري أراح المنتخب البلجيكي. بيدري لأنه لا يتحرك، بيدري إحنا ليس تقليلا في إمكانياته، أنا أتكلم على الخصائص اللاعب الوسط ميدان الذي يتحرك دائما في البوكس. بيدري ليس من خصائصه يتحرك في البوكس، هو دائما يريد الكرة كما رودري دائما يحل الكرة في وسط الميدان، ومع هذا هو ليس في أحسن حالاته. هذا من جانب. عدل الأوتار لما قام بدخول مارينو دقيقة 86 دقيقتين سجل هدف خلاص انتهت المباراة. هذه خصائص، هذه لا تستطيع أنت تأتي اللاعب مهما كنت أنت لاعب تقول له تحرك في هذه المساحة، هذه خصائص معناها نابعة من إمكانيات لدى اللاعب. فمارينو من خصائصه أنه لاعب ذكي يعرف معناها مع التسديد انطلق، يعني عنده حاسة شم عالية جدا للأهداف.
0: صحيح.
1: ولذلك هو كان متميز في اليورو ومتميز في أرسنال ومتميز في هذه البطولة وإن كان يدخل من دكة الاحتياط. فأعتقد إذا سيكون جاهز معناها على المستوى البدني سيكون في المباريات القادمة، وإلا سيكون سلاح فتاك على دكة الاحتياط قادر أن يكون، خاصة أنه بدنيا تعرف أنه لم يلعب كثيرا وكان مصاب على تلك موسم كامل، لكن فقط هذا الغرابة في التغيير الأول، ثم الفريق عدل بعض الأمور وانتصار مستحق في كل الأحوال.
0: هذا الانتصار أيضا يونس يعكس مدى قدرة ديلافوينتي على إدارة اللقاءات، حتى لو كان الوقت صعب شكل الخصم أي صعوبة على المنتخب قادر على تغييرات تحدث الفارق دائما. هو غير أبرز التغييرات في وقت مبكر جدا من الشوط الأول في الدقيقة 55.
2: أعتقد دكة البدلاء هي السر الفارق في الإمكانيات اللي موجودة في دكة بدلاء إسبانيا، تتفوق بشكل كبير وواضح على دكة بدلاء بلجيكا. أعتقد أتفق مع الكابتن حاتم، في تغييرات كانت منطقية ومطلوبة بالنسبة للمنتخب الإسباني، وخاصة في دخول فران توريس، في وجود أريل زبال اللاعب المهاجم اللي يفضل التراجع بشكل كبير في وسط الملعب، محتاج اللاعب اللي يهاجم المساحة. فأعتقد إذا كان متواجد مهاجم صريح كلاسيكي في المنتخب الإسباني كان ممكن يختلف نوعا ما أسلوبك، لكن أنت لما تكون مستحوذ وقادر على على على على الاستحواذ، قادر على التدرج من من من من من مناطقك الخلفية إلى وسط الملعب، فتحتاج اللاعب الأكتف اللي يطلب الكرة دائما في المساحة. بعد دخول توريس أعتقد شاهدنا اللاعبين بأعداد كافية في منطقة جزاء بلجيكا، اللاعبين بمسافات قريبة، كان المنتخب هجوميا أفضل. لكن دخول بيدري في مكان فابيان أعتقد كان دخول فقط للاستحواذ بشكل أكبر، لكن دخول مورينيو أعطى الإضافة بشكل كبير. دكة البدلاء أعتقد بعد موسم طويل وشاق بالنسبة للاعبين، بعد مباريات على مستوى عالي جدا في كأس العالم، دكة البدلاء دائما ما هي تكون كلمة السر. أيضا في المنتخب البلجيكي أعتقد خروج كورتوا كان له تأثير كبير نفسي على اللاعبين، وأيضا اللعب بلوكاكو ديكتلير كمهاجمين موجودين في دكة في في في في أرضية الملعب أعطى إسبانيا حرية أكثر في وسط الملعب. اللعب مهاجمين أعتقد إسبانيا كانت عندها أفضلية بثلاث لاعبين مقابل لاعبين في وسط الملعب، قدر المنتخب الإسباني يترجم أفضليته في الشوط الثاني. لكن إسبانيا تكلمنا قبل المباراة متى ما كانت فعالية وسط الملعب موجودة في المساهمة في المساندة الهجومية المنتخب قادر يشكل خطورة على أي منافس، لكن حتى منتخب إسبانيا في الشوط الثاني دفاعيا كانت هناك مساحات كبيرة، الإمكانيات اللي كانت موجودة أعتقد في المنتخب البلجيكي ما تعاملت مع المساحات اللي موجودة بشكل جيد. على إسبانيا تتطور بشكل أكبر في وسط الملعب في التعامل مع المساحات اللي شفناها في الشوط الثاني أمام فرنسا، أعتقد المساحات هذه راح تكون مكلفة وصعبة.
0: شهد بكاء كورتوا لحظة مؤثرة لويس، تاريخ كبير لهذا الحارس، يخرج من اللقاء لازال متعادلا ثم يخسر المنتخب البلجيكي.
3: نعم هذا صحيح، هو لاعب مهم جدا وكان كذلك في ريال مدريد، هو حارس تاريخي من أفضل الحراس في التاريخ، وأتفق تماما. أعتقد أن إصابة كورتوا أثرت كثيرا على المنتخب البلجيكي وكانت سببا من أسباب الإقصاء وتسديدة كوبارسي. إذا كانت في مرمى كورتوا لما كانت انتهت هكذا، إسبانيا كذلك كان لها بعض الفرص للتسجيل، ولكن كانت ضربة قاسمة جدا هذه الإقصاء أو خروج كورتوا ودي بروني. نتحدث عن لاعبين من عيار ثقيل، هم قادة يصنعون الفارق داخل الفريق، واحد في وسط الميدان والآخر في الدفاع. دي بروني كان هو اللاعب الذي عندما يتواجد في الثلث الأخير يقدم أفضل تمريرة وأفضل لمسة وأنهى اللقاء وهو متعب كذلك، وهذا تأثر بها المنتخب البلجيكي. حسرة كبيرة وحزن على الحارس بالتأكيد، لأنه كان من الممكن أن يقدم أفضل من ذلك، ولكن يجب أن نهنئ المنتخب الإسباني. عندما تحدثنا سلفا هو اللاعبون يتنافسون في نهاية المطاف،
1: ولاعب تغيير يعني كلف المنتخب المباراة. خل بجيك
0: تغيير حارس،
1: تغيير حارس يعني صار حارس كلفت المباراة، لأنه يعني اليوم أكيد أنه بعض الأحيان أن التركيز له دور كبير، وأن تكون جاهز على دكة الاحتياط على المستوى الذهني مهم جدا، لأنه ما الخطأ الذي شاهدناه أكيد خلط تركيز، لأنه ليمانس حارس جيد، يعني من الصعب أن نتكلم عليه أنه حارس ليس بإمكانية ضعيف، يعني تسديدة أكيد فيها نوعا ما من الدقة القوية، لكن في هذا المستوى من المفروض أن لا تكون بذات الصعوبة الكبيرة التي شاهدناها، بمعنى يتعامل معها بهذا الشكل. يعني بعض الأحيان حتى تتساءل الجماهير لماذا الحارس هذا دائما أساسي وليس الحارس في جزئيات مثل هذه. يعني كورتوا دائما مع مدريد ومع بلجيكا،
0: لكن لم يلعب رودي غارسيا بلامين في أي لقاء، يعني كان يلعب مع كورتوا، وبالتالي لامين أيضا لم يشارك مع المنتخب البلجيكي كاسم أساسي، لم يعطى الفرصة.
1: أكيد، لكن لما تمنح أنت هذه فرصة ولا تتعرض حارس الإصابة تمنح.
0: صحيح، لكن في دور في مباراة حساسة.
1: يعني ما الإشكال في
0: أمام منتخب إسبانيا؟
1: أي أكيد، يعني أنت في بعض الأحيان في لاعبين، إحنا معنا مدرب معنا لاعب كبير، لأنه اللاعب لما يكون عندك تحيات يتذمر، لماذا لا ألعب؟ لماذا لا ألعب؟ وهذا الحارس إيه، ما أنت لا تختار مبارياتك، تأتيك فرصتك في مباريات كبيرة في وقت حساس، تفضل أعطينا ما قادر أن تقدمها للمنتخب أو للفريق.
0: صحيح،
1: فأنت من فرصة أن تقوم بخطأ جهد مجموعة كاملة، يعني في الأخير أنت قمت بخطأ كبير. ولاحظ الحراس المنتخبات الكبيرة التي وصلت الآن كلها تتميز ولديها حراس كبار قادرين على صناعة الفارق، يعني أنصاف الأخطاء أو أجزاء الأخطاء تكلف منتخب أو فريق أو مغادرة لا يوجد، لأن المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم لا يكفي أن يكون لديك مهاجم جيد أو لاعب جيد، لازم كل الفريق ودكة احتياط يكون تركيزه عالي لتكون قادر على صناعة الفارق وقادر على الفوز بكأس العالم.
0: هنا نستمع للغائب الحاضر تيليمانس قائد منتخب بلجيكا ماذا قال بعد هذا الإقصاء من بطولة كأس العالم.
4: يوري vous symbolisez la poisse qui nous a collé au basque.
5: هذا رمز سوء الحظ بالنسبه لفريق بلجيكا، غيابك كان بغياب الفريق. في الحقيقه عندما يقول الجسد كفى لا يمكن ان تفعل اي شيء، نحن محترفون نحاول ان نقدم كل ما لدينا، لكن اليوم راينا بان هناك العديد من اللاعبين كانوا مرهقين تماما ولم ننجح اليوم بسوء الحظ. رغم كل هذا قدمنا ما لدينا، كل اللاعبين على ارضيه الميدان قدموا كل شيء، تحيه لكل اللاعبين. تنتهي المغامره هنا لسوء الحظ. كذلك تيبو وكيفين دي بروين أيضا في وسط المباراة أصيبوا، الظروف لم تكن مناسبة رغم أنكم صمتتم أمام إسبانيا. صمتنا نعم بالأسلحة المتوفرة، لكن اليوم كان نحتاج إلى أكثر من الصمود، هم حصلوا على فرص التسجيل وكان واقعيين. بسوء الحظ نحن لم نكن في المستوى في الكرة الثانية تحديدا، وهذه قلة جاهزية جسدية أحسسنا فعلا بالإرهاق. لسوء الحظ هذا كلفنا غاليا. الإحساس بصفة عامة فخر، أنا فخور جدا بالفريق بالجميع، الكل قدم ما لديه بنسبة 100%. أتمنى أن يكون جمهورنا فخورا بنا كذلك، أنا متأكد من هذا، ولكن نرى على أرضية الميدان بأننا قدمنا كل شيء حتى نهاية الأمر لم يكن كافيا فقط.
0: استمعنا لتيليمانس يشعر بالفخر بسبب ما قدمه المنتخب البلجيكي كابتن يونس، وأيضا يشعر بأن لربما الحالة البدنية أيضا لمنتخب بلجيكا لم تسعف المنتخب البلجيكي في عملية الاستمرار. أصيب كورتوا، دي بروين، العديد من الأسماء التي دائما ما تشكل فارق مع الفريق.
6: أعتقد المنتخب البلجيكي قدم بطولة جيدة عطفا على المستوى اللي قدمه في بداية البطولة أمام منتخب مصر، أمام منتخب إيران، لكن كان في صعود تدريجي في المستوى. أعتقد تسجيل أهداف في كل المباريات اللي كانت موجودة، 12 هدف في 3 مباريات في مرحلة خروج المغلوب، أعتقد أمر جيد بالنسبة للمنتخب البلجيكي. حتى في مباراة اليوم كان منافس ونت قوي للمنتخب الإسباني، في كثير من الأوقات كان الواحد يشعر بأن المنتخب البلجيكي قادر على خطف المباراة، قادر على استغلال المساحات، لكن أيضا المنتخب البلجيكي أعتقد مع وجود رودي غارسيا أصبح لديه شكل واضح ومنظومة عمل واضحة لا تتأثر بغياب لاعب وفقدان لاعب، الجميع يقدم مستويات جيدة، إدارة المباريات كانت أكثر من ممتازة، لكن المنافس اليوم لو تحدثنا قبل المباراة عن الإمكانيات الفردية الموجودة بالنسبة لمنتخب إسبانيا ومنتخب بلجيكا، هناك تفوق واضح للمنتخب الإسباني على سواء في اللاعبين الأساسيين أو حتى على دكة البدلاء. ما قبل المباراة ممكن تكون المباراة أسهل، لكن ما شاهدنا في أرضية الملعب منتخب البلجيكي قدم مباراة جيدة كانت قوي ويستحق الإشادة.
0: شاهد هذا الخروج الكبير أو الكمية الكبيرة من اللاعبين المؤثرين ودخول اللاعبين من المفترض أن يكون أيضا المؤثرين بشكل كبير منهم سالي ميكرز منتخب بلجيكا. دعونا نلتقي بالزميل صفوان أبو شنب من خارج ملعب لوس أنجلوس للحديث أكثر حول هذا اللقاء وخروج منتخب بلجيكا وانتصار منتخب إسبانيا لملاقاة فرنسا.
7: فريق لعب على نحو جيد للغاية، وبالتالي نتوقع بأن مباراة إسبانيا وفرنسا ستكون صعبة، ولكن إسبانيا
5: كانت تجربة رائعة وسوف أكون سعيدة بالعودة.
7: صعبة ولكن إسبانيا ستسجل هدفين.
5: الأجواء والكل يبدو متحمسا جدا، مباراة جميلة.
8: تطلع آراء بعض الجماهير الأخرى التي خرجت للتو من المباراة، هناك الكثير من الجماهير، طبعا أيضا الجماهير البلجيكية سنحاول الاقتراب منهم. How proud you are about
5: ما مدى فخركم بمنتخبكم؟ كانت مباراة جيدة، نتيجة متقاربة جدا، نحن سعيدون وفخورون جدا بمنتخبنا. هل توقعت هذا المستوى من قبل بلجيكا التي كانت جيدة؟ نعم كانت جيدة ومباراة صعبة، تعادل عند نهاية الشوط الأول، آمنا فعلا بحظوظنا، كنا قريبين جدا. حظا سعيدا وأوفر في المستقبل.
8: جماهير هذا المشجع المنتخب بلجيكا سعيد بأداء منتخب بلاده في هذه المباراة، لكن بالتأكيد المشجعين الإسبان أكثر سعادة. How happy you are today after
5: مدى سعادتكم اليوم؟ سعيدون جدا، مباراة رائعة، فوز هدفين لهدف لإسبانيا، هيا إسبانيا. سعيدون جدا، مباراة
8: سعادة كبيرة. Yeah, tell me how proud you are.
5: أخبرني مدى فخرك بإسبانيا. فخورة جدا بإسبانيا، قامت بعمل رائع وسنفوز بكأس العالم بنسبة 100%.
8: What's your expectation for the next one?
5: انتظاراتكم للمباراة القادمة، ستكون أمام فرنسا. أظن بأن فرنسا قد تأخذ البطولة، ولكن لا يهم، الأرجنتين هي التي ستبلغ للنهائي. ميسي والأرجنتين،
0: شاهدنا ردود أفعال الجماهير بعد هذا اللقاء. هل خروج أسماء مؤثرة ودخول لوكاكو وبعض اللاعبين المؤثرين خروج دي بروين على سبيل المثال لويس أثر أيضا مع خروج كورتوا على أداء المنتخب البلجيكي في هذا اللقاء في الشوط الثاني خصوصا.
7: نعم هذا صحيح. المباراة عندما شهدنا التغيير في وسط الميدان دي تيليمنز ومع إصابته في البداية ربما هذا منحك تخيل وفهم بأن الفريق يصل إلى المباراة في حالة من الانهاك البدني، وشهدنا بأن المدرب ربما كان يحتفظ واحتفظ بدي بروين ودوكو في المباراة الماضية ودخلوا من مقاعد البدلاء، وهذا يدل بأن الفريق كان يعاني بدنيا. واليوم بدأ المباراة دوكو ودي بروين، ولكن شهدنا بأن الشوط الثاني وجدوا صعوبات من أجل أن يجاروا النسق. هم يتمتعون بجودة بالتأكيد، نتحدث عن دوكو والذي دائما ما يصنع الفرص، وأعتقد أن كذلك كان هناك فرصة أيضا وتفاهم مع لوكاكو، وكان من الممكن أن يسجلوا هدف الثاني للمنتخب البلجيكي. هو لاعب مهم جدا دوكو أو دي بروين، وكورتوا كان مؤثرا جدا، ربما تصدى لأربع أو خمس كرات، والتصدي في الهدف الأول ربما ابتعدت الكرة عنه ومن ثم استغلها فابيان، ولكن مرة أخرى هو أظهر بأنه حارس من طراز رفيع، وإصابته وخروجه مع كذلك تيليمانز ودي بروين في الشوط الثاني كانت إصابات مؤثرة جدا. وكذلك في الدقيقة 70 شهدنا بأن المنتخب البلجيكي يعاني كثيرا من الحالة البدنية والنسق هدأ كثيرا، وإسبانيا تحكمت في وسط الميدان بسهولة إلى أن جاءت اللحظة وخطأ من الحارس واستغله المنتخب الإسباني من أجل أن يسجل هدف الفوز، ولم يكن هنالك وقت لردة الفعل من المنتخب البلجيكي لتحقيق التعادل. أعتقد أن المنتخب البلجيكي شهدنا أو فاجأنا في كأس العالم، انتظرنا منهم الكثير خلال سنوات طويلة، جيل ذهبي عام 2010-2014، وكنا ننتظر الكثير منهم هذا صحيح، ولكن كذلك مع هازارد وكورتوا كان جيلا براقا ذهبيا، كنا ننتظر منهم الكثير ولكن لم يحدث هذا. وفي هذا الجيل المنتخب البلجيكي وصل بدون أسماء كبيرة وبدون أن يكون المرشح، وصل إلى ربع النهائي وأظهر قوة وصلابة وكان منافسا قويا وشرسا، ولكن لم يكن هذا كافيا للفوز على المنتخب الإسباني الذي لا يزال يتطور ويتحسن في البطولة. ولكن أشدد مرة أخرى، نحتاج إلى أن نتحسن، نحتاج إلى أن نتطور ونطور الكثير من النواحي، خاصة في الدفاع عندما يكون هنالك مساحات، لأن أمام المنتخب الفرنسي لا أريد أن أفكر بأن دي لافونتي درس المنتخب الفرنسي جيدا، لا يمكن أن ترتكب أخطاء، لا يمكن أن تترك مساحات أو حتى واحد أمام واحد بالقرب من مرماك، لأن مبابي أو ديمبلي أو باركولا أو دوي أو أوليزي العديد من المواهب في الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي، وفي أي لحظة عندما ترتكب خطأ أو خطأين وتترك المساحات يمكن أن يستغلوا ذلك على أفضل صورة، وإسبانيا ستعاني كثيرا وسيدفعون الثمن غاليا.
0: شاهد الجماهير الإسبانية أيضا سعيدة في بروكسل بالرغم من الخسارة، الجماهير البلجيكية أيضا سعيدة، لربما كانت مؤمنة كثيرا بأن منتخب بلجيكا يذهب بعيدا، لكن انصدم واصطدم بالمنتخب الإسباني والذي كان حاضر وفي الموعد وفي الوقت الأصلي من هذا اللقاء في دور ربع النهائي. تفاصيل أخرى كثيرة كانت حاضرة، إسبانيا المميز فيها كابتن حاتم بأنها لم تستقبل هدف، واستقبلت هدف وحيد فقط من بلجيكا في هذا اللقاء من خلال البطولة كاملة، مما يعطي ويوحي بأن المنتخب الإسباني قادر على مواجهة المنتخبات الكبيرة. لربما لقاء فرنسا قد يكون مختلف، لكن أيضا بلجيكا تمتلك خط هجوم على مستوى عالي قادر على صناعة الفارق، استطاعت الصمود أمام بلجيكا.
6: يعني كلنا على قوة دوكو وتميزوا على الطرف الأيسر الذي كان فيه، مع هذا استطاع إيقافه أكيدا متحرك وراوغ في بعض الكرات، لكن فين في المساحة وفي المنطقة الذي لابد أن يكون فيها خطير استطاعت إسبانيا أن توقف. وهنا نتكلم على كور، نتكلم على الدفاع بشكل عام، لأنه نتكلم على قوة في السرعة الموجودة لدى بورو لدى كوكيريا على مستوى بين تروسار وبين كذلك ندوكو، التعامل مع
1: المراوغات ودخول العمق، كان دائما في لاعب وسط ميدان يقوم بالتغطية أو محاصرته، فكان مع قرب كوبارسي بعض الأحيان أو لابورتي بعد الآخر بالطرف الآخر، فهنالك عمل جماعي، وما نستطاع أن يوقف دوكو يستطيع أن يوقف دوية وباركولا، يعني نحن نتكلموا على لاعبين بخصائص مختلفة، لكن نتكلموا على توب معناها المستوى العالي من اللاعبين، دوكو أو أكيد مبابي مهاجم ده مستوى ثاني، لكن نتكلموا على الأروقة الموجودة أكيد ديمبيلي، ونتكلموا على دوي أو باركولا، نتكلموا على السرعة ولما يغير دائما موجودة السرعة، لكن نتكلموا كذلك على أظهرة تتميز بالسرعة ولديهم كذلك الخبرة للتعامل، نتكلم على بورف دور الإنجليزي يعني متعود أن يواجه في كل أسبوع لاعبين على مستوى السرعة، لا نتكلم فنوعا ما إسبانيا، إضافة أن إسبانيا قادرة أن تخرج من تحت الضغط بشكل جيد، من تحت الضغط إذا فرنسا ضغطت، ولا أرى أن فرنسا ستقوم بضغط عالي كما لعبت مباراة المغرب، لا أرى ذلك، يعني ديشان دائما يلعب متحفظ في المباراة الكبيرة ويلعب هو الكونتر أتاك، هذا المعروف على ديشان، هل سيغير أمام الفرق الكبرى وسيضغط بالمعنى ويكون بلوك متقدم كما شاهدناها في مباراة سيمفا مباراة الربع النهائي أمام المغرب؟ لا أظن ذلك، لأن المغرب سمحت له بالقيام بذلك، وعلى كل حال مباراة لم تكن في المستوى الذي انتظرناه من المنتخب المغربي، ولا أظن أن فرنسا ستلعب نصف نهائي لأنها أمام خطوة من النهائي، ولا إسبانيا ستكون كما شاهدنا في مباراة اليوم، ستكون مباراة مغايرة على ما شاهدنا، والإمكانيات موجودة لدى إسبانيا كبيرة كما موجودة لدى
9: فرنسا،
1: كما موجودة لدى
9: يعني تترشح فرنسا أم إسبانيا في هذا اللقاء؟ من تشاهده هو الأفضل؟
1: يعني أنا أرى أن إسبانيا قادرة توقف فرنسا، يعني لو نلخص المنتخبات الموجودة، إسبانيا كاستحواذ ولديها نوعا ما فازت على فرنسا سابقا، أقدر يعني في كرة قدم كل شيء وارد مع الإمكانيات التي شاهدناها،
9: لكن يقال بأن فرنسا هو المنتخب الأقوى منذ سنوات،
1: هذا بدون تشك،
9: يعتبر قوة خارقة يعني على مستوى اللاعبين المميزين في خط الهجوم،
1: لا نختلف، لكن الكرة ليست هجوم فقط،
9: صح،
1: يعني باراغواي أقل من فرنسا بكثير لكن فاز بركلة جزاء، لكن في نوعا ما من الخشونة والتدخلات العنيفة،
9: مباراة عنيفة،
1: أي مباراة عنيفة،
9: لكن إسبانيا لن تلعب بعنف،
1: لكن تلعب
9: صحيح،
1: تكنيك موجود العالي، هنا يدخل مدرب التحضير ولين الاستشفاء وتحضير المباراة، كما فرنسا ستلعب مغاير على ما لعبت أمام المغرب، لأن هنا نتكلم على إسبانيا، نتكلم على بطل اليورو، نتكلم على فريق لديه المهارة الفنية، لا أعلم هل نيكو ليامس سيكون جاهز ويكون معنا نيكو ليامس على طرف أو غير جاهز لغاية الآن سيكون بينا، أنا لغاية الآن لم يقنعني في هذا المركز بينا، لغاية الآن لم أرى الشيء الكبير منه على الطرف،
9: لا تنسى في اليورو كان هذا مركز نيكو ويليامس،
1: ويليامس هو الحقيقة، هو الثنائي الذي كانوا فيهم انسجام بين بعض ويستغلون بعضهم بعض،
9: لامين يامال
1: ونيكو ويليامس، هل هذا معنى الدخول في مباراة اليوم تحذيرا للمباراة القادمة من أجل أن يكتشف مدرب أنه جاهز؟ على كل حال سنشاهد، لكن أعتقد أنه فيه تنطلق المباراة مع كل منتخب لديه أوراق قوية.
9: هذا هو اللقاء مشاهدين الأعزاء المنتظر، دور نصف النهائي، فرنسا وإسبانيا بنجومهم المختلفين سيلقون بعضهم البعض يوم الثلاثاء القادم في ملعب دالاس الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. دعونا نلتقي بزميل جمال جبلي المتواجد في مدريد لنشاهد ردود أفعال الإسبانيين بعد هذا الانتصار والعبور إلى دور نصف النهائي.
10: هناك إلحاح كبير ضمن هؤلاء الأنصار على الظهور وعلى التعبير على رأيهم على بين سبورت. كما دي تو
11: ماذا قلت لي؟ إسبانيا تستحق الفوز، إسبانيا ستفوز بكأس العالم قبل الفوز بكأس العالم، ولكن فازوا اليوم أمام المنتخب البلجيكي، ولكن المنتخب البلجيكي بدون كورتوا، ولكن بكورتوا وبدون كورتوا هو المنتخب البلجيكي في نهاية المطاف. كورتوا خرج من أجل ألا نسجل فيها الكثير من الأهداف.
9: شدنا ردود الأفعال، الإسبان متحمسين، المباراة ستكون قوية لكن متحمسين لويس.
12: نعم هذا صحيح، هذا جيل شاب من رائع جدا أن نشاهد الكثير من الشباب يستمتعون بالمنتخب الإسباني. في بعض الأحيان يقال بأن الجيل الجديد والشباب والصغار لا يهتمون كثيرا بالكرة، ولكن هذا جيل واعد من الشباب الصغار الذين يتابعون المنتخب الإسباني متحمسون. ليس من السهل التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، في بعض الأحيان ننسى كم هو ذلك صعب، لأن النتائج الأخيرة للمنتخب الإسباني كانت جيدة جدا في الأمم الأوروبية ودور الأمم الأوروبية أيضا، ولكن إسبانيا وجدت صعوبة كبيرة في الفوز بأول كأس عالم في 2010 وكذلك في بطولة اليورو، والآن هي واحدة من المرشحين دائما في البطولات، ولكن هذا ثمرة العمل لسنوات طويلة وأيضا بعد إخفاءات كثيرة جدا، والآن الوصول إلى نصف النهائي هي مكافأة، هو ليس سهلا، يجب أن يكونوا فخورين بذلك، ونأمل أن يتحسنوا أمام فرنسا نقدم مباراة كبيرة. يجب أن نكون سعداء جدا لأن الفريق بالرغم من أنه لم يقدم أفضل ما لديها أو المستوى الذي كنا منتظره، ولكن النتائج كانت إيجابية جدا، ونصف نهائي مرة أخرى وهو شيء يجب أن نحتفل به.
9: هناك توعد، يتوعدون مبابي، يتوعدون مبابي، هذا هذه الروح تنتقل للاعبي منتخب إسبانيا قبل لقاء فرنسا. الجماهير الإسبانية تتوعد مبابي.
12: نعم هذا صحيح بالتأكيد، فرنسا هي مرشحة للفوز باللقب، ونعرف مدى قوة المنتخب الفرنسي مع لاعبين كبار، ونعود مرة أخرى لهذا التنافس ليس فقط بين إسبانيا وفرنسا، كان دائما موجود ولكن داخل الفريق، ديمبلي كان لاعب برشلونة، ومبابي لاعب ريال مدريد داخل المجموعة الفرنسية، وداني أولمو لامين جمال يلعب في برشلونة، هناك الكثير من التنافس داخل المباراة نفسها، وسنشاهد ذلك في نصف النهائي، ولكن ربما هو نهائي قبل الأوان، هي واحدة من المباريات الجميلة التي سنشاهدها في هذه البطولة، ونأمل أن لا تخيب أملنا وأن نشاهد منتخبين بلعب مفتوح جميل.
9: دعونا نستمع للامين يامال لاعب منتخب إسبانيا بعد هذا الانتصار.
12: لامين مرحبا بك، تهانينا على التأهل إلى نصف النهائي، أريد أن أعرف كيف رأيت المباراة التي قدمتها وكيف هي حالتك، ومن 1 إلى 10 كيف ترى ما قدمته؟ كنت سعيد جدا وسعيد جدا بالتأهل إلى نصف النهائي، كان مهما جدا بعد هذه المباراة، كانت مباراة معقدة بالنسبة لنا وبالنسبة للتقييم، في النهاية أنا سعيد جدا بالتأهل لنصف النهائي وأنا في حالة جيدة. مرحبا لامين، أعرف ربما تشعر بخيبة أمل ألا تسجل هذا الهدف الذي تبحث عنه كثيرا ولديك رغبة كبيرة في أن تسجله، ولكن ماذا يعني بالنسبة لك أن تكون لاعبا حاسما لهذا المنتخب وللمرة الثانية أفضل لاعب في المباراة؟ في الواقع الفوز باليورو وأن تسجل الأهداف بالطبع سعادة كبيرة، البعض يتساءل لماذا لا أسجل، ولكن أنا سعيد بما نحققه، وطالما نحن نتأهل ونفوز بالمباريات يجب أن أكون سعيد، وهذا هو الأهم، التأهل. مرحبا لامين، أريد أن أعود وأسأل عن شقيقك وهو أحد أبطال هذه البطولة، هذا المونديال، اليوم مع ردة فعل كان سعيد جدا، وهو كان أكثر من يبتسم عندما نظر إلى الشاشة وكان يشاهدك وأنت تشاهده، إذن ما الذي يجول في خاطرك عندما ترى ذلك المشهد؟ ربما هي اللحظة الأسعد بالنسبة لك بالتأكيد. نعم تواصلوا معي، تواصلت معي أمي وقالت نظرت إلى الشاشة وكنت أحيي، سعيد جدا بالتأكيد في نهاية المطاف وكذلك بالفوز وأن يكون الأمر هكذا.
9: سمعنا لامين يامال، يبدو بأن العمر لا زال صغيرا للامين يامال، لمعانقة المجد في سنوات ستكون حاضرة بإذن الله تعالى طبعا للامين يامال مع المنتخب الإسباني، لأنه لا زال صغيرا وبالرغم من ذلك فاز ببطولة اليورو والآن في نصف النهائي أمام فرنسا. المزيد مشاهدينا الأعزاء عن هذا اللقاء بين منتخب إسبانيا ومنتخب بلجيكا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق.

0: الألعاب الآسيوية العشر أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: The football were a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: No importa où on stage.
4: No matter who you are, si ta passion al football,
5: pertenece.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une al mundo.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى في لقاء آخر في دور ربع النهائي في يوم الأحد في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. يلتقي منتخب النرويج بمنتخب إنجلترا في هذا الصراع بين القمم الهجومية، إيرلينغ هالاند من جهة وهاري كين من جهة أخرى، أوديغارد وجود بيلينغهام. في لقاء منتظر للمنتخب الأرجنتيني حيث سيلاقي منتخب سويسرا في الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. استمعنا للامين يامال في هذا اللقاء يتحدث فيه عن أخيه من المدرجات بأنه مرتبط بشكل كبير مع أخيه الصغير في عملية النظر إليه من خلال الشاشات وإرسال هذه الرسائل. هذه الأشياء قد تبدو محفزة بشكل كبير. تواجد العائلة مهم بالنسبة للاعبين لويس.
1: نعم هذا صحيح، عندما تصل إلى كأس العالم أنت تتشاطر وتقاسم الكثير من الساعات مع زملائك، ولكن دعم العائلة مهم جدا والأصدقاء كذلك، وأن تحاول أن تشعر بدعمهم وبحبهم هذا مهم جدا، لأنك تمر بالعديد من اللحظات الصعبة. هنا نشاهد 11 أو 12 أو 14 لاعب يشاركون، لكن هنالك الكثير أيضا من يستحقون المشاركة، والعائلة تساعد على تخطي بعض اللحظات الصعبة وأن تدخل وتنتظر فرصتك للدخول إلى أرض الميدان. هذا العام استمتعنا كثيرا بشقيق لامين جمال، والذي أصبح نجم من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي كذلك، وهذا المونديال نأمل أن يمنحه الكثير من السعادة وأن يساعد لامين جمال على أن يظهر أفضل ما لديه. ورويدا رويدا نشاهد أفضل نسخة من لامين جمال، وتحول لاعب مهما للمنتخب الإسباني.
0: بما أنك تذكرت عن عوامل عديدة بالنسبة للاعب صغير، يعني لامين يامال حتى الآن يعتبر من اللاعبين الصغار في عملية وجود وسائل التواصل الاجتماعي، هذا العالم الحديث حيث أصبح التواصل والتأثير بشكل كبير قد يصب أحيانا في مصلحة اللاعبين أو فرق كرة القدم، وأحيانا قد يعمل بشكل سلبي، ولكن منظومة لامين يامال التي يعيش فيها بشكل أو الدائرة الكبيرة للامين يامال في برشلونة، عندما يخرج عن الطريق يعود مرة أخرى لكي يتعامل مع الحياة الرياضية على مستوى كرة القدم بشكل احترافي أكثر، يستطيع تقديم المزيد، المحافظة على موهبة اللاعب، وبالتالي هناك أيضا أيد قد تكون كبيرة على لامين يامال في عملية السيطرة، عملية محاولة أيضا بث الروح المعنوية الكبيرة، عدم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللاعب بشكل كبير.
1: نعم هذا صحيح، أعتقد أن العمل بدأ في برشلونة معه من خلال البيئة المحيطة به ومن يمكن أن يساعده ويصدر له النصائح. نحن في نهاية المطاف لاعبي كرة القدم دائما ما تتأثر بالأجواء العالمية، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن التعامل مع ذلك هو أمر في غاية الأهمية، وأن تظهر كذلك ما يمكن أن تقدمه وكيف تتعامل مع هذه الظروف. هو بدأ يفهم كيف يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحي، وأعتقد هذا يساعده، وكذلك رويدا يفهم ذلك. يجب أن لا ننسب أنه لاعب أو فتى في 18 من عمره، نشأ وتطور في عالم رقمي، وسائل التواصل الاجتماعي كل ذلك هو جزء من يومه وحياته اليومية، ليس مثل جيلنا والذي كان الخروج إلى لعب كرة القدم أو نخرج أن نتنزه مع الأصدقاء أو نلعب في الشارع. هذا جيل جديد مع ألعاب الرقمية وكذلك متابعة والتفاعل مع الأصدقاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لا يجب أن ننسى هذا، يجب أن نعرف أو يعرف كيف يتعامل مع ذلك، وبرشلونة ساعده كثيرا في هذا الأمر، أن يوجهه إلى مكان يمكن أن يكون فيه مرتاح، وكذلك يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المواقف.
0: دعونا نستمع لنيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا بعد هذا.
2: نيكو اتس فيري امبورتانت وين
3: من المهم جدا تحقيق الفوز وبلوغ اسبانيا النصف النهائي كذلك للمره الثانيه بعد 2010.
1: نعم هذا صحيح. في النهاية كان ذلك مهما جدا بعد عام 2010 أن نصل إلى هذه المرحلة. فخر كبير ونأمل أن نكون أسعدنا كل الجماهير وأن نستمر في العمل وأن نصل إلى هذا النهائي الذي نسعى إليه. والآن سنواجه المنتخب الفرنسي مباراة صعبة.
3: على صعيد الجسدي الآن تبدون بحالة أفضل. أنت يمكن أن تلعب أكثر دقائق ربما في نصف النهائي.
1: أنا لا أقرر ذلك. المدرب هو من يقرر ذلك. حدث ما حدث أنا سأقدم كل ما لدي دقيقتان أو حتى 90 دقيقة. سأحاول أن أشتد وأقدم كل ما لدي.
3: ربما هذا أفضل منتخب لإسبانيا في كأس العالم رأيناه اليوم أمام بلجيكا. هل توافق؟
1: أعتقد نحن تطورنا خطوة بخطوة ونحن نقدم أفضل كرة قدم لدينا. وأعتقد لا يزال من الممكن رؤية الأفضل والأفضل من المنتخب الإسباني. وبالتالي علينا أن نستمر في الاستمتاع.
3: أي نوع من المباريات تنتظرون أمام فرنسا؟
1: مباراة معقدة جدا. مباراة صعبة. تفاصيل صغيرة ستحسم من سيتأهل إلى المباراة النهائية. سنعمل وسنجتهد ونحضر جيدا وبرغبة وبطموح كبير لهذه المباراة.
0: استمعنا لنيكو ويليامز. تذكر يونس بأن نيكو ويليامز مع لامين يامال يشكلون ثنائية كبيرة. الآن تعتبر إسبانيا تلعب بنصف القوة التي كانت عليها في السابق على مستوى اليورو على سبيل المثال. كانت مع نيكو ويليامز ولامين يامال كان التأثير أقوى. عودة نيكو ويليامز برأيك الآن مع لامين يامال مع النزول مستوى لامين يامال هل يعطي دفعة معنوية أكبر في عودتهم في لقاء فرنسا؟
4: أعتقد إذا كان جاهز بدنيا سيشكل إضافة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإسباني، خاصة وجود لاعبين أطراف يمتلكون السرعة ويمتلكون المهارة أصحاب حلول فردية ممكن أن يشكلون خطورة كبيرة على منتخب فرنسا. أعتقد المنتخب الإسباني لم يستطيع تعويض نيكو ويليامز بين يلعب في مركز غير مركزه. إمكانياته ومواصفاته كلاعب لا تتناسب في وجوده على الطرف. أعتقد نيكو ويليامز متى ما كان جاهز بدنيا راح يكون إضافة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي في نصف النهائي.
0: جاء أخرى نشاهد مرة أخرى كما شاهدنا هذا الهدف الحاسم لمنتخب إسبانيا في عملية الصمود مع الدقائق الأخيرة وعودة نيكو ويليامز المشاركة مع لامين يامال أيضا من جانب آخر. هل تشاهد مردود اللاعبين كما كان في السابق حاتم مع منتخب إسبانيا؟
5: راح نتكلم على اليورو
0: على مستوى اليورو.
5: لا إسبانيا كانت أقوى في اليورو فالحقيقة يعني كانت أفضل على مستوى القوة الهجومية. كذلك الشراكة ما بين يميل ونيكو ويليامز كانوا أفضل على مستوى الصناعة على مستوى الأهداف. أكيد نيكو ويليامز الآن تعرض للإصابة وهذه ثم غاب والآن بعد راح رجع معنا عاد يعني يلعب. كذلك لامين غاب لشهرين كاملين في آخر الموسم مع برشلونة ولذلك أداء ولغاية الآن وين ينتقد. لكن لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن اللاعب لم يلعب شهرين أو أكثر بقليل ثم يبدأ اللعب مع المنتخب في كأس العالم صلب كأس العالم. هذا يؤثر عليه مهما كان مستوى اللعب. من الصعب أن يصل إلى 100% مما كان عليه في السابق. سيصل إلى مستوى محترم قد كما يقوم به لغاية الآن لكن صعب أن يعود إلى مستواه الذي كان عليه لأن الإصابة وغيابه يفتقد النسق يفتقد على المستوى البدني. لكن جيد أنه إيمان المدرب المنتخب الإسباني بأنه هذا اللاعب قادر أن يعطي الإضافة لاحد حتى لم يقوم بتغييرات لا يغيره لأنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة. كان أنا أرى لابد أن يكون الاختيار في وسط الميدان في مباراة فرنسا مهم جدا أن يختار اللاعبين الذين يستحقون يكونوا موجودين لأنه هنا ستتكلم على من سيسيطر على وسط الميدان ومن يسيطر على وسط الميدان سيكون له الكلمة الأخيرة. لو نشاهد الهدف الثاني اللي سجلته إسبانيا بعد تسجيل كوبارسي ستجد أن مورينو هو اللي قام بطلب الكرة في الأول ثم فتح المنطقة لكوبارسي اللي استلم فيها وسدد ثم مرة ثانية يخرج من التسلل. لاحظ مورينو وانا ينطلق من وسط الميدان ثم يقوم بطلب الكرة في المساحة. أنا نعطيك أن اللاعب الذي لديه الحس لاعب وسط ميدان طلب الكرة هنا ماذا صنع؟ سحب معه لاعب فتح المنطقة كلها لكبارسي القادم الخلف كلها المنطقة فتحها هنا قام بالاستلام تقدم وسد على المرمى كان في حال تسلل خرج من التسلل التسديد ثم مرة ثانية يعود إلى إلى إلى الكرة يمكن تعود يمكن لا هي كانت كرة يمكن تذهب للمدارج أولا فهمت قبل أن يسد الحرب فهنا نتعلمك عن نوعية اللاعبين هذه لم تكن صدفة نتكلم على لاعب صاحب إمكانيات وحس تكتيكي وحس استعمال المنطقة على حس عالي جدا ولذلك مورينو أنا أراه خسارة لم يكن أساسي لأنه غير جاهز نتكلم بدنيا خسارة للفريق لكن مفيد كذلك أنه لما يدخل في الشوط الثاني يكون إضافة كبيرة
4: دعونا نستمع لداني أولمو لاعب المنتخب الإسباني بعد هذا اللقاء
2: داني كونغراتوليشنز
3: داني تهانينا مرة أخرى منتخب إسبانيا في نصف النهائي بعد 2010 نعم كان هدفنا بأن نذهب حتى نهاية هذه البطولة اليوم كانت مباراة صعبة جدا في الحقيقة لكننا سيطرنا وصنعنا الفرصة كذلك وفي النهاية سجلنا هدفان وهذا كان كافيا كانت مباراة جيدة من قبلنا ونريد أن نواصل هل تدركوا بأن إسبانيا شاركت في كأس العالم 2010 وكأبطال لأوروبا وفازوا وعام 2010 الآن مرة أخرى إسبانيا يشارك في كأس العالم هاته كبطل لأوروبا كذلك يبدو بأن التاريخ قد يتكرر هذا حافز ممتاز بالنسبة لنا في الحقيقة إذا ما فكرنا بهذه الطريقة لدينا مجموعة جيدة لاعبين مهاريين كذلك ونحن نعرف بأن هدفنا واضح الهدف هو تحقيق هذه البطولة الآن نصف النهائي أمام فرنسا بالحديث عن نصف النهائي أي مباراة يمكن أن نتوقع صعبة مباراة صعبة منتخب فرنسا منتخب جيد جدا بلاعبين ممتازين يلعبون كرة قدم جميلة جدا حتى الآن لكن نحن لدينا ثقة في أنفسنا وسوف نقدم كل ما لدينا
4: بعيدا عن هذا اللقاء دعونا نشاهد أيضا الجماهير النرويجية المتواجدة في ميامي تحضيرها للقاء منتخب النرويج ومنتخب إنجلترا في دور ربع النهائي الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من طرف لقاء منتخب الأرجنتين وسويسرا جماهير النرويج متأملة في المنتخب كثيرا في هذا اللقاء خصوصا أمام إنجلترا وصلنا لختام هذه التغطية أشكر محللي بي إن سبورتس يونس علي لويس غارسيا حاتم طرابلسي شكرا جزيلا لكم شكرا مشاهدينا على المتابعة هذه تحية من فريق العمل هنا في بي إن سبورتس تصبحون على خير وإلى اللقاء

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. النرويج

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
3: لا ندعي اننا الافضل، ولكن نرغب ان نكون اقل احترم لتحترم.
4: كرة بالمرمى
5: يعود كفاضه ويعود لا يحتمل ابدا الانتصار.
6: فرصه لعبه بلعبه نكسب لقطه كره كره.
3: احنا العرب، احنا نهج الديانات وليس نهج السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم جديد، يوم استثنائي، يوم للتاريخ. أسود الأطلس على موعد مع مباراة للتاريخ، مباراة أخرى هنا في صفحة من صفحات كتاب المجد المغربي على صعيد بطولات كأس العالم. قبل لحظات استمعنا وإياكم إلى النشيد الوطني المغربي الخالد، هنا يسمع مرة في أمريكا من منبت الأحرار، من أرض التاريخ تشرق الأنوار وفي قلوب أبنائها كبرياء الأبرار. دائما نقولها، النشيد المغربي لحن يزرع الاعتزاز في النفوس ويذكر دائما الأجيال بأن حب الوطن شرف ومسؤولية، فهو فعلا النشيد الذي يرتفع معه الكبرياء وتتعالى معه مشاعر الحب والإخلاص للمملكة المغربية الشريفة من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. اليوم نعم كما قلت، صفحة أخرى من صفحات المونديالية مشرقة بالنسبة لمنتخب المغرب في تحدي جديد، وسنقولها جميعا لإزالة التوتر. سنقول متفائلون معكم يا أسود، أيها التاريخ دون من جديد، هنا المغرب مع الثمانية الكبار. نعم هذه حقيقة، بالأمس كان مع الأربعة واليوم مع الثمانية، والتطلع لتكرار نفس الإنجاز، مواصلة المشوار نحو نصف النهائي، لأن هنا رجال لا يعرفون إلا لغة الكبار. فسير بنا أيها المغرب إلى الأمجاد والبطولات، وحلق بنا إلى حيث لا يصل المتشائمون، فالمجد لا يمنح إلا لمن يؤمن أنه خلق له. منتخب عالمي قول وفعل، نتمنى أن يتجسد مرة أخرى فوق أرضية الميدان. فاكوندو تيلو الحكم الأرجنتيني هو من سيتكلف بقيادة هذه المواجهة، وهو الحكم بالمناسبة الذي كان حاضرا في ربع نهائي المونديال الماضي. نعم، عندما التقى المنتخب والمغربي بنظيره البرتغالي. هذه التشكيلة الفرنسية، هنا مينيون في حراسة المرمى، لوكادين 3، ويليام صليبا 17، أوباميكانو 4، جيل كوندي 5، أدريان رابع 14، مانو كوني 6، ديزيري دوي رقم 20، أوليسي رقم 11، أوسمان ديمبلي رقم 7، وكيليان مبابي القائد واحد من الهدافين في هذا المونديال، حاضر اليوم في التشكيلة الأساسية مع غياب تشواميني في وسط الميدان. هذه التشكيلة المغربية واختيارات السيد محمد وابي. ياسين بونو في الحراسة، أنس صلاح الدين 26، نصير مزراوي 3، عيسى ديوب رقم 14، أشرف حكيمي 2، نايل عيناوي 24، أيوب بوعدي 6، بلال خنوس 23، عز الدين أناحي 8، إبراهيم الدياز 10، والشمس الدين الطالبي رقم 7. مجموعة من المتغيرات فرضت على وابي أنه يقوم ببعض التعديلات في التشكيل الأساسي، مع حضور شمس الدين الطالبي أساسي في المباراة، إضافة إلى حضور أنيس صلاح الدين على اليسار، ومزراوي سيكون مرة أخرى في محور الدفاع قبل البلاء الحسن في ماتش هولندا، كان أسطوري تاريخي مزراوي. نعم، عدنا الفقيه وعدنا الطبيب، الطبيب هو وابي والفقيه ببركات مزراوي. الحاج مزراوي على مستوى التشكيل اليوم سيقود المحور الدفاعي إلى جانب الجنرال عيسى. إذا استواني وستعطى ضربة البداية. كل التوفيق لأسود الأطلس من أجل العبور إلى نصف النهائي. كلنا متفائلون بعيدا عن التوتر، أو بالأحرى إخفاء التوتر في مباراة الأعصاب، في مباراة يلتقي فيها الأصدقاء. هنا حكيمي مع مبابي، بالأمس كانوا في نادي باريس سان جيرمان مع حبايب خارج أرضية الميدان، ولكن في المستطيل الأخضر ما تعرفني من عرفك. الكرة وحكامة، الكرة ومقاييس وأدائها هي اللي تعطي تأول الأفضل، وإن شاء الله الأفضل يكون القائد أشرف حكيم. بركة الله، ضربة البداية مغربية، الكرة تمشي مباشرة إلى التماس. نعود نقول مرة أخرى، محمد وابي

يغير على مستوى التشكيلة الأساسي مع الإبقاء بنفس السيستم 4-2-3-1. حكيمي على اليمين، صلاح الدين مرة أخرى يد الرسمي على اليسار، ويخلي مزراوي في محور الدفاع إلى جانب عيسى ديوب مع الإبقاء على الثنائية العيناوي، وكذلك أيوب عدي وناحف الصناعة وفي البناء والتنشيط الهجومي على أطراف بلال خنوس، شمس الدين الطالبي لاعب نادي ساندرلاند الإنجليزي، بينما إبراهيم دياس يكون كمهاجم وامي في ظل الغياب الاضطراري لإسماعيل الصيباري، تعرض للإصابة مع الأسف في مباراة كندا في مباراة 3-0 في مباراة التوتر الشوط الأول، لكن عنوان الشوط الثاني كان الإبداع وكان الإمتاع وكانت الأهداف، ومع جاءت الفرحة لترفع راية النصر وليكون حاضرا المغرب مع الثمانية الكبار في منافسات كأس العالم. الصافرة والخطأ، الصافرة الأرجنتينية والمخالفة لفائدة نايل العيناوي على الصورة. هذه الإعادة مرة أخرى، الصراع في اللقطة الماضية والصراع بين كوني يعرفان جيدا بعضهم البعض، كوني ونايل العيناوي معا في وسط ميدان فريق الذئاب نادي روما في الكالتشو إيطاليا. الكرة الفرنسية، كيف ستكون البدايات وكيف ستكون الدقائق الأولى وبأي سيناريو هجومي أم دفاعي يا محمد يا وابي؟ الترقب والانتظار، اللحظات الأولى سيكون فيها الاستحواذ فرنسي، ولغة المرتدات ممكن تجمع انطلاقات إبراهيم والشمس الدين الطالبي على أطراف وسط موناح يسلم على المرور مر من الأول، هذا إبراهيم بالكعب حتى ممتازة يمشي مع بلال، بلال قصيرة لأيوب، هنا بدأ المنتخب المغربي يمسك الكرة من خلال مناورة إبراهيم ولمسة أيوب، عادت إلى هنا عيسى، عيسى مع ياسين بونو، ياسين بداية قوي للمنتخب الفرنسي في هذا المونديال، انتصار تلو الآخر، فريق عنده حصص كبيرة جدا، ولكن في مباراة سمن النهائي كاد أن يقع في مصيدة الباراغواي بشق الأنفس، هدف مبابي من علامة الجزاء. الكرة تصل على جهتي اليمنى فرنسية الآن، قلت الاستحواذ نتوقع أكثر من جانب المنتخب الفرنسي في الدقائق الأولى، شيء عادي طبيعي جدا، أنا أقول بأن وسط الميدان المركز الآن في مثل هذه المواعيد، هذا هو ديوب، عيسى ديوب وسط الميدان المركز المهم في هذا الصراع الفرنسي المغربي، يعني يقول وسط الميدان كرقعة شطرنج، وبالتالي الترقب والانتظار من سيكسب الرهان، وأتمنى أن تكون يا وابي غاسباروف على مستوى هنا كرة القدم في كأس العالم. أنا شبهت هذه المباراة يعني باستراع الشطرنج بين ديدي ديشان ومحمد وابي من أجل كسب الرهان في هذه المباراة. الوسط الآن مع اللمسة الفرنسية والتنويع واللعب على الطرف الأيمن والانطلاقة هنا أولى للمنتخب الفرنسي، محاولة المرور، تغطية ممتازة مزراوي في عملية إبعاد الكرة، رجعت مرة أخرى فرنسية، لوكادين، هذا هو لوكادين يمشي بالكرة لديزيري دوي، فضل ديزيري على حساب باركورة، تسديدة، التسديدة والركنية الأولى للمنتخب الفرنسي، الاختبار هنا يأتي بالتسديدة كيليان مبابي، ولكن القراءة ممتازة والتحرك على اليمين رائع، السوبر بونو في أول ركنية للمنتخب الفرنسي، ديمبلي يلعب بالسرعة لمبابي، مشيت لديمبلي مرة أخرى، حذاري من العرضيات هنا في القائمة الثانية، بونو يتصدى بونو في الكرة الثانية ممتاز، البداية قوية للفرنسيين، ولكن جدار بونو يمنع الجول الأول، هنا مبابي في الأولى والراسية في الثانية، بونو في التموضع الممتاز، فرنسا تدخل مورات بشكل قوي جدا، الكرة تصل لكوندي، كوندي على اليمين حاول فيه لاعب كوندي يغطي عليه العيناوي، كوندي والعيناوي هنا، أوليسي، والكرة تخرج بعد ذلك مباشرة إلى التماس، هذه الإعادة مرة أخرى، راسية أوباميكانو، راسية أوباميكانو، ردة فعل ممتازة من ياسين بونو، برافو، شوف ردة الفعل، الريفلكس كان حاضر من ياسين، وانطلاقة من مبابي، مبابي مشى، مبابي راوغ، مبابي طالت يا مبابي، جيبها يا مبابي، ضربة مرمى، بداية ساخرة، بداية مولعة من الفرنسيين، مع انطلاقات مبابي وسرعة مبابي، لذلك الحذر واجب، برافو يا بونو، خلانا في الدقائق الأولى، هذا التصدي الثاني، قبله كان في تصدي ممتاز لكرة اللاعب مبابي.
إذن تمشي كرة مرة أخرى فائدة المنتخب الفرنسي. كنا نعرف مسبقا بأن الدقائق الأولى ستكون فرنسية والضغط سيكون فرنسي، امتصاص الحماس والضغط الفرنسي. المهمة الأولى قبل المرور إلى المهمة الثانية هو مشاراة الفرنسيين ومشاراة سيستم ديدي ديشون يا وهبي، وأنت اللي عندك ذكريات جميلة في مونديال الشباب هناك في تشيلي كانت الراية المغربية خفاقة، هناك في تشيلي كان رفع الكاس، هناك في تشيلي كان رفع المجد، هناك في تشيلي المغرب أقصى المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح. المكان يختلف، الزمان يختلف، ولكن نتمنى نفس النتيجة، المرور مغربي بحول ليلة نصف النهائي. هي لحظات مطلوب فيها الهدوء، مطلوب فيها التركيز، كذلك بعيدا عن التوتر، لأنه مع الأسف الحكم اللي أدار مباراة المغرب كندا وزع بطاقات صفراء مجانية، كل بطاقة فعلا عندها تأثيرها. لذلك نتمنى أن الأمور تمشي بسلام بعيدا عن التوتر وبعيد عن التدخلات اللي ممكن تكلف بطاقات. أشرف حكيمي، حكيمي تحت الضغط يخرج بالكرة العيناوي، وصلت بعد ذلك بلمسة هنا لبلال خنوس، لاحظ بأن بلال يميل مع البدايات في الجهة اليمنى إلى الجانب لاعب إبراهيم دياس العيناوي. النظرة، اللمحة، اللمسة هنا وصلت على جهتها اليسرى. هذا صلاح الدين، كيف سيكون مؤدى صلاح الدين على جهتي اليمنى مشاهدي الكرام في ظل طبعا دخول مزراوي في محور الدفاع؟ لنا الثقة في الحاج مزراوي يكون اليوم بحق أسد، بل يكون جدار، بل يكون الصخر على مستوى الدفاع بمساعدة عيسى ديوب. الكرة لإبراهيم دياس، إبراهيم تمشي لعيسى ديوب، هنا في البناء يبدأ المشوار بلمسة المزراوي. المزراوي يتقدم، يلعب الكرة لعيسى ديوب. عيسى، لمن يا عيسى؟ زال يحتفي بها، يرجع لمزراوي مرة أخرى. النقلة في وسط الميدان في اتجاه من وصلت على الجهة اليسرى، أوناحي عز الدين، شمس الدين الطالبي، شمس الدين هو اللي يمشي أكثر على اليسار، تحول في بعض الأحيان، وهذا هو المهم عند محمد وهبي، المركزية في التحرك بين اليمين يسار بلال خنوس ومعه كذلك شمس الدين الطالبي. إذن هذا هو عيسى ديوب، عيسى ديوب يرجع بالكرة لمزراوي مجددا، اللمسة بعد ذلك، نقلة في منتصف الميدان، استلام عن طريق أوليسي، يمشي على اليسار، اللمسة من لوكاتين، تيزيري تو يحاول يمر، تيزيري يقطع عليها الكرة، برافو، يقطع عليها الكرة، برافو أيوب بوعدي، والصافرة تقول خطأ والضربة حرة لإبراهيم دياس. أتمنى اليوم نشوفه إبراهيم دياس، المعدن الحقيقي، الذهب اللي يلمع اليوم يا إبراهيم يا دياس، وراين عليه كثيرا في مواجهة اليوم يا إبراهيم في ظل الغياب الاضطراري لإسماعيل السيبري. انتشار ممتاز الفرنسيين في وسط الميدان، وهذا اللي يخلي الأمور صعبة حتى لا لرفقاء أيوب وعدي في الخروج بالكرة. شوف كيف متكتلين في وسط الميدان، عزدين وناحي يمشي بها على اليمين، وصلت إلى إبراهيم دياس، دياس النظرة، دياس التمريرة، هنا الانطلاقة من أشرف حكيمي ولكنها طالت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب الفرنسي. جاني إنفانتينو رئيسي الاتحادين المغربي وكذلك الفرنسي يتابعان المباراة. هنا كرة وصلت لفائدة أوباميكانو، يمشي على اليمين، هنا بين الديمبلي والكوندي، عيسى، عيسى في وسط الميدان، رجعت فرنسية مرة أخرى، المحاولة للتسديد، ديزيري توي، ديزيري توي سدد، برافو عيسى، الجدار الأول عيسى، الكرة أوت إلى التماس لفائدة المنتخب الفرنسي. 10 دقائق فيها استحواذ نسبي للفرنسيين، فيها فرصتين، ولكن نتمنى صادقا كما يتمنى أي شخص يتابع المباراة أن الأمور تبدأ تتغير تدريجيا، فرنسا تملك الكرة لكن لا نريد هذا الاستحواذ يدوم بالنسبة للفرنسيين. أيوب عدي يحتفظ، يلف في دور، يرجع للخلف، أشرف حكيمي،
وسط الميدان، هذا هو اللاعب عز الدين. وناحي يرجع لأشرف، وناحي مرة أخرى دارتين كالعادة، هنا الضغط يتواصل والكرة بهدوء تصل ياسين بونو. ياسين أيوب عدي مرة أخرى، وصلت الكرة لياسين بونو. لاحظ بأنه في العشر دقائق الأولى هنا الكرة محصورة تماما في الثلث الأخير الخاص بالمنتخب المغربي، صعوبات يجدها أسود الأطلس في مسك الكرة وفي الخروج بالكرة. هي دقائق، ولكن لا يمكن للفرنسيين أن يبقوا بهذا الشكل، لا يمكن للفرنسيين أن يسيطروا طيلة دقائق المباراة بهذا الشكل. ستأتي لحظات حتما سنتابع فيها هجمات مغربية. الكرة وصلت إلى أسدين وناحي، أيوب أبو عدي، عزدين مرة أخرى، مرسلة ذكية ممتازة، يتحرك أشرف ولكن يغطي عليه الصليبة، يغطي عليه الصليبة، لوكاتين يخسرها، بلال الخنوسي مررها، هناك على اليسار من يتابع، شمس الدين الطالبي حول اللحاق بالكرة، هل كان في تدخل؟ هل كان في تدخل؟ كوندي يغطي أمام الطالبي في سقوط في هذه اللحظات، الكرة فرنسية تمشي في منتصف الميدان مرة أخرى. طبعا عندهم كوني وعندهم أوليسي، الأسماء المهمة جدا في وسط الميدان لازم الانتباه إليها. هذا هو كوني يمشي لكوندي، ملعوبة الكرة بالسرعة، حذاري أيضا من ديمبيلي، امشي معاه امشي معاه امشي معاه يا مصراوي، مصراوي خلى المجال لصلاح الدين، حذاري من خاوية في عامرة، خاوية في عامرة يحاول يراوغ لكن يغطي عليه. برافو برافو أنس، برافو أنس. كوندي ترجع فرنسية في هذه اللحظات، الاستلام هنا التنويع، لوكادين يطلبها، مقطوعة يا إبراهيم، برافو يا إبراهيم، التحول السريع، إبراهيم مشى، إبراهيم يتقدم، إبراهيم هرب، إبراهيم وسط ثلاث لاعبين، إبراهيم كان عندك وناحي يا إبراهيم، كان عندك وناحي في اليمين، مرر له يا إبراهيم، كان ممكن تمرر يا إبراهيم في نهاية المطاف، دخل في المكان الصعب، هنا تكاثروا عليه ثلاث لاعبين على إبراهيم، يخسر هذه الكرة، رجعت فرنسية مرة أخرى. الاستلام، التمرير البينية، ديمبيلي وصلت إلى كيليان، حذاري من المرور، عيسى يراقب، عيسى يراقب، هنا راقب وضعيتك، حذاري من التسديد، والكرة تبعد بعد ذلك لوكادين. كوندي في الاستلام، ضغط بقوة لنا الفرنسيين، وصلت على جهة اليمنى محاولة المرور، أوليسي، أوليسي يمشي مرة أخرى، تمريرة قصيرة يبحثون عن المرور في العمق الآن، وصلت بعد ذلك إلى دوي، دوي لرابيو، رابيو لكادين، لكادين يرفع الكرة بالرأس، مزراوي يتدخل ممتاز، مزراوي بالرأس يتدخل في اللقطة الماضية. لا يمكن المباراة أن تذهب بهذا الشكل طيلة الدقائق القادمة. الفرنسيون تحس بأنه فعلا حاكمين وسط الميدان، ضاغطين بقوة في انتظار طبعا أن تتغير المعطيات. كيف؟ الإجابة عندك يا وابي. كرة في وسط مرة أخرى، محاولة المرور في خطأ، نعم كان بيصفر مخالفة لفائدة اللاعب أوليسي. هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل بهذا الشكل، نعيش وإياكم تجربة أكثر من رائعة. أسود الأطلس حاليا هذه أصبحت حقيقة، بالأمس القريب كنا الحالمين، كنا الحالمين نحلم وبالتالي نعيش ذلك الحلم الجميل في قطر عندما حققنا انتصارات ووصلنا إلى نصف النهائي، لكن الواقع الآن يفرض نفسه. المغرب مع الكبار، المغرب مع الكبار، ترفع هذه الكرة، تغطي بها الرأس، عادت مرة أخرى كوندي، كوندي لأوليسي مع كوني، وصلت على الجهة اليسرى، استلام من لوكادين، لوكا يمشي لديسيري، دوي دوي دوي دوي دوي دوي، عيسى ديوب يقرأ بشكل ممتاز، عيسى والطالبي، رجعت إلى الخلف، ياسين بونو، ياسين يا بونو، لا تتردد يا بونو، ما تترددش يا بونو في مثل هذه الكرة، ضغطي بقوة لكن خروج رائع، خروج رائع، وهذا اللي يعطيك فكرة بأنه فعلا في هدوء، في تركيز، في كتلة، في تقارب، في انسجام كبير. أوناحي بالخروج، ملعوب الكرة على جهة اليمنى، إبراهيم دياس، دياس يلعب لأوناحي، واحد اثنين، مشى مشى مشى إبراهيم، خاوية في عمره يا إبراهيم، لم تنجح، لم تنجح، الحكم يرجع للخطأ فعلا، كان في تدخل قبل ذلك.
كان في تدخل قبل ذلك، خطأ كان موجود، وبالتالي عز الدين أناحي يتحصل على ضربة حرة في هذه الأثناء. نعم أنا كنت أتكلم عن حقيقة، حقيقة تتأكد في هذا المونديال بأن ما حصل في المونديال السابق لم يكن أبدا في صدفة. هل تيقنتم من ذلك؟ هل تأكدتم من ذلك أن ما وقع في قطر لم يكن أبدا صدفة؟ اليوم يتأكد بأن المغرب نعم دخل نادي الكبار، دخل مع الكبار، ينافس الكبار، أصبح الآن الطموح هو أن ينافس على لقب كأس العالم. هذه حقيقة نعم يجب أن تتأكد وتترسخ للجميع، نتيجة عمل كبير ومسار طويل كله صعاب، ولكن بالصبر والاجتهاد المغرب الآن في العلياء، المغرب الآن في القمة، المغرب راية خفاقة في كل المحافل الدولية، في فئة الشباب معك يا وهبي، في فئة الكبار لن أقول تحققون الإعجاز، ولكن الواقع والمنطق يقول بأن المغرب بالأرقام بالأسماء بالإمكانيات هو واحد من كبار القوم على الصعيد العالمي. هذه المسألة أصبحت محسومة، هذه المسألة أصبحت محسومة. يمكن ربما يتهيأ للبعض بأن ما حققه المغرب في نصف نهائي كأس العالم الماضي ربما كان صدفة وسهل أن تصل إلى هذا المكان، ولكن هذه الكأس العالمية اليوم أكدت بما لا يدع مجال الشك بأنه من كانوا يقولون أن الوصول نصف النهائي سهل، ربما المغرب خلى كأس العالم سهلا، ولكن واقع الحال في أمريكا يؤكد فعلا بأنه لا شيء سهل، لا شيء سهل. إذا أردت النتائج عليك بالعمل والتخطيط ووضع استراتيجية طويلة المدى، لأن ما يتحقق اليوم ليس وليد الأمس، ولكنه نتيجة سنوات من العمل، التكوين في المغرب والمواهب في أوروبا، متابعة ومراقبة من أجل إعلاء راية المغرب، التكوين داخليا وخارجيا من أجل نعم نداء القلب والدفاع عن القميص وراية الوطن. الكرة في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي، وصلت مرة أخرى كوندي، أوباميكانو على اليمين، اللمسة من كوندي، كوندي في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية، البحث عن الحل من ديمبيلي، ديمبيلي يلعب على اليسار، هناك رابيو، رابيو صليبة، رابيو مجددا يلعب على اليسار، لوكادين، يجب اللعب على جهة لوكادين لأنه نتكلم عن نقاط قوة الفرنسيين، الهجوم الناري، ولكن أيضا خلف دفاع المنتخب الفرنسي هناك هفوات خاصة في جهة اللاعب لوكادين، لأن تلاحظ بأن إبراهيم دياز وأناحي حتى بلال الخنوس يميلون أكثر على الجبهة التي يتواجد فيها لوكادين. هذه كرة فرنسية مرة أخرى، محاولة المرور لكن وسط الزحمة لا زالت فرنسية، وصلت إلى ديزيري دوي يرفع في القائمة الثانية، الرأسية مرة جانبا، الكرة تمر جانبية مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة التي وصلت إلى ديزيري دوي، إذن ضربة مرمى ستلعب ضربة المرمى. ديمبيلي أمامنا على الصورة، كرة توصل للتماس، أنا قلتها حكيمي صحيح وصديق مبابي، صداقة دائما حاضرة بين اللاعبين اللذين حمل نفس الألوان الفريق نادي باريس سان جيرمان، حكيمي حاليا بطل دوري أبطال أوروبا، ومبابي إلى ريال مدريد ولا زال يحلم باللقب الأوروبي رفقة نادي الملكي، ولكن في أرضية الميدان يعني بالعامية المغربية ما تعرفني من عرفك، الميدان هو اللي يحكم بيناتنا، الميدان هو اللي يعرف حقيقة من هو الأجدر بالوصول إلى نصف النهائي. كرة في وسط الميدان، يعني قبل سنوات فرنسا المغرب، لما تسمع فرنسا المغرب على الورق فرنسا، لكن الآن تتساوى الحظوظ، الإمكانيات نعم تتساوى، وبالتالي نقول 50-50 في هذه المباراة، لأنه بكل بساطة أنا قلت بأن المغرب أصبح من كبار القوم عالميا وليس فقط قاريا. هذه الكرة وصلت على جهتي اليمنى، فرنسية تسديدة، الجدار المغربي، الصخرة المغربية التي لا تتكسر حتى الآن وستبقى كذلك. هذه الكرة وصلت، كوني يلعب لكوندي، كوندي يبحث عن كوني مرة أخرى، المنظومة الدفاعية تشتغل ما شاء الله بشكل ممتاز إلى حدود هذه الدقيقة بعد مرور 20 دقيقة، فعلا النتيجة لازالت 0-0. هذه الكرة الشيء اللي عجبني اليوم في محمد وابي اللي جاهز يلعب،
اللي جاهز بدنيا 100% يلعب. يعني حتى لو عندك شك بأن اللاعب ممكن ما يعطيش 100% تخليه في الاحتياط، وهذا ما حصل. هذه كرة عرضية ركنية، نعم. يعني الحديث عن شادي رياض، صحيح شادي خاض التمرينات خاض التدريبات، ولكن محمد وهبي لا يريد أن يغامر في هكذا مباريات. اللي جاز أكثر هو اللي يلعب، اللي جاز أكثر هو اللي يلعب، وبالتالي فضل مزراوي اضطراريا أنه يكون في المحور. ومزراوي ما عندوش مشكلة، مزراوي لاحظ معي تجاربه السابقة، يلعب لك في المحور، يلعب لك في الوسط، يلعب لك في الجهة اليسرى، يلعب لك في الجهة اليمنى، ما عندوش مشكل إطلاقا. هذه كرة ركنية مرفوعة الرأسية، بعد ذلك تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى في هذه اللحظات. هذا هو ديدي ديشان، والمونديال الأخير مع المنتخب الفرنسي، وخلف المساعد الدراع الأيمن كيستيفا. وصلت الكرة لحكيمي، حكيمي مقطوعة، رابيو. شوف هنا الضغط العالي الذي يفرضه الفرنسيون. أوليسي تمشي كرة، ديزيري دوي، دوي حاول يراقبه، حكيمي مع أيوب وعدي ميمورشي، حكيمي برافو، خلى رابيو الآن سلم الكرة، رجعت إلى الخلف، سلام صليبة، أوباميكانو، زيادة العددية من المدافعين مع صعود أوباميكانو، صعود كذلك اللاعب صليبة. ولذلك أنا أقول دائما لازم اللعب على التحولات، في أي قطع للكرة لازم يكون تحول سريع، لأن الصالبة أوباميكانو يصعدان. هذه الكرة ترسل طويلة الأمام إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى فعلا. إذن ستلعب ضربة المرمى مشاهدينا الكرام. ياسين بونو يسعى للتنفيذ، هذا هو ياسين. حرارة نسبيا عالية في بوسطن مشاهدي الكرام، يعني الحرارة عليهم وعلينا، الحرارة عليهم وعلينا. كرة فيها تماس، فرنسية الآن، ليكا دين يسعى للتنفيذ، ليكا لاعب لاستون فيلا، الكرة مقطوعة، ابراهيم دياس، ايوب بوعدي، يلا يا بوعدي، يلا بوعدي، نبغيو نشوفوا بوعدي في وسط الميدان، بوعدي الممرر وبوعدي الفنان في الخروج بهالكرات. الآن قلت بأنه صراع هنا، الشطرنج فوق المستطيل الأخضر بين وابي وديدي ديشان، الكرة في وسط الميدان، والانطلاقة من أوليسي على اليمين، ديمبلي استلم الكرة، ديمبلي يلا يا صلاح الدين، ميمورش يا صلاح، برافو برافو صلاح الدين، خلى ديمبلي أوت، والكرة مغربية بلا الخنوس. هذه التحولات اللي تكلمت عليها لازم تكون أسرع. امشي يا صلاح، امشي يا صلاح، هنا شمس الدين، شمس الدين، شمس الدين مرة، لكن لم يجد المساندة، لم يجد المساندة شمس الدين الطالبي. طالبي في بعض الأحيان يمشي لك على اليمين، يمشي لك على اليسار. هنا الطالبي في أول انطلاقة، لعب سريع جدا، لذلك فضله اليوم. محمد وابي تفتك الكرة، ما فيهاش خطأ، يلا يا أناحي أسرع في البناء الهجومي، وصلت إلى إبراهيم دياس، دياس معك حكيمي، دياس معك حكيمي، دياس حكيمي جنبك، نعم، وصل له الكرة أشرف، يعطي باس ممتاز لأناحي، أشرف حكيمي يدخل، وهو الركنية مغربية ممتاز. هذا هو المطلوب الآن، نضغط في بعض الفترات على الدفاعات الفرنسية. أينك يا جنرال؟ أينك يا عيسى يا ديوب؟ ننتظر راسياتك الآن، ننتظر راسياتك يا عيسى. الكرة لإبراهيم، ارفع إبراهيم في القائمة الثاني، رابيو كان حاضر مع أوباميكانو، رجعت فرنسية. هنا على جهة اليسرى تفتك الكرة، بوعدي أنت الأول، أوناحي، بوعدي، أوناحي، إبراهيم عندك المساحة، انطلق يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، مرر كرة، أوناحي اللي يفكر في التسديد، أوناحي يتريت ينتظر، أيوب بوعدي في الاستلام، مشى معه بعد ذلك بيلا. هنا في تمريرة، هنا في تمريرات قصيرة، كرة وصلت إلى عستين أوناحي، لمسة عيناوي بعد ذلك، سير سيرت ماركي، هكذا تتعالى الأصوات في المدرجات. حكيمي وصلت على جهة اليمنى، إبراهيم دياز، دياز يلعب قصيرة، بوعدي وسط ثلاث لاعبين، رجعت إلى إبراهيم، إبراهيم إبراهيم إبراهيم وبوعدي، إبراهيم وبوعدي، أوه الدفاع يتدخل، الدفاع خرج كرة أمام بوعدي، حذر من المرتدات الآن. أوليسي في الانطلاق، أوليسي في الانطلاق، أوليسي يطلب لكيليان، وصلت على جهة اليسرى، ميمورشي، إبراهيم مزراوي، أوه ركلة
جزاء. نعم ركلة جزاء يعلن عنها الحكم لفائدة المنتخب الفرنسي. خطأ أول يرتكب من مزراوي وركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، مع أول هربة لمبابي، مع أول انطلاق لمبابي، مع أول مرة تركنا فيها مساحات في الخلف، انطلق مبابي، الكرات اللي حبدها مبابي، الكرات اللي حبدها مبابي، لكن هنا الإعادة، هنا الإعادة. اللقطة الماضية هل كان في تدخل؟ هل كان في تدخل قبل ذلك؟ أنا أرى فيها تدخل في حق أشرف حكيمي قبل هذه الهجمة، والتدخل هنا الماضي من مزراوي. هذه إعادة من زاوية أخرى، لكن هل كان في تدخل قبل هذه الكرة؟ هل كان في تدخل؟ هل كان في خطأ لمصلحة أشرف حكيمي؟ عموما ما هو القرار النهائي؟ يبدو بأنه في طريقه لتأكيد ركلة الجزاء للمنتخب الفرنسي بعد الخطأ المرتكب من مزراوي. إذن ديمبيري السعيد، ما رأيكم؟ سأقول بأن بونو سيتصدر، يعني خلوني لا أقول أحلم، لكن خلوني نشوف بونو وليتصدر، ولكن الفار يشيك الآن. أنا في اعتقادي كان في خطأ قبل تدخل مزراوي، كان في خطأ أولا في حق اللاعب أشرف حكيمي. أن الفار يدخل على الخط يشيك على اللقطة، ربما الحالة التي سبقت التدخل لمزراوي. عموما هذا كيليان مبابي، إذن كيليان مبابي بونو أثق فيك، ستتصدى لهذه الكرة على يقين. إن شاء الله ستتصدى لهذه الكرة يا ياسين، يا بونو مبابي، بونو دائما أوثق فيك يا بونو. إذن لحظات، وتأتي إشارة الحكم لتنفيذ ركلة الجزاء من مبابي. يلا يا بونو، هذه الإشارة تأتي الآن، عمل انتظار. ماذا هناك؟ طبعا يطلب من اللاعبين الخروج من منطقة الجزاء، ويطلب من بونو انه ياخذ مكانه. هذه لك يا بونو. ما عرفتش، لكن بونو يتصدى ان شاء الله. إذن مبابي، لحظة الاستعداد، خدنا وقت كثير. مبابي يتقدم، مبابي يا بونو يا حبيبي يا بونو، قلت لكم ما رأيكم بأن بونو سيتصدى؟ قلت لكم بأن بونو ما يحشمناش، بونو ما يخيبناش، بونو في التصدي كما ترى يا بونو، دايما لا تخيب ظني يا سوبر يا بونو. وأنا قلت لكم ونعود نقول لكم بأنه فعلا ما رأيكم بأن بونو سيتصدى، وقلت لكم بأنه أنا على يقين بأنه سيتصدى. الحمد لله بونو يتصدى لركلة الجزاء، برافو يا بونو. مثل هذه الكرات مفروض تعطي ثقة للاعبين، مثل هذه التصديات مفروض تزرع الثقة وسط لاعبي المغرب في هذه اللحظات. الله عليك يا بونو، الله عليك يا زعيم، هذا اللقب نعم يليق بك، وأنت تلعب في الزعيم نادي الهلال السعودي، وأنت بزعيم بحق. ولا مرة خيبت ظني فيك، ولا مرة حشمتنا، ولا مرة خيبتنا، دائما حاضر في المواعيد الكبرى. أسد كبير كبير كبير، ما شاء الله عليك ياسين يا بونو. شوف الإعادة، شوف الريفلكس، شوف التحرك، شوف القراءة السليمة. الله عليك يا بونو. ليس من السهل أنك تتصدى لكرات مبابي، لكن فعلها الجراندي الكبير بونو.

عشنا وإياكم على وقع دقائق مثيرة جدا كان بطلها ياسين بورو. يعني غير جي يكون قوة ضاربة، قوة ضاربة بالقول وبالفعل، القوة الضاربة بالقول وبالفعل هذا ينطبق على ياسين بونو، قوة ضاربة على مستوى حراسة المرمى. صدقوني ليست مبالغة، صدقوني ليست مجاملة، ياسين بونو واحد من أفضل حراس على الصعيد العالمي. لا أجاملك يا بونو، لا أمدحك مجاملة يا بونو، يا بو إسحاق فعلا خليت المنتخب المغربي في المباراة. القوة الضاربة قوة قولا وفعلا اليوم يا ياسين يا بونو، لا نتكلم من فراغ. برافو ياسين بونو، برافو ياسين بونو. من خلال التصدي الماضي على مدى تحتج يديدي ديشان قضي الأمر، ركلة الجزاء تم إضاعتها من كيليان مبابي. كيليان اللي مختص في ركلات الجزاء اليوم، وقفوا بونو ما شاء الله عليه. يلا نطوي هذه الصفحة ونفكروا في الدقائق القادمة ونفكروا كذلك في الحلول، دفاعيا نسبيا ممتازين ولكن أيضا هجوميا نريد أن نشاهد أفكار حلول والوصول والجرأة، أيضا لازم الجرأة. هذه كرة عن طريق اللاعب أوليسي كوني، التمريرة هنا مبابي في الاستلام، المراوغة، البحث عن التسديدة، التسديدة وأول كرة من ديمبلي، أول تسديدة من ديمبلي على الصورة. شوف راوغ شمس الدين الطالبي، بعد ذلك بحث على الزاوية البعيدة في نهاية المطاف، الكرة أوت إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في هذه اللحظات. طبعا اليوم كما الأمس كما المباريات السابقة، وابي يلعب بدون راس حربة، يلعب بدون قناص، يلعب بدون رقم 9 كلاسيكي بين السيباري وشمس الدين الطالبي وكذلك الرحيمي. هذه الانطلاقة من الجهة اليسرى، تغطية دفاعية ممتازة، حكيمي، يمكن سنوات تعودنا على مهاجمين راس حربة. هذه انطلاقة راس حربة من أفضل المهاجمين، طبعا نتكلم على يوسف النصيري. بينما الانطلاقة التغطية ممكن، نعم ناجحة التغطية. هذا أيوب بوعدي، بوعدي عنده الكرة الآن، مش لازم أن الكرات كلها ترجع لياسين بونو، يعني تصعب عليه الأمور. ياسين بونو في بعض الأحيان لما يكون الضغط المدافع أبسط حل، أسهل حل هو أنك ترجع كرة لياسين، ولكن ياسين صعب يتحمل كل شيء. كرة وصلت، كنت أتكلم عن يعني راس الحربة اللي ملعبش به محمد وابي في هذا المونديال. نحن تعودنا على مهاجمين كبار في تاريخ الكرة المغربية على مستوى الهجوم مشاهدين الكرام، لعل أبرزهم يوسف النصيري ابن فاس، ابن المدينة العلمية فاس. لا تفوتني الفرصة لمباركة المصاويين، لتهنئة المصاويين، المغرب الفاسي باللقب المستحق، والمغرب الفاسي أكيد هو واحد من الكبار. فسلام على المغرب الفاسي، وسلام على فاس مدينة العلم والعراقة، وسلام على أهلها الذين يجسدون الكرم والأصالة، وعلى شوارعها التي تحفظ ذاكرة الأجيال وتروي للعالم قصة حضارة لا تنطفئ. نعم هي فاس المدينة التي لا تزار بالعين فقط بل تعاش بالقلب. في فاس تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى عالم مليء بالجمال والإبداع. ليس فاس فقط بل كل المدن المغربية. الكرة البينية والتغطية الدفاعية بعد ذلك، وحتى لا ننسى المهاجمين الكبار الذين مروا في المنتخب المغربي والمونديال، حمان جرير وصلاح الدين بصير. ونقولها بكل صراحة، الرجاء لما كسب العالمية لم يكسب فقط في مونديال البرازيل بل كسب العالمية بمهاجمين. حمان جرير اللي كان أول لاعب سجل في المونديال، وصلاح الدين بصير بينما انطلاقة، هنا كرة فرنسية. الله يا بونو، الله يا بونو، يا بونو يا بونو النجم. حتى الآن وقف الفرنسيين، وقف الماكينة الهجومية الفرنسية. هكذا كان الخطأ في التمرير، وهكذا كان البريسينج، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، ليس في كل مرة تسلم الجرة. صحيح عندنا الصمام الأمان، صحيح عندنا الحارس الكبير، صحيح عدنا الزعيم، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة يا شباب. لا يمكن أن نعتمد فقط على ياسين بونو. أوليسي، أوليسي يسعى لتنفيذ هذه الركنية،
تقريبا 9 دقائق على نهايه الشوط. المباراه الاول 0-0. اوليسي يرفع كره, اوليسي والراسيه بعد ذلك تصل ياسين بونو. إذن تمشي كرة في وسط الميدان, هنا نقلة عن طريق أوليسي, البينية مقطوعة, الكرة وصلت بعد ذلك إلى ياسين بونو. وأنا كنت أتغنى بلاعبين كبار, فأكيد لمن شاهد صلاح الدين بصير, لذلك قلت الراجل مكسب العالمية مكسبهاش من فراغ, ليس في مونديال البرازيل فقط ولكن مع أسماء الكبيرة. متعة بصير وأهداف بصير مع رفيقي دربي في نجوم كاماتشو عبد الجليل حدا. يلا من ذكريات ولا يلا من أهداف عشنا مع المنتخب المغربي في مونديال 98. الكرة في الجهة اليسرى, يمكن اليوم نفتقد إلى رأس حربة, لكن أيضا انتقدنا في إبراهيم, في بلال, في أوناحي, في شمس الدين الطالبي. كرة رجعت فرنسا كفرص أفضل, فرنسا كفرص أخطر, ولكن نقطة الضوء نعم, الجدار الجبل كجبل تبقى نعم في المغرب, واحد من الجبال في الأطلس نعم, واحد من الجبال الشامخة. وأنت الشامخ يا ياسين يا بونو, هو التنوع في المغرب, هو التنوع في المغرب. واسأل كل من زار المغرب, اسأل كل من زار المغرب, وحتى تألق المغرب في مونديال قطر خلى الكل يسأل عن المغرب, خلى الكل متشوق لزيارة المغرب. فعلا المغرب ماذا أقول عنه, هو أرض يلتقي فيها عبق التاريخ بسحر الطبيعة, كل شيء تجده في المغرب, كل شيء, كل مدينة تروي حكاية, وكل جبل واد قصيدة. هو وطن الحضارات حيث تعاقبت الإمبراطوريات وتركت بصماتها في المدن العتيقة والقلاع الشامخة. هنا نتابع الفرصة الماضية, حتى الأسوار لا زالت شاهدة على أمجاد الماضي, تحكي على حضارة لسنين وسنين, سنين وسنين. كرة وصلت على الجهة اليسرى, ونشباتك بجبل توقال يا يا يا ياسين يا بونو, هذه ليست مبالغة. قمم الأطلس الشامخة بكل تأكيد, هنا الكرة فرنسية, التمرير ممكن, المرور ممكن, التغطية الدفاعية لازالت للفرنسيين, محاولة المرور بعد ذلك التغطية كانت موجودة, والتحرك في الهجمة, إبراهيم دياز, إبراهيم في خطأ, في خطأ, في خطأ, في خطأ, في خطأ. اللي يزور المغرب صعب يخرج منه, واللي يمشي للمغرب, سحر المغرب, طبيعة المغرب, كرم ناس المغرب, أكيد صعب تخرج منه, لأن المغرب ليس مجرد بلد فقط, بل ولوحة فنية تسر الناظرين, ولوحة فنية نابضة بالحياة, تتناغم فيها الأصالة والحداثة, وتفوح من أزقة رائحة التاريخ. هكذا يمكن وصف المغرب, والسحر الطبيعة اللي تأسر القلوب هكذا نعم, في كل مكان, في كل بقعة من بقاع العالم, هكذا هو الانطباع, وهكذا هي الشهادة, وهكذا هو الاعتزاز بمكانة المغرب وطبيعة المغرب وتاريخ المغرب وأناس المغرب. كرة وصلت, عيسى ديوم, عيسى في منتصف الميدان, استلام عن طريق بوعدي, بوعدي اللمسة, الحضور بكرة, بتمريرة في منتصف الميدان. يلا يا شباب, يلا يا إبراهيم, طريق يا إبراهيم, امشي يا إبراهيم, إبراهيم يمر الكرة, صلاح الدين العرضية, باميكانو يتدخل في كرة, لازالت تاط ولازالت الفرصة قائمة, لكن طالت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في أديرتنا, ضربة مرمى. الشوط أول بفرص أوضح للمنتخب الفرنسي, لكن هل ستذهب الدقائق القادمة بهذا الشكل؟ قطعا لا نريد ذلك يا وهبي. هي فترات مسك فيها الفرنسيون بالكرة, ضغط الفرنسيون وهددوا مرمى ياسين بونو, لكن أيضا لازم تكون لنا فترات تكون فيها المبادرة ويكون فيها الهجوم, لكن متى؟ متى؟ متى؟ سنصبر, سنصبر وننتظر. الكرة وصلت إلى لوكا دين, لوكا عادت إلى الخلف, متابعة عن طريق أوباميكانو,
أوباميكانو. الخمس دقائق المتبقية وأقل من ذلك على نهاية الشوط المباراتي الأول. الكرة تتهيأ، أوليسي محاولة المرور، برافو أنس، برافو صلاح الدين العيناوي، خرج كرة مع من هنا؟ عيسى ديوب مزراوي، بهدوء بتركيز بدقة مرر كرة شمس الدين طالبي، راقب راقب راقب راقبوا شمس الدين، وبالتالي يرجع للخلف. الكرة وصلت إلى أنس، يتقدم بها بلال خنوس. بلال، لمن يا بلال؟ في منتصف الميدان وصلت الكرة، أيوب بعدي، بعدي حول مباشرة، حكيم يدخل لوسط الميدان، وسط ميدان قلت أنا مهم جدا على مستوى الانتشار والكثافة، ضرورة مريحة لأن عندهم خط وسط ميدان حديدي الفرنسي. أيوب بعدي، بلوى عزدين أولاحي، مزراوي وصل كرة اليسار الآن، اليسار الآن شمس الدين، بلال خنوص، بلال بلال بلال، وفي خطأ فعلا، بلال في خطأ، بلال في خطأ في هذه اللحظات. ضربة حرة، ضربة حرة في هذه الأثناء، تلعب الكرة بسرعة لعناصر المنتخب الفرنسي، السلام على طول، أوباميكانو، هنا الخطأ موجود والضربة حرة. كان في تدخل في حق اللاعب رابيو. هذه الجماهير المغربية تحية كبيرة لها، أعطت انطباع صورة جميلة، أنتم كذلك سفراء لبلدكم في هذا المحفل العالمي، صور جميلة، روح رياضية عالية، طبعا فرصة للالتقاء، فرصة للتعرف على ثقافات أخرى ومناسبة للحديث عن المغرب وللتعريف بالمغرب، أنتم دوركم كذلك للتعريف بالمغرب ومكانتي المغرب بالنسبة للجميع. رجعت الكرة للخلف، شفنا أصداءهم، شفنا تشجيعاتهم، شفنا صورهم الحضارية في كل مكان، في أمريكا، في المكسيك خاصة، وحتى في كندا. ترجع كرة لياسين بونو، عيسى ديوب، عيسى، لمن يا عيسى؟ يرسل كرة طويلة للأمام، أوه. طالت عليك الكرة يا حكيمي، طالت عليك الكرة يا حكيمي، معلش. يمشي للتماس المنتخب الفرنسي، صليبة، يمرر كرة لأوباميكانو، أوباميكانو في منتصف الميدان، ضغط على أوليسي، رجعت إلى أوباميكانو من جديد، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. ذكر بين المنتخب الفرنسي كانت له ضربة جزاء أضاع مبابي بعد تصدي خرافي من ياسين بونو. الكرة وصلت من جديد، إبراهيم دياز، دياز، أيوب بوعدي، بوعدي يخسر كرة، انتبه يا بوعدي، ركز يا بوعدي، ليست هذه المرة الأولى اللي تخسر فيها الكرة. مرة أخرى في منتصف الميدان، سلام على طول للمنتخب الفرنسي، محاولة المرور من ديمبيلي لم يجد الحل، يرتكز على أوباميكانو، طالت طالت إلى ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى، كوندي بعيد عليه تماما، لاحظتم بأن كوندي يصعد كثيرا، لوكادين يصعد كثيرا، لكن حتى الآن لم نستغل هذا الصعود، لم نستغل المساحات التي تترك فيها الدار، لأنه تركيز المغرب على المنظومة الدفاعية، على المنظومة الدفاعية وغلق المساحات، لأنهم يعرفون بأن الفرنسيين خطيرين جدا لو تترك لهم شبر فوق أرضية الميدان، خاصة لما تكلم على مبابي ودوي وديمبيلي. ترسل كرة طويلة للأمام، رابيو مباشرة إلى الجانبية، أنطوان غريزمان على الصورة، واحد من الأسماء التي كانت حاضرة في كأس العالم الماضية، وصيف بطل العالم فرنسا أمام بطل إفريقيا المنتخب المغربي وجه لوجه في ربع النهائي. كرة في وسط الميدان وصلت إلى العيناوي، والله شيء يثلج الصدر، في ظرف سنة تتكلم على بطولة العالم للشباب، بطولة إفريقيا للأمم، ربع نهائي كأس العالم للناشئين، زيد ماذا هناك؟ كثير الكثير من المحطات البارزة في ظرف أقل من سنة. خمس دقائق وقت محتسب بدل ضايع، تم إضافته في هذه الأثناء. كرة فرنسية، أوليسي، البينية خطيرة، بونو
بونا مونتيز، كنت أنتظرك يا بونو في هذا المكان، أقرأ تحركك قبل أن أشاهدك يا بونو في عملية التدخل، وكأنك مدافع متأخر في قراءة ممتازة وتقدير ممتاز منك يا بونو في قطع الكرة الماضية بكل تأكيد. ديزيري دوي لازالت فرنسية، محاولة الانطلاق من جديد، هذا أوليسي يمشي بعد ذلك، كوني حول لكوندي، كوندي مع ديمبيلي، ميمورش يا أناس، راقب يا أناس مع روبي خاوي عمرة، هنا ديمبيلي لازال يحاول، ديمبيلي يعرضية، هنا عرض الكرة وصلت إلى لوكا، الحق بيا لوكا، الحق بيا لوكا، الحق بيا. نبقاو يا شباب مركزين في هذه اللحظات لأنه 4 دقائق تفصيلنا على نهاية الشوط الأول. التسديدة، التسديدة، لكن برافو برافو شمس الدين الطالبي واللي خرج، شمس الدين الطالبي غطي، لازالت فوق أرضية الميدان. التحضير أوليسي يلتف في دور يبحث عن التسديد، مزراوي ما خلاش، مزراوي ما منحلوش المجال، هذه تسديدة لكادين، أطلق صاروخية باليسرى، نعم لمست العارضة، يا لا من فرصة ويا لا من كرة ويا لا من تسديدة، هذه وقف فيها الحظ إلى جانبك يا ياسين، هذه وقف الحظ إلى جانبك يا ياسين يا بونو في كرة، نعم لكادين الدائرة الأيسر، خلول المجال يسدد بهذه الكيفية، لكن الكرة تضرب في العارضة وتخرج، تضرب في العارضة وتخرج، نعم في كرة صعبة وفي الوقت المحتسب بدل الضايع. أوه كمية صعبة اللقطة الماضية، كمية خطيرة اللقطة الماضية، يلعب التماس مرة أخرى، الكرة وصلت لكادين في منتصف الميدان، وباميكانو ملعوبة على اليمين، هذا كوندي، كوندي مرر كرة على الجهة اليمنى، سلام على طول في منتصف الميدان، تغيير كلي على الجهة اليسرى، هذا ديزيري دوي، ديزيري ميمورش، ديزيري قاتل في الكرة، قاتل في الكرة، قاتل في الكرة، برافو أشرف، برافو أشرف، هنا بقلبه، هنا بقلبه وليس برجله، هنا تابع بقلبه، هنا غطى بقلبه، هنا قاتل بقلبه، هنا روح التحدي والإصرار في مواجهة ديزيري دوي، هادو الرجال، هادو السبوعة، هادو في لقطة نعم يدافعون عن مرماهم ويدافعون عن القميص ويدافعون عن الراية الوطنية في مواجهة يقولون عنها صعبة، يقولون أن فرنسا بنجومها، يقولون بأن فرنسا بطلة العالم في أكثر من مناسبة، يقولون بأن فرنسا دائما وسط الأضواء، ولكن ثقتنا في الرجال. هذه كرة لديمبيلي، هذه صعبة لديمبيلي، ميمورش برافو، 10 على 10، أصفق لك، أصفق لك، أصفق لك على هذا التدخل، لأنك تتكلم عن جناح كبير وديمبيلي، أصفق لهذه اللعبة وأصفق لهذا التدخل، بطولي أمام ديمبيلي في كرة في وسط الميدان، العيناوي يمشيها بسرعة، حكيمي ينادي إبراهيم، ينادي إبراهيم على دي الكرة، وصلت بهدوء، بلال خنوس ينضم لهم، هذا هو حكيمي مرة أخرى، وصلت على جهتي اليمنى، إبراهيم دياز، دياز بلال خنوس، بلال برافو، لمسة جميلة، حكيمي هنا مراقب، محاصر الوانتو، الوانتو رجع لحكيمي، عودة الحكيمي، هذه العرضية، لمسة يد، لمسة يد موجودة فعلا، لمسة يد موجودة في هذه اللحظات، هذه الكرة الأخيرة في الشوط الأول، رابيو لمسة اليد على مشارف في منطقة الجزاء، حتى الآن تحكيم نعم نقول جيد إلى حد ما، هذه الإعادة، لمسة اليد، حركة اليد اليمنى للاعب رابيو، ضربة حرة في مكان جميل، يلا يا شباب، إبراهيم دياز، أشرف حكيمي، العين على الشباك، مينيون قد تختبر لأول مرة في هذه المواجهة، حكيمي هل سيرفعها؟ حكيمي هل سيسدد؟ هنا إبراهيم دياز على أهبة الاستعداد، هو الآخر باليسرى، هل تكون في الشباك؟ هل تكون في الشباك؟ يلا الشباك تنادي يا حكيمي، الشباك تنادي يا إبراهيم، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، ولكنها مرة جانبية إلى ضربة مرمى، هذه كنت نفضل إبراهيم دياز، هذه كنت نفضل فيها إبراهيم دياز باليسرى، كنت نفضل إبراهيم، هذه الإعادة مرة أخرى حكيمي، لكن بعيدة، ثواني الأخيرة، إذن صافرة ختام شوط المباراة الأول بالتعادل 0-0، فرنسا كانت أخطر، أكثر تهديد، ضربة جزاء ضيعها مبابي. مشاهدينا الكرام، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. هنا آخر الرسائل والتحفيز في الممر المؤدي إلى أرضية الميدان بين اللاعبين. الشوط الأول كان صعب جدا, الشوط الأول كان فرنسي بامتياز من خلال الاستحواذ, من خلال فرص كانوا أفضل. ضربة جزاء ضايعة عن طريق كيليان مبابي, كرة كانت على العارضة, وبعض التسديدات الفرنسية التي تألق فيها حارس المرمى ياسين بونو الذي كان نجم بحق في 45 دقيقة الأولى. لكن هل ستكون مغامرة لو المنتخب المغربي حافظ على نفس الشكل وعلى نفس النسق وعلى نفس الحذر الدفاعي وترك الكرة أكثر للمنتخب الفرنسي؟ فهي فعلا ستكون مجازفة كبيرة وكبيرة جدا يا محمد يوابي. لكن كونك توقف فرنسا وتمنع فرنسا من التسجيل, لاحظ السكور الكبير لفرنسا في معظم المباريات, قوة هجومية ضاربة, لكن حتى الآن دفاع المغربي وقف, خاصة ياسين بونو, ثلاث تصديات من أروع ما يكون. الأجمل كانت ركلة الجزاء. إذا لحظات سينطلق شوط المباراة الثاني, يبدو لي بأنه لن تكون هناك تغييرات في التشكيل. الفرنسيون بمينيون في حراسة المرمى, دين ساليبا وباميكانو كوندي, كوني رابيو توي, أوليسي ديمبلي ومبابي. بالمقابل وابي لا أعتقد أنه سيغير الآن, سيلعب بنفس العناصر. بونو على مستوى حراسة المرمى, حكيمي, هناك ديوب ومزراوي, إضافة إلى أناس صلاح الدين, بوعدي والعيناوي, وسط الميدان دياس, أوناحي والطالبي, والخنوس على مستوى الخط الهجومي. طبعا ننتظر عطاء أكبر في الشوط الثاني, خاصة الثنائي بوعدي وإبراهيم دياس.

ضربة البداية هذه المرة فرنسية بكرة مباشرة إلى التماس. هذه صارت طريقة، هذه صارت عادة أنك تلعب الكرة للتماس إما على الطرف الأيمن أو الأيسر وتبدأ في الضغط. هذه شفناها أكثر لو تتابعون دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، شفناها أكثر مع نادي باريس سان جيرمان، الأسلوب اللي تعود عليه المتتبع والأسلوب اللي يوظفه لويس إنريكي اللي فاز بالمناسبة بلقب دوري أبطال أوروبا، واحد من أشهر وأفضل مدربين ليس فقط في أوروبا بل على الصعيد العالمي السيد الإسباني لويس إنريكي. إذن يبدأ الشوط الثاني مشاهدي الكرام، ولكن لما نشوف المسيرة والمسار لمنتخب المغرب في هذه المونديال، قطعا سنتكلم عن ذكريات تشيلي وابي عندما تحديت الكبار بنفس الأسلوب في ظل غياب رأس حربة كلاسيكي، ولو أن الزابيري كان موجود في بعض الفترات المهمة، لكن شفنا مغرب متماسك، مغرب يدافع، مغرب منظم، مغرب يعرف كيف ينتصر، كيف يقلب النتيجة من فرنسا لإسبانيا للبرازيل. هكذا كانت نعم المحطات المونديالية، مونديال الشباب معك يا وهبي. فهل يتكرر نفس الإنجاز؟ فهل يتكرر نفس الإنجاز هنا في مونديال أمريكا 2026؟ الكرة في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية الآن على الجهة اليسرى، بداية البناء الهجومي، أوليسي يمشي على الطرف الأيمن، الكرة وصلت مرة أخرى، كوندي يمشي مع ديمبيري البينية لكن في مزراوي، ممتاز تموضع رائع، خرج كرة أناحي في المراوغة، أناحي يتقدم، أناحي تمريرة المرتدة الآن، 1-2 تلاقى أناحي عندك على اليمين أمشي يا إبراهيم، إبراهيم يرفع الكرة، لا زالت مغربية. هنا شمس الدين الطالبي، عندك المساندة على اليمين، ممكن تمشي على اليسار، هل فيها مراوغة؟ حتى الكرة لأناحي، ادخل أناحي، راوغ أناحي، ولكن بعد ذلك الدفاع يتدخل، لا زالت إبراهيم، والتصدي الدفاعي، شوت يا إبراهيم في كرة كان ممكن تعطينا التقدم. مرة أخرى مغربية، بوعدي لحظات الآن يضغط فيها المنتخب المغربي، كرة في منتصف الميدان، استلام عن طريق اللاعب العيناوي أناحي، عندك على اليمين حكيمي يطلب الكرة بالفعل، عنده حكيمي، بوعدي اقترب منه يا بوعدي، هذا بوعدي وصلت في منتصف الميدان، استلام على طول، كرة وصلت إلى أناحي، الآن بدأ المنتخب المغربي في السيطرة، هذا هو المطلوب الآن، ناخذ المبادرة، نهاجمه الآن، في لحظات ممكن تجينا فرص، ممكن تجينا حظوظ من أجل التسجيل، هذا بلال وإبراهيم بلطالبي، لكن حارس المرمى يتصدى، كرة في منتصف الميدان، استلام على طول، في الجهات اليسرى محاولة والتدخل كان حاضر. فرصة كان ممكن استغلالها يا إبراهيم. هذه الإعادة مرة أخرى، عموما ضربة مرمى، في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المغربي، أيوب بوعدي وصلت لعيسى ديوب، لاحظ أحسن معي عدد لاعبي المنتخب الفرنسي كيف يضغطون بشكل متقدم، هنا مصعبين الأمور، مصعبين مهمة المغرب في الخروج بالكرة، برافو نايل عيناوي، بلال خنوس، لمسة واحدة، تمريرة في المساحة ملعوبة، يلا يا شمس الدين، كان ممكن تلحق بها يا طالبي إصابة اللاعب كوني في هذه اللحظات. إذن كوني يتعرض للإصابة، أول إصابة لكوني لاعب وسط الميدان، في كرة الماضية كان الطالبي بالقليل كان ممكن يلحق بها، لأن الطالبي لاعب سريع، لاعب ممكن يمشي بالمهارة، ممكن يتوغل بالسرعة، ممكن يقترب من مينيون، ولو أنه في مرتدة قبل ذلك لم تستثمر بالشكل المطلوب من رفقاي عزدين وناحي. الأصوات تتعالى والنداءات، هنا المغرب سير، لكن هنا لازم نتجاوز مطبات الفرنسيين وعقبات

الفرنسيين وقوة الفرنسيين على مستوى الحضور في وسط الميدان كما في الأطراف. لكن الجيد رفقاؤنا مركزين متابعين متقاربين متكتلين لوجود مساحات، هذا هو المطلوب، لأن يعني تعطي مساحة هنا الصغيرة لمبابي أو ديمبيلي يغفلك بهدف. كرة لأوبا ميكانو، أوبا ميكانو على اليمين. طبعا الربع النهائي هذه القمة بلا منازع، الربع النهائي في انتظار طبعا بقية المباريات. لو نشوفوا ثمانية منتخبات الحاضرة، نصفهم سبق لو انفاز بكأس العالم والنصف الآخر لا زال يحلم بأول لقب عالمي. المتوجون فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، والبقية هم المغرب وبلجيكا والظاهرة النرويج، إضافة إلى السويسريين في مواجهة التانغو الأرجنتيني. إسبانيا مع بلجيكا والنرويج مع المنتخب الإنجليزي. برافو عيناوي، مر هنا خرج بالكرة ممتاز، اللعبة في المساحة الآن، الانطلاق الآن يا ناس. عندك الطالبي، بلال ينضم، بلال في مساندة، بلال والطالبي، بلال والطالبي، لكن وصلت لأناس الكرة تخرج أوت إلى الركنية. مهم جدا يا شباب الكرات الثالثة، مهم جدا يا شباب الكرات الثابتة، نعم لازم استغلاله مع الصعود المنتظر هنا لعيسى ديوب. عيسى نايل العيناوي ومن كذلك، يعني اللي يجيد الضربات الرأسية. عندك هذا الثنائي نايل العيناوي وعيسى ديوب، ما نعرفش إذا كان مزراوي سيصعد، لا أعتقد ذلك. إذن هذا وعيسى، بلال ينضم، الكرة مغربية مرة أخرى وصلت حكيمي. حكيمي هل يرفعها؟ هنا الأناحي، أناحي مصرين على الاختراق، مصرين على الكرات الأرضية. هذا أناحي يرفعها داخل منطقة الجزاء، التغطية الدفاعية موجودة، الكرة مرة أخرى بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، يترك حارس المرمى مينيون، بل بعيدة على مينيون إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى في هذه اللحظات، كرة تلعب بسرعة فرنسية الآن. هذا هو الرابيو، الرابيو يمشي لكوندي، كوندي مع ديمبيلي. ديمبيلي تقريبا ما ظهرش في هذه الجولة الأولى، لم يظهر بعد في الشوط الثاني، كانت عنده تسديدة وحيدة في المباراة. ديمبيلي من أخطر اللاعبين، مبابي تقريبا ظهر مرة أو مرتين خاصة في ركلة الجزاء. هذه كرة فرنسية، مبابي يرجع لي من كوني، تمشي لكوندي، كوندي يقترب أكثر من ديمبيلي. ديمبيلي راقبوا يا أناس، ميمورت يا أناس، برافو أناس، برافو أناس. ظهير الأيسر حتى الآن يقوم بالتغطية لازالت فرنسية. مزراوي يقرأ بسرعة، خرجها بالرأس، كرة مغربية، المرتد الآن، مرتد الآن، وناحي مر بسرعة، الطالب يطلبها، الطالب يطلبها، الطالب يطلبها، الطالب يمشى، الطالب يراوغ، الطالب يتقدم. هنا محاولة لازالت والكرة أوت إلى التماس. هذه المحاولات التي يجب أن تتكرر، وهذه التحولات التي يجب أن تتكرر، خاصة البحث عن الطالبي. أسرع اللاعبين ممكن يعمل لك سبرينت ويصنع الفارق، ممكن يعمل لك سبرينت الطالبي، وممكن يتفوق على المدافع بسرعته، وممكن تجد وجه لوجه مع مينيو. هذا السيناريو يبقى قائم، لكن البحث والتركيز أكثر على طلب الكرة من جانب الطالبي في اليسار. أناس صلاح الدين يمرر كرة لبوعدي، بوعدي في وسط الميدان. عيسى يتقدم الآن، لازم التقدم بهذا الشكل، مسك الكرة أكثر تدريجيا لكن بحذر بتوازن كبير في الارتداد. لازم تكون العودة، نحذر من ترك المساحات خلف الدار لأنه فيه الخطير والسريع والماكر مبابي. إذن ضربة حرة، رابيو في استلام الكرة، 10 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني. النتيجة لا زالت سلبية 0-0 هنا في بوسطن في أولى مباريات دور الربع النهائي. أوليسي مع كوني يخسر وسط الميدان، تسترجع من كوني والانطلاق من مبابي. الآن مبابي عيسى يراقبه وسط اليسار، دوي دوي سداد، وبونو في الموعد، بونو في الموعد، دائما صمام الأمان، ما شاء الله تبارك الله يا بونو. التموضع كان ممتاز وإن كانت قوية، لكن هنا في التصدي كان غاية في الروعة يا بونو. وهذا ليس بغريب عن حراسة المرمى المغربية، الحراسة والأساطير من فاس إلى كازا إلى المحمدية، نتكلم عن علال
ونتكلم عن الهزاز، ونتكلم كذلك عن الزاكي، ونتكلم عن فهامي، ونتكلم كذلك عن ابن المحمدية مدينة الزهور الرعد، ولكن أيضا عبد اللطيف العراقي اللي كان واحد أيضا من الأسماء ومن الحراس المميزة واللي حضرت لسنوات مع المنتخب المغربي وغيرهم الكثير من تألقوا على مستوى حراسة المرمى المغربية. الكرة في وسط الميدان، هنا تمشي مرة أخرى فرنسية في مراوغة وفي دخول وفي لقطة خطيرة جدا، في لقطة اخترق في مبابي الدفاعات المغربية، ولكن الكرة أوت. هذه راحت لباريس يا مبابي، هذه راحت لليون ومارسيليا يا مبابي، في لقطة نعم وليسي بمهارة مر وبمهارة مرر، ولكن هنا وضعية التسلل موجودة عليك يا مبابي بصرف النظر، هذه في الشباك كاملة، ولكن مبابي في وضعية التسلل في اللقطة الماضية، هذه مرة أخرى مرت بسلام مبابي الكرات اللي حبدها، ولكن شفنا أوليسي بمراوغة هنا صنع الفارق، خلى مبابي وجه لوجه مع الحارس بونو، انطلاقة مرة أخرى فرنسية، تتكرر الهجمات وتتكرر نفس الانطلاقات، هذه المرة مبابي مع توي عادت إلى الخلف لكادين رابيو على مشارف منطقة الجزاء، مبابي في محاولة المرور، حكيمي الميدان هو اللي يحكم، صديقان هنا في فترة زمان مع الباريسي مبابي وحكيمي وجه لوجه، ولكن الميدان اللي يحكم، حكيمي حاكم الجهة اليمنى الآن، يضبط أمور أمام مبابي، كرة في وسط الميدان، أوبا ميكانو على الجهة، أوبا لي ديمبلي، يتحرك الآن أوليسي يتابعوا بوعدي أوباميكانو، نسخة طبق الأصل اللي مشاهدناه في الشوط الأول، الاستحواذ والمبادرة فرنسية، وكرة في عملية التحرك الآن، حكيمي غطي حكيمي والعرضية، لكن هنا مرت إلى ضربة مرمى، مبابي صار خطير الآن، مبابي صار خطير أكثر فأكثر في هذا الشوط الثاني. شوف الإعادة هنا بين اللاعبين، مبابي في عملية المراوغة يرفع كرة، جاوز حكيمي، أرفع كرة على حكيمي، هذه الجماهير المغربية طبعا، وشفنا الأصداء وشفنا الانطباعات، وقلت عنكم بأنكم سفراء كذلك في هذا البلد، سفراء تعرفوا بالمغرب وثقافة المغرب وتقاليد المغرب والإرتل والموروث المغربي. مشاهدينا الكرام، في كل شيء، في الطبخ، في اللباس، في التراث، في الخزف، في الزليج، في الثقافات، على مستوى الأطباق كذلك، وعلى مستوى اللباس التقليدي، لأن كل هذه وكل هذا الموروث يبقى يعني ماركة مسجلة باسم المغرب والثقافة. نعم الأصل دائما والموروث دائما في هكذا أصناف هو للمغرب، وماركة مسجلة باسم المغرب، لذلك تعريب ثقافة المغرب وتقاليد المغرب كذلك من الأشياء الأساسية اللي ركز عليها كل مغربي هنا حاضر في بقاع العالم، كما في المونديال يعرفون بالثقافة المغربية وغنى الثقافة المغربية والتقاليد المغربية العريقة. كرة في وسط الميدان هنا لفائدة المنتخب الفرنسي، المباراة عنوانها وصيف بطل العالم مع بطل إفريقيا المنتخب المغربي، فلمن ستكون الكلمة؟ فرنسا لازالت تهاجم، فرنسا لازالت تضغط، الكرة من جديد هنا أوليسي يمرر على جهتها اليسرى، سلام على طول لوكادين، يصعد لوكادين لمن يا لوكا، هنا كرة تقطع مرة أخرى، لا زالت مغربية، إبراهيم حاول يناور وفي ماذا؟ في كرة عرضية، المزراوي ممتاز يخرج الكرة، خرج كرة إبراهيم، قاتل إبراهيم، لا داعي للمجال، والخطأ ولا هدف عن طريق كيليان مبابي. إذن مبابي وجد الفجوة، مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل هدف أول، ضيع ضربة جزاء، ولكن بتسديدة يسجل، هل كان في خطأ قبل ذلك؟ هل كان في لمسة يد قبل ذلك؟ إذن النتيجة تتغير 1-0 لفائدة المنتخب الفرنسي. هنا الاحتجاج على الحكم الأرجنتيني فاكوندو، سنرى
سنرى الإعادة. فاكوندو تيلو إذن يقول هدف. شوفوا الإعادة بشكل أوضح. هنا الإعادة في لقطة جوية. مبابي في الزاوية البعيدة. صعب على ياسين, صعب على ياسين, ولكن هات الصورة من البداية, هات اللقطة من البداية. أوه صعب على ياسين, صعب على ياسين, صعبة جدا على ياسين. هنا مبابي في الزاوية المستحيلة يركنها بشكل ممتاز. إذن 1-0 للمنتخب الفرنسي. كان هناك احتجاج على الحكم بداء وجود خطأ قبل وصول الكرة لكيليان مبابي. هذا هو مبابي يضع ضربة جزاء, ينافس على لقب الهداف في هذا المونديال. يعني تراجع المنتخب المغربي بهذا الشكل ودفاعه بهذا الشكل منذ بداية المباراة, كان لابد أن تأتي لحظات سيكون فيها تهديد. وأنا قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد كثيرا على تصديات ياسين بونو, لأنه المسكين قام بمجموعة من التصديات وكان لزاما, كان لزاما من التحرك. وربما بداية التحرك الآن من طرف محمد وهبي سيقدم على التبديلات. أمرابط بعدي تقريبا ما كانش في مباراة على مستوى الخروج والبناء. مرابط إذن ورحيمي معا يدخلان. أعتقد بلال خنوس نعم يخرج في هذه الأثناء. النتيجة تتغير, 1 فرنسا بعد السيل من الفرص خاصة في الجولة الأولى. الآن جات الفجوة, مبابي سدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن يتواصل اللاعب مشاهدة كرام. لازال هناك وقت, لازال هناك نصف ساعة تقريبا. الآن نبدأ نشاهد المجهودات للاعبي المنتخب المغربي. مرابط لإعطاء توازن كبير في الوسط, ورحيمي على مستوى التحركات الهجومية. نايل العيناوي, إصابة كيليان مبابي في هذه اللحظات. وصلت الكرة لمرابط, مبابي على الأرض, أوناحي وصلت على جبهتي اليمنى. سلام على طول عز الدين أوناحي يمرر الكرة مرة أخرى. أشرف حكيمي طبيعي الآن, طبيعي بعد استقبال هدف أمور تزاد في التغيير, الأمور تبدأ في التغيير. المغرب سيبادر ولكن المرتدات ستكون خطيرة وخطيرة جدا. كارت أصفر, كارت أصفر يحضر الآن. التدخل في حق اللاعب مبابي. عيسى ديوب لازم اللاعبين يحذروا من البطاقات. الكارت الأصفر لعيسى إثر التدخل الماضي في حق كيليان مبابي. هذه الإعادة مجددا, يعني هل أقول لازم المنتخب المغربي الآن يغامر؟ تغامر كذلك ستكون مخاطرة كبيرة. تهاجم لكن بتوازن, تبني لكن بحذر, لأنه فرنسا أكيد مع سرعة هذا اللاعب واحد ضد واحد ممكن يمشي وينفرد بياسين بونو. الآن فرنسا ممكن توجد المساحات مع تقدم نسبي للمنتخب المغربي اللي هو المطالب أنه يفرد لعبه. هذه مباراة خروج المغلوب, تالي مطالب أنه يفرد اللعب للعودة في النتيجة. كرة في وسط الميدان, المرور من أوليسي مشيها. رابيو يلعب بسرعة, هنا الانطلاقة من تيسيري دوي ورابيو والعرضية, ولكن عيسى موجود. ديوب يتدخل والكرة تمشي مباشرة إلى التماس. إذا الرمية الجانبية الآن, مبابي 8 أهداف. الصراع متواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي هالاند. الكرة في وسط الميدان, صحيح يتساوون في الأهداف لكن الإبداع, الاستمتاع, اللمسات الساحرة, الأهداف الجميلة ستراها حتما. نعم من لاعب أيقوني ومن لاعب خرافي ومن لاعب فعلا لطالما أمتع ولا زال يمتع. أنت تكتشف كل شيء في كل مرة شيء جديد. إنه بكل بساطة بولغا ليونيل ميسي. الكرة تصل على الطرف الأيمن, المتابعة هنا عن طريق من أوليسي راوغ. أوليسي لازالت عنده كوندي في المساندة, أو كوني
ولا ردت فعل بعد الهدف اللاعب كيليان. فرنسا تستحوذ الخطأ هنا والانطلاقة في المرتدة، ولكن طالت تيلا رمية جانبية. أول لمسة لرحيم. هذه لعاد عيسى في وضعية، هل كان بإمكانه أنه يدخل على مبابي يغطي أكثر على مبابي؟ هنا ترك له تقريبا متر، وهذه مسافة كانت كافية بالنسبة لمبابي أنه يسدد في الزاوية التي يراها مناسبة. تالي أعطى مساحة عيسى ديوب، هذه كرة فرنسية والهدف الثاني. ديمبلي سجل هدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديدة على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت هنا حاسم، وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو. وأنا قلت صعب أنك تواصل بهذه الطريقة أمام الفرنسيين. إذا النتيجة تتغير 2-0 لفائدة المنتخب المغربي، والمسجل هنا ديمبلي. إذن 2-0، المهمة تزداد تعقيدا لرفقاء أشرف حكيمي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. لما يكون عندك لاعبين بهذه الجودة، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، رغم محاولة ياسين بونو للتصدي، لكن طريقة اللي سدد بها ديمبلي معروف ديمبلي بهذه التسديدات، معروف ديمبلي لاعب نادي باريس سان جيرمان. إذن يضاعف الحصة ويعقد الحسابات لمنتخب المغرب فيما تبقى من دقائق هذه المواجهة. 2-0. كرة تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الفرنسي. بعيدة الكرة على سفيان الرحيمي. هل من تغييرات أخرى في هذه اللحظات؟ طبعا دقائق منتظرة من جانب المنتخب المغربي من أجل فعل شيء، فعل ردة الفعل بعد الهدف الذي سجله لاعب ديمبلي. 2-0 فرنسا.

إذن هذا هو ملعب بوستون الذي يحتضن أولى مباراة دور الربع النهائي فرنسا المغرب. نتيجة تغيرت في هذا الشوط 2-0 ثنائية مبابي لقلت ينافس على لقب الهداف مع الثنائي إيرلينغ هالاند وكذلك ميسي. والهدف الثاني ديمبلي استغل أفوة وتغرى السدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن سندخل تقريبا 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. المغرب لثاني مرة على التوالي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. الآن المستويات تزداد أكثر مع اقتراب المباراة النهائية. طبعا المنطق هكذا نقول، المنطق على الورق الأرجنتين وفرنسا في النهائي. ربما الكثير يعتقد بأنه ممكن نهائي يتكرر بين فرنسا والمنتخب الأرجنتيني، لكن الأرجنتين لازم في طريقه منتخب شرس جدا. يتعلق الأمر بالنرويج في قمة كبيرة، قمة منتظرة بين إنجلترا والنرويج. إذن زاير إمري على الصورة يستعد للدخول، باريسي آخر مكان كوني على مستوى وسط الميدان. ونذكر بأن محمد وابي قام بتغييرين، الدخول لسفيان مرابط مكان أبو عدي وسفيان رحيمي مكان بلال الخنوس. إذن تلعب ضربة المرمى، هذا هو مينيون يرسل كرة طويلة للأمام يترك أنس صلاح الدين جهة اليسرى. وأنا قلت في الشوط الأول صعب أنك تدافع وتراقب وتنتظر في مناطقك، مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وركلة الجزاء بسلام. الفرنسيين دائما عندهم تنوع في الحلول، تعطيهم الكرة وقت أكثر معناه أنك تعطيهم فرصة للاقتراب من ياسين بونو، وهذا الشيء الذي حصل. يعني في لحظة تحرك فيه لاعبو الفرنسيين بسرعة وجدوا المنفذ نحو مرمى ياسين بونو. تسترجع كرة مرة أخرى سفيان مرابط، مرابط يرجع ياسين يتابع الكرة لحكيمي في وضعية صعبة، خرج بشكل ممتاز. يلا يا حكيمي انطلق، يلا يا حكيمي. هنا لحظة سيمرر فيها، مرر مرر مرر مرر. هنا تأخرت في التمرير، عادت الكرة من جديد مباشرة، رمية جانبية حكيمي على التنفيذ. عيناوي في الاستلام، العيناوي نقلة في منتصف الميدان، مرابط يغير تماما على جهة اليسرى. هذا الاستلام من الطالبي، طالبي خلفك صلاح الدين، طالبي غلقوا عليه، غلق عليه المجال كوندي، يرجع مرة أخرى لمن وصلت لأنس أناحي، ينقل كرة في المنتصف، مرابط يمشيها، العيناوي تابعها، غير تماما، لا شيء انتهى، لا شيء حسم. ننتظر ردة فعل قوية من المنتخب المغربي، يعني لا شيء مستحيل في الكرة. تقول لي بأن الأمور انتهت، نقول لك أنا لا، لا شيء مستحيل في الكرة. والمغرب نعم لا يعرف المستحيل، بالعزيمة والإصرار وبالأداء وبالتحدي وبالشرأة ممكن المنتخب المغربي يوصل لمرمى مينيون. هذه الكرة العرضية، أوه فيها ركنية. نعم أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي بإمكانه يوصل، بإمكانه يهدد. هذا شمس الدين الطالبي، اللحظة اللي يرفع فيها الكرة، تغطية كانت سيئة من أوباميكانو، كاد يسجل بالخطأ، كاد يسجل بالخطأ، رحيم يمشي معه لكن بعيدة. ركنية مغربية في هذه اللحظات. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه فيها جول، هذه ممكن فيها جول، هذه ممكن فيها جول. ستلعب الركنية، حكم يعطي إشارة التنفيذ، مراقبة لصيقة، تحركات هنا في منطقة الجزاء. سترفع الكرة مرفوعة على القائمة الثاني، لازالت مغربية، عندك أناحي حاول يضبطها، حاول يحصرها، الحكم يقول جوزات الخطيئة أناحي، جوزات الخطيئة أناحي، الكرة في التمس. يعني نكونوا منطقيين، فرنسا في جميع الأحوال كانت تستحق التقدم، المنطق بعيدا عن العاطفة، فرنسا كانت تستحق التقدم يعني بالعدد الفرص اللي خلقتها. صلاح الدين دياز يتركان أرضية الميدان، هذا طبعا البديل جاسين وزكريا الواحدي في أول ظهور لزكريا الواحدي في المونديال، أول ظهور للاعب الشاب زكريا الواحدي، يدخل الأجواء المونديالية من خلال مباراة الربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. فيها خطأ، حكم
الحكم يعلن عن تدخل من جانب جاسين. هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل الواضح من جاسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة في هذه الأثناء مشاهدي الكرام. وصلت لي أوباميكانو كوندي السلمة لمن يكون دي في وسط الميدان، السلمة عن طريق أوباميكانو من جديد. فرنسا أول تغيير من ديدي ديشان، دخل زاير إمري مكان كوني بعيدة إلى التماس. رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي، يلعب التماس سفيان مرابط، يمشي بالكرة لمن؟ مزراوي مرابط. حكيمي، سفيان مرابط، رجعت إلى المزراوي. مزراوي في وسط الميدان، عز الدين وناحي، وناحي يمشي بالكرة للطالبي، رجعت إلى مزراوي مجددا. طبعا كان لزاما اليوم البحث عن بديل في محور الدفاع في ظل طبعا عدم جاهزية شادي رياض. نشوف لو كان شادي رياض في الفورمة في الجاهزية التامة كان ممكن يكون الحال أفضل على مستوى التغطية الدفاعية، يكون شادي في المحور ومزراوي يعطي الإضافة في الجهة اليسرى. لكن أنا أعتقد بأن إصابة اللاعب شادي رياض من أسباب، لا أريد أن أجد المبررات، ولكن من الأسباب المؤثرة جدا في طريقة التغطية أمام خاصة مبابي. إذن واضح سيكون في تبديل قادم في صفوف المنتخب الفرنسي. هل مبابي سيخرج أم لاعب آخر؟ واضح أن مبابي يعاني. السقطة الثانية لمبابي، مبابي واصل أم لا؟ لكن واضح أن ديدي ديشان يهيئ لي البديل المقبل مع دخولنا فعليا الربع الساعة المتبقية في ربع نهائي، مع تواجد المغرب مع الثمانية الكبار في هذا المونديال. المغرب بالأرقام مميز جدا في هذا المونديال، أكثر فريق إفريقي سجل في كأس عالم، وأكثر فريق إفريقي ومنتخب إفريقي يحضر كعدد مباريات في المونديال، إضافة للأرقام التي تحققت خاصة أهداف السيبري. إذن مبابي يترك أرضية الميدان، هذا هو التبديل. مبابي دوي، باركولا دخل، باريسي آخر في التشكيل مع ماتيتا. إذن هذا هو باركولا، لا يقل قيمة عن بقية الأسماء دوي ومبابي. ماتيتا على الصورة، يسجل حضوره كذلك كبديل. إذن باركولا ماتيتا الأسماء على مستوى الهجومي. شوف فرنسا يعني عنده تقريبا فريق ثاني في الاحتياط، عنده منتخب ثاني. يعني فرنسا صراحة اللاعبين الاحتياطيين لا يقلون قيمة عن اللاعبين الأساسيين، البدائل موجودة في كل المراكز. لذلك لم يكن مخطئ من قال بأن فرنسا المرشح الأقوى للتتويج باللقب العالمي. كرة في وسط الميدان، سفيان مرابط يمشي على اليمين، الهجمة المغربية الآن في كرة يحاول فيها، لكن المرتدة الآن. هذه الكرات لينتظر الفرنسيون، هذه الانطلاقات لينتظر الفرنسيون، والكرة بالعرض هنا، لكن عودة موفقة، العودة ممتازة في الكرة الماضية. الطالب يقطع، جسيم في المتابعة، جسيم يتأخر والصافرة تنصف جسيم. الضربة الحرة بسرعة، حكيمي في التنفيذ، مرابط عيناوي يمشي بيالي، طالبي يحاول، طالبي يدخل وسط الميدان، ترجع مرة أخرى لنايل العيناوي. شوف الفرنسيين الآن في الحالة الدفاعية كيف يغلقوا المنافذ، كيف يخلوا البناء الهجومي الصعب لرفقاء العيناوي في وسط الميدان. العيناوي مرة الكرة مرة أخرى لفائدة حكيمي. جسيم يمرر في وسط الميدان على السلام عن طريق العيناوي،
مرابط غير على اليمين. يلا يا شباب يلا شوية جرأة شوية جرأة. المراوغة ممتازة وحكيمي في العرضية، لازالت رحيمي داخل منطقة يا شزار، حاول يمرر رحيمي، حاول يمرر مغربية في محاولة المرور، رابيو يغطي والمرتدة الفرنسية. لا نشوف سريعين سريعين سريعين سريعين جدا سريعين جدا الفرنسيين. باركورا ينتظر أوليسي، باركورا واحد اثنين، باركورا دخل، باركورا باركورا إلى إلى عين إلى عين إلى عين. أول اختراق من باركورا في الجهة اليسرى، أول اختراق لباركورا من الجهة اليسرى. شوف الإعادة، طلب الكرة في الدار، مرت هذه على مرابط، أوه مرابط بطيء، مرابط بطيء في اللقطة الماضية، خلى باركورا يمشي لوحده، هي العرضية لكن بعد ذلك تتحول إلى الركنية ديمبلي في التنفيذ. ديمبلي يلعب الركنية، أوليسي أوليسي تمشي لي رابيو، رابيو يناور يراوغ يمرر من جديد، كرة فرنسية. أوباميكانو تحضير بعد ذلك، زاير إمري يمشي لي لكادين يرفع كرة لوكا ياسين بعد ذلك ياسين. هذه نفس النتيجة اللي سجل المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. طبعا هناك لازلت أتذكر تلك المباراة في ملعب البيت الأيقوني. كرة في وسط الميدان تمشي مرة أخرى، ممثل الكرة الإفريقية الوحيد في دور الربع النهائي، حاول مسيرة إيقاع الفرنسيين. يا سلام، مراوغة أولى مراوغة ثانية، أوناحي أوناحي لمن يلعب الكرة لمرابط، افتح على اليمين مرر على اليمين، بالفعل وصلت حكيمي، جسيم عادت إلى أوناحي، جسيم في الاستلام، جسيم يتقدم، جسيم هل يراوغ، جسيم لازال يحتفي بها، عندك أوناحي، نعم استلمها أوناحي، جسيم مجددا، جسيم هل يرفعها، نعم العرضية العرضية لازالت، الكرة يتغير مسارا مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. العد العكسي لنهاية المباراة 2-0 للفرنسيين، 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. نحاولوا يا شباب نحاولوا تقليص الفارق، هذه الكرة توصل لزكريا الوحيد البديل والصافرة، نعم تنصف المغرب من خلال الضربة الحرة في هذه الأثناء. تقول المباراة حسمت، أنا نقول لك بأن المغرب سيحاول، المغرب سيهاجم، المغرب نعم سيحاول تقليص الفارق بينما الإعادة. طبعا أنت يا عيسى ديوب خليت مسافة بينك وبين مبابي، خليت مسافة بينك وبينه، وبالتالي مسافة كانت كافية لمبابي أنه يسدد في الزاوية البعيدة. أشرف حكيمي إذن يسعى لتنفيذ الضربة الحرة، هذه أشرف هذه أشرف هذه أشرف هذه أشرف، أوه الدفاع يتدخل، الدفاع يخرج كرة، لازلت مغربية، أوناحي مرابط، مزراوي مزراوي مزراوي، حكيمي مشى على اليسار، حكيمي مشى على اليسار، مراقب من كوندي، حكيمي راوغ، حكيمي مرر، أوناحي في وضعية تسديد، أوناحي غلقوا عليه المجال، لازلت يا أوناحي والحكم صفر خطأ بالفعل، حكم رجع للتدخل، يعني فعلا كان في تدخل من رابيو، في تدخل من الرابيو في حق أشرف حكيمي. هذه الإعادة، نعم تدخل واضح، وهذه فيها أعتقد بطاقة صفراء لرابيو. حكيمي إذن يسعى للتنفيذ، ستكون مرفوعة تسدد مباشرة، أشرف يمرر كرة، أوناحي أوناحي سدد، مينيو يتصدى، مينيو يتصدى لكرة أسدين أوناحي. هذه الإعادة، هذه في وسط المرمى، في وسط المرمى تالي توقع مينيو، أوناحي ضغط قوي لا للمنتخب المغربي، أوناحي حاول فطريقة للركنية، ركنية مضربة مرمى، حكم صفر ركنية، ركنية من جديد للمنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه التسديدة الماضية، طبعا تذكر نصف نهائي الماضي الفرص كانت أكثر للمنتخب المغربي لو تتذكرون، خاصة مقصية اليميق اللي ضربت في القائم، لكن هنا فرص أقل. ركنية من جديد للمنتخب المغربي، إذن أشارة القيادة وأشارة العمادة
تمنح لمينيون الآن أو ترجع لمينيون. إذن ستلعب ركنية وأشرف حكيمي يعلي كرة. أشرف مرفوع الرأسية مرة جانبا. العيناوي كان قريب يقلص الفارق. نفذت بشكل ممتاز يا حكيمي في القائمة الأول. لمسة الشباك من الخارج هذه الكرة يا العيناوي. شوف الإعادة الرأسية الماضية، يبدو بأنه في تغيير آخر. نعم، شمس الدين الطالبي يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات، يدخل أمين السباعي. كذلك ما قلنا على زكريا الواحد ينطبق على أمين السباعي، يظهر كذلك لأول مرة في هذا المونديال. أنا نقول لو شادي رياض كان جايز اليوم في الدفاع كنا نشوفه تغطية أفضل في المحور في كرة ديمبيلي وحتى في كرة مبابي. كرة في الجهة اليسرى مغربية، أوناحي مزراوي، عز الدين أوناحي مجددا يفتح اللعب، غير تماما في اتجاه عيسى ديوب. عيسى مشي كرة، أشرف حكيمي يقترب منه سفيان. نعم سفيان مزراوي يصعد، لمن يا مزراوي؟ الوقت يمر. هذه كرة مغربية وصلت إلى هنا الجهة اليسرى، محاولة العرضية لكن مينيون سالة. أول لمسة من أمين السباعي في اليسار، أول عرضية من السباعي في الجهة اليسرى. كرة فرنسية الآن، محاولة المرور. باركولا يتقدم، باركولا يمرر. هذه صعبة مرة جانبا. شوف السهولة الكبيرة التي يجدها باركولا وأوليسي وماتيتا الثلاثي اللي صعد في اللقطة الماضية. هذه عملية التمرير، أوليسي حاول يحطها في الزاوية البعيدة لكن تمر جانبية بصراحة. يعني ياسين بونو أنت لا تلام لا في الهدف الأول لا في الثاني. لا أريد أن أخرجك من حساباتي من السبب، لكن في جميع الأحوال نتكلم على مسؤولية للجميع. لكن الوصول إلى ربع النهائي شيء كبير. جوستو يدخل الآن. أنا فخور بكم كما الجمهور المغربي فخور بما تحققونه في هذا المونديال. حسب معي يعني البرازيل، اسكتلندا، هولندا، انتصار كبير أمام كندا، فعلا فخورين جدا بما تحققوا في هذا المونديال. الكرة في وسط الميدان فرنسيا الآن. أوليسي عمل فرق، أوليسي في الوسط عمل فرق، أوليسي لا زالت عنده الكرة، مرر بهذا الشكل. شوف النقلات السريعة والتمركز الجيد للاعبي المنتخب الفرنسي. يقطع هذه الكرة المدافع مرة أخرى، جسيم يحاول مررها. حكيمي يدخل لوسط الميدان، حكيمي مرعوبة على اليمين الآن، مقطوعة بعد ذلك، عادت فرنسية. شوف الأخطاء في التمرير والعقاب ممكن. هذه عملية المرور، هذا باركولا. برافو ياسين يتصدى لكرة باركولا. رائع يا ياسين، بغض النظر عن النتيجة أنت رائع اليوم كما كنت رائعا في كل المباريات بل في كل المنافسات يا ياسين يا بونو. ستلعب الركنية. طبعا نسأل عن مدى خطورة الإصابة لمبابي في انتظار طبعا تأكيد مدى جاهزيته ومدى طبعا خطورة الإصابة من عدمها بالنسبة لكيليان مبابي. عموما ستلعب هذه الركنية، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. مقوس الكرة الرأسية مرت عالية بعيدة إلى ضربة مرمى. أول فرصة لماتيتا يعاد مجددا. كرة الماضية تلعب بسرعة، زكريا الواحدي مباشرة، سباعي رجعت إلى الخلف، مزراوي، عيسى ديوب في منتصف الميدان، سلام على طول من طرف اللاعب مزراوي جهة اليسرى.
استلام رحيمي، رحيمي والسباعي والوحيدي وجاسيم الأسماء التي دخلت في هذا الشوط الثاني مشاهدة كرام. تمشي لحكيمي، ملعوبة لجاسيم، جاسيم وناحي في الاستلام، عندك مرابط في وضعية جيدة، وناحي مرة الكرة استلام واحدة اثنين دخول في العمق. مينيون، مينيون على فكرة اختبر في كرة واحدة في المباراة، لو تحسب عدد الفرص فرنسا كانت فرصها أكثر، حتى الإحصائيات اللي تظهر بين الفينة والأخرى تأكد التفوق الواضح للفرنسيين على مستوى الفرص. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، زكريا الوحيدي، عزتين وناحي، وناحي مرفوعة داخل منطقة الجزاء، لكن وصلت سالة بعد ذلك لحارس المرمى مينيون. يعني النسخة الماضية نصف نهائي، النسخة الحالية ربع نهائي، وأنت الخامس على الصعيد العالمي، وأنت تصل إلى كأس العالم، وأنت بطل إفريقيا، مكتسبات عديدة بالنسبة للكرة المغربية. لا أحد يناقش بأن المغرب فعلا أصبح اسم كبير على الساحة العالمية كرويا. نعم، كرة في وسط الميدان، هناك خطأ، صافرة تأتي والضربة الحرة لفائدة المنتخب الفرنسي. إذن سندخل الوقت المحتسب بدل الضائع مشاهدة كرام، الوقت البديل كم قدره الحكم؟ إذن فعلا 6 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء، 6 دقائق وقت بدل طائع. المغرب فعلا شيء محير على مستوى الهجوم، لأنه فرصة وحيدة خلقها في المباراة تسديدة أوناحي، غريبة بصراحة، غريبة بصراحة أنك تشوف المغرب هذه الأسماء يهجم مرة واحدة، يهدد مينيو مرة واحدة بتسديدة من عز الدين أوناحي. كرة رجعت إلى الخلف، وصلت إلى الحارس مينيون، مينيون يرسل طويل الأمام مباشرة إلى التماس، سيلعب التماس، ربما كانت الانتظارات أكبر خاصة على مستوى الأداء الهجومي اللي تقريبا كان شبه غايب. ستلعب الجانبية بسرعة، مرابط، مزراوي، مزراوي مجددا، وصلت إلى زكريا الوحيدي، زكريا مشى، زكريا يحاول مرة الكرة، عزدين أوناحي، هنا السلام من رحيمي، رحيمي، رحيمي، مرة الكرة، مراوغة، أوناحي يدخل، أوناحي، أين هو التموضع؟ أين هو التموضع نايل؟ كرة تمشي مباشرة إلى ركنية فعلا، دين يتدخل، دين يخرج إلى الركنية. لا، مفروض اليوم تكونوا كلكم فخورين، ولو أن اليوم صراحة كنا ننتظر الأداء أكبر. سباعي، سباعي يرفع كرة، سباعي الرأسية، والدفاع رابيو خرج كرة، عادت مرة أخرى، هنا تمشي لعزدين أوناحي، عزدين مرر على مشارف منطقة الجزاء، حكيمي، لازالت الكرة مغربية، دخول جسيم، جسيم، جسيم، والدفاع خرجها، دفاع يخرجها، والمرتدة الفرنسية صاليبا، ومن قطع الكرة تتحول إلى هجمة مرتدة، دائما يكون وراءها باركولا منقولة في منتصف الميدان. عادت من جديد كوندي، وصلت إلى أوليسي، أوليسي، لمن يا أوليسي؟ الدقيقة 6 من الوقت البدل الضائع. يعني بصراحة المنتخب الفرنسي نقولها بأمانة يستحق الانتصار، يستحق الانتصار، كنا نتمنى العكس لكن هو يستحق الانتصار المنتخب الفرنسي. هنا التغطية الدفاعية، لازالت مغربية، العيناوي، مزراوي، مزراوي، كرة في منتصف الميدان، رحيمي، يلا يا شباب على الأقل هدف. وصلت لي جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، يغير تماما، أوه، لمسة يد، لمسة يد، لمسة يد يا السباعي، حكام يقول لك لمسة يد، حكام يقول لك لمسة يد يا السباعي. تاني ضربة حرة لفائدة المنتخب الفرنسي، فرنسا صراحة منتخب مرعب، منتخب أنا نقول بأنه يعني إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم، إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم. مينيون،
وصلت الكرة لأوباميكانو في منتصف الميدان. شوف الآن المساحات صارت أكبر طبيعي جدا مع اقتراب نهاية المواجهة. الكرة فرنسية يبحثون عن الهدف الثالث. ماتيتا ماتيتا ماتيتا ماتيتا بونورايا، يعني اليوم 10 على 10 بون صراحة. يعني نقطة الضوء البارزة في تشكيلة المنتخب المغربي هو هو هو هو بونو، هو بونو تلقى من أوناحي. سباعي أوناحي، كان عندك السباعي في اليسار، كان عندك السباعي. معلش، أنتم في أعيننا أبطال، أنتم في أعيننا نجوم، بلغتم مستوى كبير على الصعيد المونديال، بالأمس نصف نهائي واليوم ربع نهائي، ممثل الإفريقية الوحيد في نعم نادي الكبار في الثمانية الكبار. ارفعوا رؤوسكم، شرفتمونا في هذه البطولة كما تشرفون دائما في الملتقيات الدولية الكبيرة، لذلك نحن فخورون بكم كثيرا. هذه الكرة فيها مباغة لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. العمل سيتواصل، المسألة لا تتوقف على نتيجة مباراة، لأن المشروع هو مشروع كبير، مشروع كبير سيتواصل في الفترة القادمة من أجل مغرب مونديالي بشكل أفضل في 2030، لأن المغرب سيكون من البلدان المستضيفة لكأس العالم 2030 إن شاء الله. كرة ترجع لياسين بونو، ياسين مشروع متواصل، عمل متواصل في كل الفئات السنية إن شاء الله. تمشي كرة، طبعا منتخب المغربي عنده استحقاقات كبيرة قريبا بكل تأكيد، تحضير من الآن. هذه كرة تتغير أو يتغير اتجاه ناحية اللاعب سليم أوناحي، أوناحي على اليسار مباشرة إلى السباعي. السباعي يرتكب خطأ، بالفعل هناك مخالفة. إذن الضربة الحرة، الثواني الأخيرة على نهاية المواجهة مشاهدي الكرام. ستلعب الضربة الحرة فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة المتأهل عن مباراة إسبانيا وبلجيكا، مواجهة أوروبية منتظرة في نصف النهائي، بينما المتأهل عن النرويج إنجلترا سيواجه الأرجنتين أو سويسرا. كنا نشوف إذا لم تحدث مفاجآت ممكن فرنسا الأرجنتين في النهائي. هذا هو ديدييه ديشان، يريد أن يختم مشواره مع المنتخب الفرنسي بلقب عالمي. كرة في وسط الميدان فرنسية، زاير إمري، زاير إمري يبحث عن التسديد، وصلت إلى باركولا، باركولا والتسديد لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. الصافرة ستأتي بكل تأكيد. نعم، نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي، تأهل فرنسا إلى نصف النهائي. شكرا لكم يا أسود، شكرا لكم يا أبطال، رفعتم رؤوسنا وشرفتمونا في هذه البطولة العالمية، والقادم أفضل بحول الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، أراكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

0: طيبة، الدنيا بكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: إننا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل، احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى سدد ويؤتي الفوضى ويعود، لا يحتمل أبدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
2: إحنا العرب، إحنا مهدي الديانات ورسالات السماء، إحنا ممن تعلمتم منهم.

في مكان خطير مراوغ مراوغ يا الله الله. ما أجمل أهداف كأس العالم وهذا واحدا منها. كأس عالم على مستوى الأهداف الجميلة غني وكريم.

هديانا وخذوا هات. الله الله يا للخيال، جاء من مقاعد البدلاء لأن يذهل العالم. يا له من هدف يا ديالو، جو كبير بنفس كبيرة تمشي كرة فرنسية وليسيا في العزيز يا معلم، وكل يا الثالث يا بابا يا بابا يا بابا بلاسيس يا معلم، وكليارا الثالث يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا لمعلم شاكم كيليان مبابي. قيد يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ما تخدمش، مانيش نتاع

التهاون في دفاع منتخب السنغال. متواجد جوردون عرضية هاري كين وهدف التعادل. هاري كين ومن غيره ينقذنا ومن غيره يخلصنا. يضرب الراس ويفوت وبراسه يشوت في مرمى المنتخب الكونغولي.

تيرمان تيرمان تيرمان روعة. روعة الكول يا تيرمان، هو هدف العبور يا تيرمان. الأمريكان سيصلون إلى دور الثمن النهائي.

سرى سرى جول. يفعلها صغيرهم، يفعلها رائعهم، يفعلها وسط ميدان دي ماينز.